0: يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

اكل ما اتكلش، اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عام، عالترق جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي،

انا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنفي ميكس ببقى طيب وابقى نمسى عندي احساس بالفخامه واتعودت اكون برنس حتى بص الحركه

دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما أحب وامشي لما أحب بختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما أشب حتى بص الحركة دي

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمل له فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

ونخبش روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس اتعبى.

0: الحالي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز السابعة. ديوان فام صباح الخير. وزارة الصحة تعلن في بلاغ أنها تتابع بالتنسيق مع الهيكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي

0: مباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة والإكثار من شرب الماء وإلى عناية خاصة لكبار السن والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة والتوجه إلى أقرب مؤسسة صحية عند ظهور علامات الإجهاد الحراري. وزارة التجهيز والإسكان تعلن في بلاغ عن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين المعروفة بطريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق لواحد سبتمبر بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. وأوضحت الوزارة أن هذا الغلق يندرج في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد واحد. والوزارة تدعو في هذا السياق مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين إلى اعتماد مسالك بديلة تتمثل في المرور عبر شارع المنصف باي ثم محاول باب عليوة فالطريق الوطنية رقم واحد أو عبر جسر سانغوبا في اتجاه المروج ثم محاول معهد المكفوفين فالطريق الوطنية رقم واحد. في أخبار العالم، وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الإدانة اللفظية إلى خطوات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة وملموسة تتناسب مع جسامة جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة. والوزارة الفلسطينية تحذر من أن تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال في الضفة واستخدامهما كأدوات لتنفيذ سياسات حكومة الاحتلال لتغيير معادلات الأرض والسكان وفرض حقائق جديدة بالقوة. وزارة الخارجية الأمريكية تقول في بيان نشرته السفارة الأمريكية في بيروت أن الإطار الثلاثي ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي المحاور الشرعي الوحيد في المناقشات المتعلقة بمستقبل لبنان. وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني وتريد أن يكون لبنان بلداً آمناً وذا سيادة، معتبرة أن تحقيق ذلك يتطلب من حزب الله نزع سلاحه. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكراً على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع جيهان السليني في ويكاند على الكيف.
1: في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1. صوتكم

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ويكاند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكند على الكيف، مرحبا، صباح الخير، صباح النور. هذه ديوان فام، تسمعونا من السبعة حتى النص نهار في ديوان على الكيف في ويكند على الكيف. هذا الموعد الأسبوعي سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية في إذاعة ديوان فام. شرفقوكم بالأخبار، بالفقرات، بالموزيكا، باش نعملوا طلع على الثقافة زادة، باش نشوفوا متابعة للأخبار الآنية والحينية في بلدنا وفي العالم. باش خليكم مع الموزيكا شوية أخرى، نعملوا طلع على حالة الطقس، و حاولوا زادة شكون نختاروا الموسيقى اللي تعجبكم سورتو اليوم الصباح لحد 30 أوت. حبيتك تنسيت النوم، جينا من عند فيروز، توصلنا الأكثر موسيقى، راجعين بعد شوية نعملوا طلع على حالة الطقس اليوم.

0: وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: ويكند على الكيف من 7 لنص نهار على ديوان فام. مرحبا بكم الناس اللي مازالت كيفاقة تتحضر في القهوة متاعها في ديارهم، ولا الناس اللي شدين ثنية يسمعون على مختلف الفريكانس متاع ديوان فام، وإلا على الريزو سوسيو على مختلف المنصات الاجتماعية. تحية للناس اللي تسمع فينا زيدا وتحط في تعليقاتها على شان اليوتيوب ديوان فام. مرحبا بكم الناس الكل، هذا يا موعدكم الأسبوعي سبت وحد على ديوان فام ويكند على الكيف في على امتداد البرامج الصيفية. احنا مكملين معاكم حتى النص نهار، فريق كامل يرافقكم اليوم، معاكم جيان سليني في الميكرو برينسيبال، معاكم عزيز العوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، وشيما الهمامي في الإعداد والتنسيق. إن شاء الله نكونوا مونسينكم بالفقرات بالأخبار وخاصة بالموزيكا. خليتوا توا يظهر لي نعمل وقيت نعمل طلع على حالة الطقس، نفهم رواحنا على شنو قادمين اليوم، ونمشيو للبوان ميتيو. ميتيو بالنسبة لليوم لحد 30 أوت، فإن الطقس باش يكون مغيم جزئيا في أغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال وللوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد في أماكن محدودة. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، من بعد تتقوى نسبيا في الليل في الجنوب الشرقي وفي البحر، عامة البحر قليل الاضطراب، ثم يصبح مضطرب في خليج جابس. درجة الحرارة اليوم في انخفاض طفيف، تتراوح الدرجة القصوى ما بين 32 و 37 درجة في المناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وما بين 38 و 42 درجة في بقية الجهات، وتوصل محليا إلى 45 درجة مع ظهور الشيلي. هذه اللمحة عامة عن حالة الطقس لليوم حسب النشرية متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. نزيد نتابعوا أكثر معكم الأوضاع في علاقة بقصان الضوء، قصان الماء، وبقية الحاجات اللي تنجم تهم الشأن العام واهتمامات التونسي في حياته اليومية. وقايد زادة نخليكم مع الموسيقى، نرجع بعد شوية للأخبار. هذه نانسي عجرم في حاجات.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: بنة الويكاند في ويكاند على الكيف هذه 57 دقيقة على ديوان فهم. مرحبا بكم وصباح الخير للناس الكل. مرحبا باللي التحقوا بنا توا، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. احنا توا يظل نعملوا طلع على الأخبار، خاصة الأخبار اللي تهم الشأن الوطني، شنية توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي على الخريف اللي داخل علينا، وبعض الأخبار اللي تهم مجال الصحة في علاقة ببلاغ وزارة الصحة وأيضا الطب الاستعجالي. خلينا نبدأ بتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي جوي اللي يقول أنه يتوقع أنه يشهد خريف 2026 في تونس درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية متاعها، إلى جانب زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وأظهرت التوقعات المناخية الموسمية اللي صدرت البارح السبت سيناريو يرجح تسجيل درجات حرارة اللي تفوق المعدلات المناخية المرجعية خلال فترة الخريف، بالتوازي مع كمية أمطار اللي تفوق معدلاتها العادية بقليل. وأكد زاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن التوقعات الموسمية تقتصر على تحديد الاتجاهات المناخية العامة المرشحة خلال الموسم هذايا، ولا تسمح بتحديد الظواهر الجوية المتطرفة والمرتبطة بدرجات حرارة وإلا بالتساقطات، باعتبار أن التنبؤ بها يندرج ضمن نطاق التوقعات الجوية قصيرة ومتوسطة المدى. نهزكم زيادة للأرقام اللي تصدر عن وزارة الصحة. نحكيه على تسجيل 633 حالة صحية مرتبطة بموجة الحر من اللي دخل جويليا 2026. نحكيه على تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بتداعيات موجة الحر خلال الفترة اللي ممتدة من بين غرة جويليا حتى 29 أوت 2026 بتاريخ البارح، وفق ما أفادت وزارة الصحة البارح السبت. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه لم يتم تسجيل أي حالات تعطل في استمرارية الخدمات الصحية، في إشارة إلى تفعيل آلية التنسيق والمتابعة على المستويين المحلي والجهوي، بما مكن من الاستباق وتعبئة الموارد والإمكانات الضرورية وفق تطور الوضع. وتابع الوزارة بالتنسيق مع الهيكل الصحية الجهوية تطور الوضع الصحي المرتبط زادة بارتفاع درجات الحرارة في إطار متابعة الوضع الصحي خلال موجة الحر، كما ثمنت في السياق هذا جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية ومختلف المصالح والهيكل المدخلة في استقبال المرضى والتكفل بهم وضمان استمرارية الخدمات الصحية. نحاول نردوا بيننا على صحتنا، الناس الكبار نفكروهم يشربوا الماء، إن شاء الله تتعدى هالصيفية على خير، إن شاء الله الناس كل تعرف ترد بالها على صحتها. أما زيادة باش نمشي الأخبار آخر مش بعيد على نفس السياق، وين نلقاو الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو إلى مزيد التعبء وتوفير أسرة الإيواء بالمستشفيات. ودعت الجمعية التونسية للطب الاستعجالي كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبء والعمل على توفير أسرة الإيواء في الأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى، بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة فيها. كما أكدت الجمعية في بلاغها لإصدار البارح السبت دعمها لكافة الفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية اللي تعمل دون كلل أو انقطاع ميدانيا لضمان التكفل بجميع المرضى، ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة والمهددة للحياة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية اللي تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة وتوافد هام للمرضى على أقسام الاستعجالي. نعرف اللي مش بسهل قاعدين نلقاو في دبابز الماء، ما كم هم يلزم نعود نوصي على انه على اهميه انه الواحد يشرب الماء في نهاره وما يسالش برده الماء حتى من السبيله. اما مهم يفوس يضغطي باش العباد ما باش البدن نتاعنا ما يشيحش وباش نجموا زاد نقاوموا موجات الحر هذيا. ان شاء الله ربي باقي ستر على الناس الكل. انا يظهر لي نخليكم مع اغنيه هيت اي ألفة بالرمضان تغني سألوني الناس واي نوت واي نوت. مرحبا بها. توصلنا لأخبار ثمانية، راجعين بعد شوية نحكيوا على أبرز المواعيد الثقافية. مرحبا.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
1: في نادى الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
0: صوتكم على ديوان FM.

ثمينادي وانا فاهم صباح الخير. حريق اندلع مساء أمس بمنطقة واد غريب دوار البلعدية بمعتمدية فرنانة من ولاية جنوبة. ووالي الجهة طيب الدريدي يؤكد في تصريح للتلفزة الوطنية أن الحريق لم يتسبب في أي خسائر بشرية أو حيوانية، وأن الخسائر اقتصرت فقط على منزل قال إنه كان يستغل كمستودع للتخزين. الاتحاد المحلي للشغل ببنغردان يعلن عن تنظيم مسيرة احتجاجا على التضييق الاقتصادي المتواصل وتردي الوضع التنموي بالمدينة وتعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر راس جدير لأكثر من سنتين، وذلك يوم غد الاثنين على الساعة 9 صباحا انطلاقا من مقر الاتحاد المحلي وفق بلاغ أصدره يوم أمس. مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة والمصالح الأمنية تولت يوم أمس توزيع كميات تقدر بأكثر من 78 ألف لترا من المياه المعدنية المعلبة بمختلف معتمديات الجهة، كما قامت وحدات الجيش الوطني بتوزيع كميات من المياه وسهريج مياه مخصصة لشرب الحيوانات في مناطق بتبربة، فضلا عن كميات مياه معلبة وفرتها وحدات الحرس الوطني بالعوينة تم توزيعها في العرجوب والشويق والدخيلة والملاحة والانصارين. تخرج يوم أمس 149 متفقدا ومتفقدة للتعليم الابتدائي بعنوان سنة 2025-2026، وذلك خلال حفل أشرف عليه وزير التربية نور الدين النوري تحت شعار من التكوين إلى قيادة الفعل التربوي بحضور ولية نابل هنا شوشاني وعدد من الإطارات التربوية والإدارية الجهوية والمركزية. وتوزع المتخرجون حسب بلاغ صادر عن وزارة التربية على ثلاثة اختصاصات، من بينهم 99 متفقدا ومتفقدة في اللغة العربية و45 في اللغة الفرنسية و5 في اللغة الإنجليزية. على صعيد دولي، هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال أفادت بأن الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمالي البلاد قرب الحدود مع الصين ارتفعت إلى 734 قتيلا و2498 مفقودا. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحدها، وأن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر. وأكد عون مجددا التزامه بحصر السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية وببسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. ويكون البحر عامة قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب بخليج جابس، والحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح عامة بين 32 و 45 درجة مع ظهور الشيلي وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع هاني إبراهيم.

0: Diwan FM. Diwan FM Flash Sport.
1: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بمقابلات الدفعة الثانية من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، دفعة ثانية طبعا في إطار الجولة الثانية. أربع مقابلات اليوم نستكمل بهم الجولة الثانية. الأربع ونص متاع العشية كل المقابلات، شبيبة العمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي، تحكيم سيف الورتاني، وفي تقنية الفار البرتغالي إلدير مالير، والنادي الرياضي لحمام الأنف يواجه النادي البنزرتي، تحكيم أمير العيادي، وفي تقنية الفار برونو استيفيس الحكم البرتغالي. الأولمبي الواجي يواجه اتحاد بنقردان في الكميتي، تحكيم فرج عبد اللهوي وأيمن النصري في تقنية الفار، وفي نفس التوقيت ديما في أولمبي سوسة النجم الرياضي الساحلي يستضيف نجم المتلوي ماتش بإدارة خليل اللجاري وأسامة بن إسحاق في تقنية الفار. البارح كانت تلعبت الدفعة الأولى من الجولة الثانية، نادي الصفاقسي يحقق الانتصار 2-1 على ترجي جرجيس، هدف سياساس كان سجلهم كل من محمد الترابلسي في دقيقة 23 وإياد بالوافي في دقيقة 56، في حين سجل هدف العكارة الهادي جرتيلة في دقيقة 93. الاتحاد المنستيري من جهته ينتصر على الملعب التونسي في بن جنات هدفين مقابل هدف. الملعب التونسي بادر بالتهديف عن طريق وائل الورغمي في دقيقة 31، وعد للاتحاد على دقيقة 34 رائد بوشنيبة، ثم يجي الهدف الثاني عن طريق صالح البرهومي في دقيقة 45. في شتيوي في المرسى البارح، مستقبل المرسى وتقدم ساقيت الدير، مباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الزوز فرق، وماتش كان شد أقصى لاعب التقدم حمزة الربعي في دقيقة 84 من عمر اللقاء. وفي رادس النادي الأفريقي يحقق الانتصار الثاني على التوالي، المرة هذه يجي على حساب أمل حمام سوسة واحد بلاش، هدف كان سجله معتز الزردان بتصويبه قويه في الدقيقه 89 من عمر المباراه. الأولمبي الباجي تمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب، كما قال البارح في بلاغ رسمي على صفحته الرسمية. أكد أيضا أن الفريق أغلق رسميا ملف مستحقات اللاعب المالي عبد الله باتيلي بعد إتمام الإجراءات القانونية لدى الفيفا، لكن رغم هذا الأولمبي الباجي ما خلطش بشيء أهل لاعبيته الجدد بالنسبة لمباراة اليوم. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم أكد ديون فهم أن المنتخب التونسي بيواجه منتخب مالي وديا في ملعب الطيب المهيري في صفاقس، ماتش منتظر يكون نهار 3 أكتوبر المقبل، مع إمكانية إجراء مباراة ودية ثانية نهار 6 أكتوبر أمام البنين، باش تكون يا إما في أولمبي سوسة وإما في ملعب مصطفى بن جنات. تذكر منتخبنا الوطني بيواجه في إطار تصفية الكان منتخبي أوغندا في تونس نهار 24 سبتمبر، وأيضا منتخب بوتسوانا في غابورون نهار 29 سبتمبر المقبل. نمشيو لألعاب البحر الأبيض المتوسط. تارنتو 2026، منتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواجه نظيره الجزائري في الدورة النهائي اليوم، ماتش انطلاقا من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. ختام بأبرز نتائج البارح في البطولات الأوروبية. في البريمير ليج في إنجلترا، ليفربول نوتنغهام فورست 2-2، أيضا مباراة القمة اللي تلعبت في الليل، توتنهام نيوكاسل ينتصر 2-0 على السبيرز. بالنسبة لليغا في إسبانيا، 5-2 لليفانتي أمام ريال بيتيس، 2-1 لسوسيداد أمام إسبانيول، و 3-1 لأتلتيكو مدريد أمام مضيفه إشبيليا. أيضا في البوندسليغا البارح في ألمانيا، كولن ينتصر 3-2 على هوفنهايم، ليس سخيري دخل في الدقيقة 75. أيضا البارح لايبزيتش انتصر 3-0 على بوروسيا مونشنغلادباخ، وبوروسيا دورتموند يفوز على هامبورغ هدفين دون مقابل. في الليغ آن في فرنسا البارح، ليون يتعادل 1-1 مع لهافر، أيضا لونس ينهزم أمام ستراسبور هدفين مقابل 1، ولوريون متصر الطالبي اللي لعب مباراة كاملة ينهزم أمام تروا هدفين مقابل هدف. والختام بالسيري آ في إيطاليا البارح، فروزينوني صعد حديثا والعائد ينتصر 3-0 على فيورنتينا، أيضا ساسولو 2-1 على تورينو، واليوفي يفوز على بارما هدفين دون مقابل. فلاش سبور قدمه لكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.net.

0: والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: ويكند على الكيف، كل سبت واحد من 7 لنص النهار.
2: نعم، ويكند على الكيف من 7 نص نهار على ديوان فام كل سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية. بيانتو تبدأ البرمجة الشتوية، ونخليكم على موعد مع مختلف البرامج اللي تقترح عليكم ديوان فام على امتداد البرمجة متاع الشتاء 2026-2027. احنا اليوم مواصلين معاكم حتى النص نهار بمختلف الفقرات متاعنا، في متابعة للأخبار ولكل الفقرات متاعنا. جاي وقيت نعملوا طلع على برمجة متاع المهرجانات لليوم لحد 30 أوت، وهذا يعني أنه بحضنا شيما الهمامي، وهذا وقت الأجندة كولتوريل.
3: أجندة كولتوريل.
2: صباح الخير يا شيماء، مرحبا.
4: صباح النور جيهان.
2: الوغ مازال عن الحاجه الباهيه انه مازال عندنا برامج نتاع مهرجانات، مازال الصيف مكمل في بعض المناطق، هذيك علاش نعملوا دوره وين ينجموا يخرجوا يسهروا ولا يتفرهدوا التوانسه في علاقه بالمهرجانات الصيفيه. ايش عندنا لليوم لحد؟
4: عندنا مجموعه من العروض الباهيه. البدايه باش تكون بدار الثقافه تاكلسا اللي تقدم العرض ما قبل الاول لمسرحيه قربان العصا من انتاج مختبر المسرح مع 9 نتاع الصباح اليوم. مهرجان تفريكا سولو الدورة الوطنية الأولى باش يكون بداية من اليوم 30 أوت حتى 1 سبتمبر بدار الثقافة بيرمشيرقة. مسرح قرطاج الأثري قدم لنا سهرة الطرب مع الفنان لطفي بوشناق والفنانة رنا زروق. ومسرح سيدي الظاهر سوسا يقدم لنا حفلة ليلى الكازو.
2: مرسي يا شيماء، هذه مختلف العروض الفنية في البرمجة متاع المهرجانات الصيفية وغيرها من العروض في مسرح قرطاج اليوم لطفي بوشناق ورنا زروق. احنا في متابعة يومية لأبرز المهرجانات والعروض وكل حاجة في الثقافة، ما تفوتكم حتى شيء على ديوان فام. مرسي بوكو شيماء، كانت هذه الأجندة كولتوريل.
3: أجندة كولتوريل.
2: ألوغ 28 دقيقة، المقترح هو من عند المخرج. لا الغنية هذيك ما عجبتنيش سيد المخرج، تعمل مزية بدل هيلي. لا لا لا يعيش نبدلوها، أما بعد شوية زيدة باش نتابع معاكم الأخبار الوطنية والعالمية ونكملوا مع فقراتنا زيدة باش نخذوا متابعات لأهم الحاجات في علاقة بالإزاكسيون اللي قاعدة تصير في بلادنا، في علاقة بالاستعداد للعودة المدرسية. عديدة هي التظاهرات والمبادرات، نحاول نتابعوها بعد شوية معاكم، نرجعوا بعد الموسيقى.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطي بوشناق.
2: يا ليلى وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعب.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فاهمني كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا.
4: ناسايا حبك وانت ناسايا.
1: طباعة التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي القليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: الكادر والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: Food Club.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: تسمعوا ديوان فهم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فهم
0: صوتكم. بنة الويكاند مع ويكند على كيف.
2: ويكند على الكيف من 7:30 نهار على ديوان فهم. مرحبا بكم، مرحبا، ان شاء الله تكونوا في الاستماع، ان شاء الله نكونوا زيدا مونسينكم في ثنيه في دياركم في الكوجينه. مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. اليوم لحد 30 اوت الموعد يتواصل معكم حتى النص نهار كما كل سبت وحد في البرمجه الصيفيه لديوان فهم. خلينا نكملوا معكم بقيه الفقرات، نعملوا دوره على بعض الاخبار العالميه في الغوفي اكسبريس.
1: في الغوفي اكسبريس
2: باش نحكيو على انتخابات فرنسا الرئاسيه اللي باش تكون في 18 أبريل 2027. وحسب ما تظهروا نتائج استطلاعات الراي في فرنسا انه زعيمه حزب التجمع الوطني اليميني مارين لوبين قاعده تتقدم في حظوظها للفوز في الجوله الثانيه من الانتخابات الرئاسيه المقرره في 2027 بغض النظر عن هويه منافسها المحتمل، وين اظهر الاستطلاع اللي تم اجراؤه بطلب من قناه بي اف ام تي في وصحيفه لا تريبيون دو ديمانش انه 52.5% من الناخبين المستجوبين قد يصوتون لصالح مارين لوبين في الجوله الثانيه اذا كان واجهه رئيس الوزراء الاسبق ادوار فيليب مرشح قوى الوسط. ويعتبر ادوار فيليب وفق المعطيات الوارده في الاستطلاع من ابرز المرشحين المحتملين للوصول للجوله الثانيه من السباق الرئاسي في فرنسا، كما اظهر زاد الاستطلاع هذا انه لوبين باش تتمتع بتقدم اكبر في مواجهه عدد من منافسيها الاخرين، وين تحظى بتأييد 57% من الناخبين اذا كان واجهه رئيس الوزراء الاسبق غابرييل أتال مرشح حزب النهضه الفرنسي، والا غافائيل غلوكسمان مرشح تحالف الساحه العامه. وتوصل نسبه التأييد المحتمله لوبين الى 69.5% في حال واجهه مرشح حزب فرنسا الابيه اليساري جون لوك ميلانشان بحسب نتائج الاستطلاع. اكيد باش نكونوا في متابعه لنتائج الانتخابات هذه، ولكن مازال بعيد الموعد، نحكيه على 18 أبريل 2027، وهذه ما هي إلا بعض الأرقام حول استطلاعات الرأي اللي تعتبر الحقيقة مازالت مبكرة جدا وقد لا تعكس النتائج النهائية من بعد في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. نهزكم زادة للنيبال وين نحكيه على ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في النيبال إلى 579 قتيل ونحو 2000 مفقود. هذه هي الحصيلة إلى حد الآن، اللي من بينهم زادة المفقودين فيهم 517 أجنبي مفقودين على 1924 شخص حسب البيانات اللي صدرت نهار الجمعة، وكانت أوضحت هيئة الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في النيبال أنه نحو 15,000 عنصر من قوات الأمن يشاركوا في عملية البحث والإنقاذ، في حين تمكنت الفرق المختصة من إنقاذ نحو 4,000 شخص حتى الآن. يظهر لي برشا فينا شفنا الصور متاع الفيضانات والانهيار اللي صار في التبيت. أفادت السلطات الصينية بمقتل 5 أشخاص وفقدان زاد أكثر من 550 آخرين وسط عدم وضوح بشأن احتمال وجود تداخل ما بين أعداد المفقودين في النيبال والتبيت، على خاطر الفيضانات اللي صارت على الحدود ما بين الصين والنيبال. دونك هذا علاش نجم يكون فما تداخل في الأرقام متاع الضحايا في علاقة بالفيضانات هذه. كملوا مع الجزائر بيسترهم، فمن برشا عديدة هي الحرائق غادي، لكن نحكيه على أنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقول أنه لا يستبعد فرضية العمل الإجرامي وراء حرائق الجزائر اللي اندلعت مؤخرا في عدد من الولايات، اللي هي حرائق انها قال نجم تكون ناجمة عن فعل إجرامي، وأكد للسلطات باش تجري التحريات اللازمة لكشف ملابسات اندلاعها. وقال تبون زاد خلال تفقد عدد من المصابين في مستشفى الحروق الكبرى أنه قوة الرياح زاد ساهمت في انتشار النيران ومنع الطائرات الإخماد من التدخل، لكنه أشار إلى وجود شبهات بشأن أسباب اندلاع الحرائق، وقال أنه هذا ليس أمر طبيعي. احنا في متابعة أكيد للي قاعد يصير في الجارة الجزائر، وكيف كيف زاد ربي يرحم الضحايا الكل وربي بقى علينا ستر الناس الكل. هذه هي الجولة الصغيرة اللي نعملوها في أخبارنا العالمية في الغوفي أكسبرس.
3: غوفي أكسبرس.
2: وموش بعيد على الأخبار، جي وقت نشرة التسعة متاع الصباح، ودي الوصلي باش تقدم لكم نشرة الأخبار. احنا راجعين بعد الأخبار وبعد الموسيقى، ما تبعدوش.
3: Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ديوان اف ام، صباح الخير. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. والجمعية تؤكد في بلاغ دعمها الكامل للفرق الطبية والاستشفائية وما قبل الاستشفائية التي تعمل دون كلل أو انقطاع ميدانيا لضمان التكفل بجميع المرضى ولا سيما بالحالات الاستعجالية الخطيرة في ظل الوضعية الاستثنائية الحالية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في

0: والحلول القابلة للتنفيذ. وعبر النواب عن رفضهم لأن تتحول الأزمات المتكررة إلى مجرد بلاغات وتبريرات وردود أفعال وتحميل المسؤولية للغير، وأكدوا أن المواطن لا يحتاج تفسيرا إضافيا لمعاناته، وإنما إلى دولة تعمل وخدمات منتظمة وحلول واضحة ومسؤولين يتحملون مسؤولياتهم. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس تنظم بالشراكة مع الإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أياما إعلامية للتعريف بالبرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد لسنة 2027، تنطلق يوم غرة سبتمبر المقبل وتتواصل إلى غاية يوم 18 من نفس الشهر. على صعيد دولي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقول إن أياد إجرامية وراء حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد مؤخرا، وأكد أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب اندلاعها. جاء ذلك خلال تفقده أمس عددا من المصابين بمستشفى الحروق الكبرى بمدينة زرالدة غربي الجزائر العاصمة.
1: في قضاء الله وقدره، وكمسلمين لا مرد لقضاء الله وقدره، ولكن فيه يد إجرام كذلك. أنا نبحثوا عليها إن شاء الله. إن شاء الله الناس اللي تسبوا في هذا الشيء ما نذكرش كلمات قوية، قال مؤامرة وماشي مؤامرة، ظروف ساعدت على هذا. كانت رياح قوية جدا على سبع ضحايا، الرياح كانت تفوق 100 كيلومتر في الساعة، إذن ما كان حتى وسيلة تقنية للإطفاء.
0: إطلاق نار على هامش حفل رقص في الساعات الأولى من صباح اليوم في مدينة أرو شمال سويسرا أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بعضهم بجروح خطيرة وفق ما أعلنت شرطة البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في ويكاند على الكيف.
2: ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: ويكند على الكيف على ديوان فام حتى النص نهار سبت واحد على امتداد البرمجة الصيفية في ديوان فام. مرحبا بكم الكل الناس اللي تسمع فينا على مختلف الفريكونس متاعنا على وسائل التواصل الاجتماعي وسورتو الناس اللي قاعدة تصبح علينا على الشانل يوتيوب. مرحبا بالناس الكل، مرحبا ياسي نونو رموعز وكمال وشكون آخر، مرحبا بكم الكل. شكرا لكم على الكومنتير، على التحية، على المتابعة. إن شاء الله نكونوا مونسينكم وإن شاء الله الموسيقى عجبتكم. عدينا ربع ساعة مع أجمل أغاني التسعينات، هذا كان المقترح الموسيقي. ولكن توا خلينا نمشي وزيدا في مواكبة لبعض التظاهرات اللي تصير في بلادنا. هذيك علاش سعداء باستقبال سلمى قصارة الناطقة الرسمية للمؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية، باش نحكيو معاها على المؤتمر هذا اللي باش يصير من 4 ل 6 سبتمبر في الحمامات. أهلا وسهلا مدام سلمى قصارة، نورتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية ليك، تحية لديوان الفام، شكرا لكم على الاستضافة.
1: مرحبا بك لله، وإحنا سعداء زادة باستقبالك. نحكي على المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية، يصير من 4 ل 6 سبتمبر 2026 في مدينة الحمامات تحت شعار بالثقافة نلتقي وبالسلام نرتقي. لو تحكي لنا أكثر تفاصيل عن المؤتمر هذا اللي تشرف عليه الجمعية الدولية للسلام والدبلوماسية الثقافية، شنو باش يكون وشنو أهم المحاور اللي باش تكون موجودة في المؤتمر هذا على امتداد الثلاثة أيام؟
2: الملتقى هذا الملتقى الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية طبعا هو لقاء يجمع نخبة من المبدعين والمثقفين المهتمين بالثقافة والسلام، باش يكون من تونس ومن مختلف الدول العربية والدولية. الفكرة الأساسية متاع الملتقى احنا ديما نقولوا الثقافة والأدب بينجموا يكونوا جسر بين الشعوب ويقربوا بين الناس مهما كانت يعني الثقافات والعادات. وطبعا الملتقى هذه تحت شعار بالثقافة نلتقي وبالسلام نرتقي في إطار جهود الجمعية طبعا للعمل معا من أجل طبعا ديما نقول نشر الثقافة والسلام وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب. كما قلت أنت المؤتمر هذه باش يكون من 4 ل 6 سبتمبر بمدينة الحمامات، ويتضمن المؤتمر هذه مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة كما معرض إبداعات الحرفيين، فنون تشكيلية، أمسيات شعرية، عروض موسيقية، عروض فنية، ندوات فكرية وثقافية وإلى غير ذلك.
1: وشنو نقصد لو نفسروها أكثر للناس اللي تسمع فينا، ماذا نعني بالدبلوماسية الثقافية؟
2: طبعا نحن كي نقولوا الدبلوماسية الثقافية نقولوا ديما بالثقافة كما قلت لك والأدب نجمو نبنيو جسر بين الشعوب. ونحن اليوم ما نحتاجوش كان الحوار السياسي، نحتاجو زادة للدبلوماسية الثقافية للكلمة الطيبة للشعر للفن للتبادل الثقافي، لأن هذه المجالات قادرة على خلق التفاهم وبناء جسور حقيقية بين الشعوب. وطبعا الملتقى إن شاء الله باش يكون مساحة للقاء والحوار والإبداع وتبادل التجارب، والأهم الأهم الأهم إنه نبعث رسالة سلام ومحبة من تونس إلى مختلف الدول العربية طبعا والدولية إن شاء الله.
1: هو المؤتمر باش يكون فيه معرض الإبداعات والحرف، فنون تشكيلية، أمسية شعرية، عروض موسيقية، عروض فنية، ندوات فكرية وثقافية. لكن هم نسألك زيادة على البلدان اللي باش تشارك في المؤتمر هذا.
2: البلدان الحمد لله يعني من الدول العربية عندنا ليبيا، المغرب، الجزائر، اليمن، العراق، فلسطين الحبيبة إن شاء الله، العديد، مصر، السعودية، الإمارات، وطبعا الدول العربية عندنا الدنمارك وهولندا. وراني نسيت
1: هذه الدول الأوروبية، الدنمارك وهولندا،
2: هذه الدول الأوروبية. شوف هما ما همش أوروبيين، هما عربيين لكن هما مقيمين في دول أوروبية، لكن زيدا باش يكونوا معنا إن شاء الله في الملتقى.
1: وبالنسبة للعروض الموسيقية اللي باش تكون موجودة في المؤتمر، عنا فكرة على البرنامج؟
2: البرنامج معنيتها ما سمتكش نوال.
1: برنامج العروض الموسيقية، شكون الفنانين اللي باش يكونوا حاضرين في الملتقى هذا المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية؟
2: والله نعلن أنا، ولكن خليتهم برشا حاجات مفاجأة صراحة.
1: داكو.
2: لكن احنا ما نخدموش كان على المعروفين، زادا نخدموا زادا كيفيك على المبدعين المحترفين اللي زادا هما مش معروفين، زادا كيفيك في الشعراء الأدباء الفنيين التشكيليين يعني ملم بكل المبدعين بصفة عامة، يعني مهما كانت نوعية الفن والثقافة والإبداع إن شاء الله.
1: المؤتمر الدولي للسلم والدبلوماسية الثقافية هو ما معناها ملتقى أو تظاهرة مفتوحة للعموم هكا ولا؟
2: هي لا مش مفتوح، هي مفتوحة للعموم، لكن احنا بالاساس يعني ضيوفنا اللي باش يشاركوا معنا كما قلت لك من تونس ايضا ومن مختلف الدول العربية، واللي يحب يكون موجود معناتها يعلمنا، خاطر احنا باش يكون في نزل من
1: في الحمامات
2: في الحمامات، ما نمشيش نذكر خاطر في كل شهر
1: احد نزل الحمامات،
2: استيعاب عندنا طاقة استيعاب معينة باش تكون ان شاء الله في الملتقى هذايا.
1: دونك اللي يحب يحضر للمؤتمر
2: يعني
1: الدولي
2: يحب يشارك، مازال ينجم يحب يشارك مرحبا به. احنا معناتها كيف قلت لك يعني خاصة احنا من تونس تبارك الله، يعني عندنا عديد من المشاركين باش يكونوا موجودين معنا، وطبعا احنا ديما نقولوا الملتقى هذه ان شاء الله ما يكونش مجرد موعد عابر، وانما يكون ان شاء الله يعني فضاء دائما للقاء والحوار والتعاون بين المبدعين من مختلف البلدان، وتتوسع الرساله هذه اكثر واكثر من تونس الى العالم. وحبيت نشير لك انه الجمعيه الدوليه للسلام والدبلوماسيه الثقافيه يعني عمرها صغير برشا، ما عنديش برشا ملي تاسس، والمؤتمر الدولي هذه ان شاء الله باش يكون
1: الدوره الاولى هذه الدورة الأولى، المؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية الثقافية تحت شعار بالثقافة نلتقي وبالسلام نرتقي، معا من أجل نشر ثقافة السلام وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب. المشاركات من أغلب الدول العربية، باش يكون فما معارض إبداعية حرفية، فنون تشكيلية، أمسية شعرية، عروض موسيقية وفنية وندوات فكرية وثقافية. الموعد من 4 إلى 6 سبتمبر في مدينة الحمامات، إذا كنت تحبوا تشاركوا وإلا تحضروا للمؤتمر هذا مهم جدا، فكرة التبادل والدبلوماسية الثقافية، على خاطر الثقافة هي فعلا جسر بين مختلف الشعوب وبين مختلف الأفكار زيدا، ومزين برشا أنه يصير هالتلاقح والتبادل وناخذوا من تجارب بعضنا. نشكرك برشا مدام سلمى قصارة ناطقة رسمية،
2: وحبيت زيدا نقول لك نحتاج جدا للدبلوماسية الثقافية كما قلت لك للكلمة الطيبة والشعر والفن والتبادل الثقافي في مختلف المجالات. طبعا كما قلت باش نبنيو جسر حقيقي بين الشعوب ان شاء الله يا ربي.
1: شكرا لك سلمى قصارة ناطقة رسمية للمؤتمر الدولي للسلام والدبلوماسية، شكرا على كل التوضيحات والتفاصيل هذه، نورتنا في ديوان فام، هذه فقراتنا وهذه مواكباتنا، واحنا مكملين معكم حتى النص نهار توا 9:31 دقيقة على ديوان فام، مكملين معكم بالموزيكا وراجعين زادة في بقية فقراتنا والمواكبات متاعنا.
3: Publicité. في مونوبري جاونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرح بجيراننا جدد في المدينة الجديدة، عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية، مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذاكم، إيجاو ادخلوا في الجو والقرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جاونا، الكل كدوات وبروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: فما بوكس 5G ou فما بوكس 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange تبرانشيها منا تكونكتي منا، فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة تيربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G، عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة، مش فخرة، أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام، صوتكم ديوان افام. في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
1: بنت الويكاند مع ويكاند على الكيف.
2: 49 دقيقة، هذه ويكند على الكيف، موعدكم الأسبوعي. احنا مكملين معاكم حتى النص النهار كما كل سبت وحد في صيف 2026. نحكيو معاكم على الفقرات متاعنا، نحكيو على الأخبار ومواكبتنا للأحداث والتظاهرات الثقافية. وقايتوا باش نهزكم الفقرة اليد في اليد.
1: اليد في اليد. اليد في اليد.
2: وفي فقرة اليد في اليد باش نحاولوا نقربوا أكثر فأكثر للعودة المدرسية والاستعدادات للعودة المدرسية، وكيفاش الناس نجموا نقفوا مع بعضنا الناس الكل اليد في اليد باش نتعاونوا على العودة المدرسية. هذيك علاش فرحانة برشا اللي معايا إيا جريبي عن جمعية حلمة الأجيال اللي باش تحكينا على تفاصيل تظاهرة كتابي ليك والقراية عليك من خلال التبرعات، وكيفاش نعملوا الغوسيكلاج نتاع الكتب القدم للناس اللي مستحقتهم. نرحب برشا بإيا الجريبي عن جمعية حلمة الأجيال. نورتنا مدام، مرحبا. صباح
3: النور مدام جين، صباح النور جميع مستمعين ديوان افام.
2: مرحبا بك أي الجريبي. دونك نحكي على تظاهرة كتابي ليك أو حملة كتابي ليك والقراية عليك اللي تجي مع اقتراب العودة المدرسية. مش أول مرة تقوم بها جمعية حلمة الأجيال، هي نسخة جديدة من حملة اسمها كتابي ليك، نسختها 13، في مواصلة للمسيرة متاع نشر ثقافة تبادل الكتب وإعادة استعمالها ودعم التلاميذ في الحصول على مستلزماتهم المدرسية مع تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة من خلال الرسكلة. دونك فما زوز أهداف نبيلة حسب ما فهمنا مدام من المبادرة هذه، هي الرسكلة، المحافظة على البيئة، وأيضا أنه نتعاونوا ونعطيوا الكتب للناس اللي مستحقينهم. حكينا أكثر على تفاصيل الحملة هذه اللي مش أول مرة تقوموا بها، وإنما هذه النسخة 13. دونك عنا سنوات نعملوا في نفس العملية هذه مع اقتراب العودة المدرسية. أكثر تفاصيل مدام إيه؟
3: مدام كما حكيت أنت، معناها حملة كتابي ليك هي حملة تهدف نشر ثقافة تبادل الكتب المدرسية وبطبيعة الحال الرسكلة. دونك كيفاش تصير العملية هذه؟ نكونوا متواجدين احنا قدام البلديات، يجيونا المواطنين يجيبونا الكتب نتاعهم، مثلا تلميذ سنة كان سنة ثالثة ثانوي يجيب لنا أدوات نتاع سنة ثالثة ثانوي، نقوموا احنا بعملية الفرز بطبيعة الحال، خاطر احنا بس الكتب اللي نستعملة.
2: مدام سمحني نقص عليك، ما حاول تقعدي بلاصه فيها ريزو خاطر الصوت قاعد يتقطع. كنت نسمع فيك بالكده. دونك تكونوا موجودين قدام البلديات في شكل خيم، معناها فما بلديات معينه باش يلقاو خيمه تابعه للجمعيه حلمة الاجيال. ما بعد كيفاش تصير العمليه؟
3: يجيونا المواطنين يجيبونا الكتب نتاعهم الأدوات نتاعهم اللي كانوا يقراو بهم قبل، احنا نقوموا بعملية الفرز، كان الكتب صالحين نحطوهم باش يتم تبادلهم مع عباد أخرى، كان هم ماهمش صالحين نتعداو لعملية الرسكلة. بس كيف يجيبونا الكتب نتاعهم، مثلا كان سنة ثالثة ثانوي ياخذوا كتب الباك إذا كان موجودين عنا.
2: دونك هو بيدو الشخص المتبرع ينجم ينتفع زيادة بعملية التبادل، يحط كتب العام اللي فات وياخذ كتبته نتاع السنة اللي هما مستعملين. وين النقاط اللي نجموا يلقاوكم فيهم المواطنين؟ وين موجودين انتوما باش الناس نجم تقوم بالعملية هذه؟
3: احنا ان شاء الله السنة باش نكون موجودين من 31 اوت 13 سبتمبر قدام بلديات الشاحية وبلدية ساقيت الزيت وبلدية جرندا، ومن 1 سبتمبر قدام بلدية العين، ومن 7 سبتمبر ل 13 سبتمبر قدام بلدية ساقيت الدير.
2: دونك خمسة خيام موجودة في خمسة بلديات مختلفة، ساقيت الزيت، ساقيت الدير، بلدية الشاحية، جرندا وبلدية العين. هكا ولا مدام؟
3: إيه
2: دونك العمليه تتمثل في انه اي حد عنده كتب مستعمله ولكنها ما زالت صالحه لاعاده الاستعمال ينجم يجيبهم، ما عادش حاجته بهم العام اللي فات. هو نفس الشخص قادر على انه يستنفع من الكتب اللي جابوهم ناس اخرين اذا كان يلقى المستوى نتاعو هكا ولا.
3: أيه.
2: وبالنسبة للإقبال في العادة في السنوات اللي فاتت، في النسخة اللي فاتت، في 12 سنة اللي فاتت، كيفاش كان الإقبال؟ كيفاش حصلت الفايدة؟ هل إنه نجم نحكيه عن نجاعة كبيرة في العملية هذه؟
3: أيه بطبيعة الحال، إحنا برس كل عام ما شاء الله الإحصائيات نتاعنا زاد عدد المنتفعين، عم ناول وصلنا قرابة 7,000 منتفع، معناها نتاعنا هي كيف معناها بالنسبة لعملية الرسك لا قرابة 12 طن. دونك معناها ما شاء الله كل عام نزيد الحملة متاعنا تتعرف أكثر ويزيدوا ينتفعوا عدد أكثر منه، وما نتنفر نوصل بصعوب ما هيك الأوراق والكتب المستعملة والكراسات بصعوب ما يتوشوا وإلا أنهم يتحركوا، احنا نقوم بعملية الرسك لبيتنا نحمي البيئة.
2: كيفاش تصير عملية الرسك؟ احنا نحكيه على الكتب اللي ما يصيرش الانتفاع بها، اللي جابوها ناس هي مستعملة ولكنها غير صالحة، اما تكون مستعملة برشة وإلا منقوصة. دونك الكتب هذوما اللي ما ياخذهم حتى حد وما يستنفع بهم حتى حد بعد ما يجيبوهم الناس ويتبرعوا بهم، كيفاش تصير عملية الرسك لمتاعهم؟ وين يمشي وشنو المسار اللي تعدوا به؟
3: هما كيفاش جونا لنا احنا نفرزوهم، خاطر بطبيعة الحال كي احنا نحب نطور عملية الرسك نحيل لهم البلاستيك ولا حد يقول يقعدوا كان اوراق، وبعديك بعد ما يتحطوا في التريدنج يكون يمشيوا المعمل باش انهم يتركلوا.
2: وبالنسبة لعملية التبادل، وقت اللي الواحد يجيب كتبة السنة الثالثة متاع عم ناول ويحب ياخذ كتبة السنة الرابعة، هل العملية تصير غادي بالوقت وين في الخيمة معناها، وإلا يلزم يتم انه نستناو عملية الفرز؟
3: لا لا في الخيمة ديجا يبدا احنا التورك حاضر من يبدين عنا
2: مفروز يبدا سيد تعمل له عملية الفرز ويبدا حاضر لانه يصير التبرع به.
3: أي.
2: اما كيفاش تتاكدوا من انه معناها صارت جمعيات اخرين، فما ناس تطلب مثلا بطاقه الترسيم والا اي حاجه تثبت انه فما التلميذ هذا مرسم بالسنه الفلانيه، او كيفاش تصير انتم بالنسبه لكم عمليه التثبت، او انه اي مواطن يجي يقول لكم حاجتي بكتب سنه رابعه تقولوا له تفضل خذ كتب سنه رابعه؟
3: اي معناها احنا اي انسان نجي يحق اي كتب معناها ما غير لا نثبتوا اوراق
2: بالثقه. بالثقة، ما عليها الثقة راهو. ونشكركم برشا ونحييكم برشا على الحملة هذه، المبادرة هذه اللي من عام العام قاعدين يستنفعوا منها آلاف التوانسة. نحكيه على حملة كتابي ليك والقراية عليك اللي تقدمها جمعية حلمة الأجيال، واللي تتمثل في أنه إعادة استعمال الكتب المستعملة ديجا، عاودوا نتبرعوا بها الناس تستحقها، وتنجموا زادة في نفس الوقت أنتم تتبرعوا بكتبكم القدم، تنجموا زادة تاخذوا كتب اللي تكون في المستوى متاع الدراسي متاعكم عام السنين. دونك نعاود نذكر بالخيمات اللي تلقاو فيهم حلمة الأجيال، جمعية حلمة الأجيال، واللي تنجموا فيهم تقوموا بالعملية هذية. نحكيو على بلدية ساقيت الزيت، بلدية ساقيت الدير، بلدية الشيحية، بلدية قرمدة، وبلدية العين. التظاهرة من 31 أوت حتى 13 سبتمبر، وهو 6 سبتمبر في بلدية العين، بقية البلدية تتواصل حتى 13 سبتمبر، أيامات قليلة تفصلنا على العودة المدرسية. إن شاء الله بالتوفيق للتلامذة الكل، للطلبة الكل. ونشكرك برشا مدام، ما زلت معنا؟
3: أي.
2: نشكرك برشا يا جريبي عن جمعية حلمة الأجيال على كل المعطيات هذية وعلى المبادرة اللي تقوموا بها في علاقة بحملة كتابي ليك والقراية عليك. كانت هذه فقرة اليد في اليد.
1: اليد في اليد. اليد في اليد.
2: إن شاء الله عودة مدرسية موافقة للناس الكل، للأولياء والتلاميذ زيدة، الاثنين مع بعضهم ربي يوفقهم وينجح الصغيرة الكل. احنا مكملين معكم حتى النص النهار، توا شوية أخرى تجيكم نشرة أخبار العشرة وبقية فقراتنا تعرفوا عليهم تباعا بعد أخبار العشرة، ونكملوا معكم حتى النص النهار. نص النهار جاية برنامج هنا تونس، هدى الورغمي في تعويض لابتسام شويخة وبقية الفريق متاع هنا تونس. نشرة الأخبار مع هدى الوصلي هذه العشرة متاع الصباح على ديوان FM.
0: Vous écoutez ديوان FM.

0: FM. Publicité. الغنتري سكولير لازم هتكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: مع أورانج بوستي الغنتري بالفروات،
2: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات اون ليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنتري بالفروات. عندك أورانج.
3: ديوان افام فلاش نيوز.
4: موجز والعاشرة ديوان افام، عسلامة. وزير التعليم العالي الروسي يؤكد أن الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا يندرج ضمن خطة وضعتها بلاده تهدف إلى الرفع تدريجيا من العدد الجملي الموجه للطلبة الأجانب من 2000 منحة حاليا إلى 5000 منحة خلال السنوات القليلة القادمة. وأوضح الوزير الروسي في تصريح لمبعوث وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش انعقاد القمة العالمية للشباب أن وزارة التعليم العالي الروسية منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها تعزيز العلاقات التونسية الروسية في مجال التعليم العالي، لافتا إلى سعي روسيا المستمر إلى دعم هذا التوجه من خلال بعث جامعات روسية في الخارج ولا سيما في الدول العربية والإسلامية. عدد من الأحزاب السياسية والمتمثلة في حزب القطب والحزب الاشتراكي وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي تدعو في بيان مشترك إلى ضبط إجراءات عاجلة وشفافة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء والمواد الأساسية والأدوية. كما دعت الأحزاب المذكورة إلى فتح تحقيقات جدية ومستقلة حول أسباب هذه الأزمات مع وضع حد لما اعتبرته سياسة الإنكار والاتهامات الجاهزة، وقالت إن تونس لا تحتاج إلى مزيد من الشعارات بل إلى سلطة سياسية تتحمل مسؤوليتها في توفير أدنى ضروريات الحياة الكريمة لمواطنيها، وإلى مؤسسات خاضعة للمراقبة والمساءلة، وإلى سياسات اقتصادية واجتماعية واضحة تنقذ البلاد من الانهيار التام وتعيد للمواطن حقه في العيش الكريم بحسب البيان ذاته. الانقطاعات المتكررة في التزود بالكهرباء والماء بالتزامن مع موجة حر شديدة تسببت في تضرر عدد من الفلاحين بمعتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد من خلال إتلاف محاصيل زراعية، وفق ما أكده رئيس المجلس المحلي بالهشرية

0: رانا ولينا نجدد وكثر ما هم عندهاش الفلاح حاولت تجدد يعني قدامنا جدد توفي جديد يقاش باش يقري ذريه. فلذا نطلب الدولة والسلطة كل تدخل في منطقة العشرية لأن فلاحة هما من طراز الأول بيوت مكيفة تضرت العلوش هو اللي يموت اللوحو مسخنة حاجة ربي هذه لكن ضرر القصان الضوء هو المشكلة. ونطلب من رئيس الدولة أن يتواجه كل مدير جهة وما يخدمش يحول وراي بلاد تونس واسعة عريضة واللي يخلي المشاريع معطلة.
1: على صعيد دولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وثق في الأرض الفلسطينية المحتلة أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام الحالي فيما أصيب أكثر من 1040 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين خلال الفترة ذاتها في ظل تصاعد العنف والقيود على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة. عاصفة شديدة ضربت أجزاء من قبرص ما أسفر عن مقتل شخص وتعرض بعض القوارب للخطر قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة حسب ما أفادت السلطات المحلية. وأدت العاصفة إلى اضطراب واسع في حركة الطيران بالمطارين الرئيسيين في البلاد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة ونلتقي على رأس الساعة.

تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام، صوتكم

0: الميلاد الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: ويكاند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكاند على الكيف، العشرة واثنين وعشرين دقيقة على الديوان فيم. احنا مكملين معاكم حتى النص النهار كما كل سبت واحد في صيف 2026 على الديوان فيم. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل على مختلف الفريكونس متاعنا على منصات التواصل الاجتماعي. تحية كبيرة خاصة للناس اللي قاعدة تبعثنا في الكومنتير، في التحايا، في السلام. زيدا نسلموا عليكم الناس الكل على الشانل اليوتيوب، ياسين، نور، منيل، كامل، معز. مرحبا بالناس الكل، مرسي بكو على الميساج متاعكم. مكملين معاكم مع بقية فقراتنا اليوم. فرحانة برشا اللي باش نستقبلوا معنا زوز فتيات محليهم من لاينز كلوب تونس ESG. مرحبا بميسة العياري. مرحبا يا ميسة، نورتنا. وإليف الجلاسي،
3: مرحبا.
2: الاثنين بحذينا باش نحكي وعلى الأكسيون اللي قدموها النادي لاينز كلوب تونس ESG بمناسبة الاستعداد للعودة المدرسية تحت شعار بقلم صغير نكتبوا فرحة مخير. حب نبدأ معاكم باش نحكيوا على كيفاش النجم التوينس الكل يتعاونوا باش نوفروا المستلزمات المدرسية لـ80 تلميذ في معتمدية الزريبة ولاية زغوين. معاش كنا نبدأ، نبدأ مع إليف. قل لي قد وين وصلنا في المستلزمات، قديش من صغير، شنو الحاجات اللي ناقصه، وتوينسا بشنو ينجموا يعاونوا. تفضلي ليف.
3: اوكي، جو مي بريزونت تو دابور. جو سوي ليف جلاسي، لا شيف داكسيون رونتري سكولير. دونك احنا بدينا الحقيقه في بليستون وكل قاعدين نعملوا في كوليكت كونسيرن اكتوب باك رارس كل شيء، معناها فورنيتور سكولير. مي الحقيقه هذا كل يقعد ديما مش كيفي، معناها نستحقوا اكيد معنا، معناها العبيد. دونك احنا عندنا مونك في مثلا في لي كارتابل، في الكتب المدرسيه، خاطر الحقيقه جينيرالمون لمو كرارس ستيلويت كل معناها من ليستون. دونك ماذا بينا كن يعاونونا حتى سبونسو، حتى معناها عبيد دي فورنيسور كل تعاوننا كونسيرنون كراتب والا كتب مدرسيه.
2: هذا بالنسبه للتلاميذ نتاع ابتدائي، نحكي على 80 تلميذ.
3: اون فيت احنا باش نتكفلوا بمدرسه الشرشره الكل. اون فيت هي في معتمديه الزريبه ولايه زغوين، مدرسه في جبل، فيها 25 تلميذ كهو. دونك احنا باش نتكفلوا بال 25 تلميذ هذوكم الكل، وباش نزيدوا معهم 55 تلميذ اخرين من مدرسه اخرى بوشواطه، باش نتكفلوا بهم 80 تلميذ الكل.
2: بون كوراج. الى حد الان وين وصلنا توينسا؟ كيفاش عاملين؟ قاعدين يعاونوا؟ قاعدين يختاروا؟ والا قل لي وين الساعة ينجموا يلقاوكم بالنسبة لكم انتم لاينز كلوب تونس ESG؟ وين موجودين باش تستقبلوا التبرعات متاع التوينس؟
4: En fait, nous avons déjà. Je me présente tout d'abord.
2: Merhaba, Maïssa.
4: Aïchak, Maïssa Ayari, la trésorière du Lions Club Tunis IEG. En fait, nous avons abdine à Belestan, on a pratiquement un mois. Maujoudine, fi Grand Tunis Elkol, fi les grandes librairies. Donc, fi Tunis Elkobra, nous avons tout à l'heure l'obina, talqavna fi Belestan, les pins d'imad de serre mterna, de serre l'asfer.
2: Voilà, y'a ordoukoum haka de serre l'asfer, et vous comme Lions Club. Je chouloulkoum, a'ti ou naktob, a'ti ou nakrers, a'ti ou.
4: حاجة أخرى في الأكسيون هذي، مانيش جوست باش نفيزي ومعناها الأدوات المدرسية.
2: فوالا هذا اللي باش نسألك عليه. دونك حاجتكم زادة بإعانات مادية على خاطر من ليزوبجيكتيف نتاعكم تهيئة التيران نتاع مدرسة الشرشرة. دونك يلزموا فلوس باش سلعة ولا سلعة
3: حتى كان مش فلوس، معناها حتى وكان يتكلف شكون مثلا نحبوا نعمل لهم ديكاج باش يلعبوا فوت مثلا، بانو باسكيت، كور نتاع باسكيت،
2: تجهيزات.
3: وي حتى مثلا حد عنده بوتيك نتاع دي جو ولا حاجه يعملهم درجيحه صغيره، حاجه هكيكه معناها بوغ لي فير بليزير الصغيره.
2: كل واحد بشنو ينجم يعاون، دونك الكل ينجم يصلح.
4: اي سورتو لاكتيفيتي سبورتيف ياسر مهمه للصغيرات، سورتو في العمر هذاك. دونك نحن بينا خاطر هما ما يلعبوش ساعه سبور ولا ساعتين سبور، اللي نحن وقت اللي كنا صغار ديما نعملوا جو في الساعه هذيك، وديفولمون وتبديل جو كسوا على القرايه ولا
2: مهم ياسر. فوالا مهم ياسر السبور في حياه الصغير للنمو نتاعو، للنمو نتاع مخه، معنى معروفه العقل السليم في الجسد السليم.
4: دونك نحن نحبوا نعملوا تهيئه للتيران نتاعهم، خاطر البلاصه كلها حجر، واي صغير باش يطيح ولا حاجه الريسك باش انه يتجرح ولا تصيلو اي حاجه. دونك نستحقوا ديكاج، نستحقوا الجول، كور، اذي كوم لي جو اللي يلعبوا بهم لي بيكي والكل دونك بالحق اون سادريس للعبيد اللي عندها مشاريع كيما هكا في سبور كنت نجموا تعاونونا كسوا تتصلوا بينا على لي باج الباج نتاع الكلوب نتاعنا اليانس كلوب اي جي انستغرام ولا فيسبوك والا تتصلوا بينا على نمبر اللي باش نعطيوهم لكم بعديك
2: اعطيهم لنا ميساج تو وعاود ذكرنا بهم بعد
3: دونك كونسيرنون لي كونتاكت باش نعطيكم النوامر دونك نيميرو الاول 24 19 20 55 66 19 20
2: هذوما لي كونتاكت اذا كان فما توينسا يحبوا يتصلوا بيكم باش يوصلوا التبرعات نتاعهم دونك تقبلوا زيدا كتب مدرسيه مستعمله والا تحبوا ولا كيفاش تصير العمليه
4: نحن ديما جينيرالمون ماذا بينا نحبذوا انه ناخذوا دي فورنيتور جدد لي زليف
2: في الفورنيتور وي نفهمك اما في الكتب المدرسيه في الكتب
3: كامله تلقى مثلا
2: مخدومين مكتوبين الكتب من داخل
3: باركونتر دي ساكادو مثلا كي يبداو في حاله مثلا نظيفه نجموا نعطيوها كوميم لصغير نقبلوا احنا نعملوا تخيا
2: نحكي على صغيره 80 صغير في مدرسه في الشرشاره في ولايه زغوان في معتمديه تزريبه نحكي على مدرسه اخرى زايده في
3: الموجود
2: في بوشاوات الكل في الكل هم 80 تلميذ ما همش برشا على التوينس انه يوفروا لهم كل مستلزمات الدراسه اللي باش يحط كراسه وهو يقضي لصغار في الفورنيتور سكولير وقت اللي تجري 10 كراس كراسه واحده انت ما تاثرش فيك ولكنها تنجم تكون جزء من تغيير وضعيه طفل صغير والا بنيه صغيره
4: نحن المره الثانيه نعملوها لاكسيون هذي عملوا زيد في ولايه زغوين ما في مدرسه اخرى الحقيقه يفرح برشا وامام طون توجع هكا انه صغير يجي يقول لك باغيزومبل انا نحب نولي طبيب انا نحب نولي مهندس وتلقاه لي الحاجات الاساسيه معناها ينقصوه هو صحيح نحن نحاولوا لو ماكسيموم انه نعطيهم كرتابه تخليهم تكفيهم العام كامل ما فما برشا حاجات معناها يستحقوا لهم صغار هذيما ونحاولوا نحن ديما انه قد ما بزيد نعطيهم ازيد فورنيتور قد ما نخليهم الانتيرم عندهم كل شيء
2: سي تري بيان وحاجه مهمه انه حتى لو هو اليوم الحاجه الباهيه في بلادنا انه حتى لو تتولد في بيئه فقيره فانه المصعد الاجتماعي قادر على انه من بعد تنجم تغير الواقع نتاعك تقرا على روحك تخدم على روحك وزاد كي نقفوا مع بعضنا الناس الكل دونك نحكي على حمله بقلم صغير نكتبوا فرحه مخير اي حاجه اي قوم اي بريه اي حاجه نجم يكون حاجه تصلح في حياه صغير نجموا نبدلوا له الواقع نتاعو ويدخل يقرا ما نقصوا حتى شيء نشكرك برشا ميسا العياري الي في الجلاسي ميرسي بوكو اللي جيتوا بحذانا من نادي لاينز كلوب تونس اي اس جي باش نحكيوا على حمله التبرعات للعوده المدرسيه تحبوا تعاودوا تذكرونا خاطر زاد بخلاف التبرعات فما التهيئه نتاع احترام مدرسه الشرشاره في تونس وانتم موجودين في تونس الكبرى دونك موجودين في لي غراند سيرفاس زيدا والا كان في المكتبات الكبرى
3: لحد الان في المكتبات
2: في المكتبات الكبرى بلي دوسار صفر نتاعهم عاودوا ذكرونا من بالارقام اللي نجموا يتصلوا بكم عليهم خاطر فما ناس تحب تتبرع حتى من خارج تونس الكبرى دونك ما تنجمش تتنقل وين انتم موجودين خليهم يطلبوكم على التليفون قداش
3: 24 941 132.
2: ميرسي بوكو ميسا إليف الجلاسي من لاينز كلوب تونس اي اس جي نعطيكم شويه الموسيقى غنيه وراجعين نحكيوا على ديستيناسيون اليوم في بلادنا وين باش نمشيو مع زيت صافي لحظات وراجعين
1: بوبليسيتي مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوان دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق
5: يا للا وينك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعب
1: والفنانة التونسية رنا زرو
6: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك
1: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا
7: ناسايا حبك وانت ناسايا تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرتي.تي.

0: سنة الويكند مع ويكند عالكيف.
1: ويكند عالكيف العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة، احنا مكملين معكم حتى النص النهار. ما تبعدوش على راديو هذه ديوانا فام. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل على مختلف الفريكونس متاعنا، كان شادين ثنية طريق السلامة للجميع. ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل، ان شاء الله نكونوا موانسينكم بالأخبار وفقراتنا وبالموزيكا. خلي توا نهزكم للديستيناسيون بتاع اليوم، كما كل سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية نمشيو مع زيد صافي لبلاصة من بلايس بلادنا المزيانة. اليوم مرحبا بكم في المستير، مدينة الرباط والأصالة، وين يتقابل التاريخ المجيد مع سحر البحر الأبيض المتوسط. المستير ماهيش مجرد وجهة سياحية، هي تاريخ يتنفس. أول ما توصل يشد انتباهك رباط المنستير الشهير، أقدم وأهم حصن، وين تنجم تطلع لبرج المراقبة وتتمتع بإطلالة بانوراميك تخطف الأنظار على البحر والمدينة العتيقة. وبجنب الرباط تلقى جامع بورقيبة بجمال معماره التونسي الأندلسي الفريد اللي يحكي حكاية الدولة الحديثة. تحب البحر والراحة؟ الكورنيش والشواطئ الممتدة توفر لك أجواء عائلية ممتازة للسياحة، للسباحة والاسترخاء. وزادة نجم تعمل جولة في المركب الترفيهي مارينا وتستمتع بقاعدة على البحر مع كيستي وإلا قهيوة وقت المغرب. ومتكمل الزيارة كان ما تمشي في المدينة العتيقة والأسواق التقليدية وتكتشف الصناعات اليدوية التونسية. المستير هدوء البحر وعراقة التاريخ في بلاصة واحدة. هذه ديستيناسيون اليوم اللي هزنا لها زيت صافي، ومعه هي نوصلوا أكثر موزيكا يا حلو من عند آدم، من أجمل الأغاني اللي يحبهم الجمهور التونسي، وهذايا شفناه في حفلاته في كارتاج وإلا في الحمامات، تفاعل كبير مع الجمهور. خلينا نسمعوه وإن شاء الله نهاركم حلو ومزيان.

0: الولادة والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
1: ويكند على الكيف 10:53 على ديوان فهم. مرحبا بكم، رحلتنا متواصلة معكم حتى النص النهار بالموسيقى بالفقرات وبالمتابعة في الأخبار الوطنية والعالمية. وكان انتوما كما برشة توينسة قاعدين تخموا باش تعاونوا بعض العائلات اللي مستحقة استعدادا للعودة للمدرسة، قاعدين نعطيكم أكثر من أدغاس. معناها كنا نشوفوا مع اللاينز كلوب البارح، روتاري كلوب، وعديدة هي المبادرات الخيرية. طبعا باش نحكيوا على مبادرة جينا من عند الهلال الأحمر، هيئة ميجرين، زادة كيف كيف بمناسبة العودة المدرسية. الحملة اسمها معا نصنع الفرق، وباش تحكينا عليها رودينا التومي مسؤولة العمل الاجتماعي بالهلال الأحمر اللي باش تعطينا أكثر تفاصيل على حملة معا نصنع الفرق. رودينا التومي مرحبا، نورتنا.
2: عشانا
1: مرحبا رودينا، أنت المسؤولة متاع العمل الاجتماعي في الهلال الأحمر، لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل على حملة معا نصنع الفرق اللي هي جي استعدادا للعودة المدرسية.
2: اون فيت ديجا هي حاجة نعملوها كل عام، اللي احنا على لاكسيون تاع الكوليكت تاع رونفريس كولير اللي باش نعاونوا بها الصغيرات اللي عندنا ديجا في ميجرين. دونك لاكسيون تاعنا هي نعملوا بها دي كوليكت تاع دي فورنيتور سكولير في دي ماجازا معينين في ميجرين، واللي فورنيتور اللي نلموهم بعد ذيك نعطيهم للصغيرات تاعنا.
1: داكوغ، والاعمار او المستويات الدراسية اللي تخدموا عليهم، نحكيوا على تلاميذ التعليم الابتدائي هكا ولا؟
2: اون فيت نخدموا على من يبداو في الروضه حتى في اللي يوصل اخر عام في اللي هو الباك.
1: دونك من الروضه للباك كلها ادوات مدرسيه اللي ينجموا يصنعوا الفرق ونصنعوا كما تقولوا الشعار نتاع الحمله معا نصنع الفرق. نحكيوا على كتب مدرسيه زاده بالمستويات الكل من الروضه للباك، والا كاين الفورنيتور سكولير؟
2: أي نحكي على كتب، كرارس، سلويت، لوحات، أي حاجة يتحقها أي تلميذ سوى يقرأ في روضة، سوى يقرأ في مكتب، سوى كوليس، سوى ليسي. وإذا كان زادة عنا الكمبيوتر المعينة اللي نجم نزيدوا بها نعاون جماعة اللي يقرأوا في الفاكولتي واللي نشحوا باك وتعداوا للفات، نجم نعاونهم بكرارس لزماء.
1: وقديش ليزوبجيكتيف اللي قاعدين تخدموا عليهم؟ نخدموا على قديش التلميذ؟ شنو ما اللي قلت لي أنت كان نفوتوا ليزوبجيكتيف؟ الأوبجيكتيف قديش هو؟
2: توا الأوبجيكتيف نتاعنا بين 80 و90 صغير.
1: ما بين 80 و90 صغير بمختلف المستويات،
2: أعمار مختلفة،
1: من الروضة حتى للبكالوريا. دونك ساهموا في دعم الأطفال وكونوا سبب في مستقبل أفضل. بالنسبة كيفاش تصير عملية تسليم التبرعات، وكيفاش يتم زادة الناس كيفاش تحصل على التبرعات هذه؟ هل إنه عندكم قائمة يسجلوا فيها الناس اللي مستحقة، يقول لك أنا راني مستحقة كتب وإلا دبش متاع سنة رابعة سنة خامسة، وإلا كيفاش تصير العملية باش توضح أكثر الصورة للناس؟
2: بيه احنا العملية نتاعنا كيفاش تصير؟ احنا ديجا نمرنا ديما نهبطوهم في ديزافيش نتاعنا على الريزو سوسيو الكل، وديجا نعلقوهم حتى قدم لي ماغازان، ولي ماغازان اللي احنا قاعدين ديجا نعملوا فيهم في الجامعة نتاع التبرعات وهما عزيزة نتاع سيدي بيك ميجرين، وماغازان جينيرال نتاع حيجاها ميجرين.
1: في لي ماغازان في ميجرين، دونك بمساهمة صغيرة نبنيو حلم كبير. دونك بالنسبة للتبرع، الناس كي تحب تتسلم من عندكم تبرعات، وإلا أنتم تعرفوا ديجا لشكون ماشيين التبرعات؟
2: احنا ديجا نعرفوا لشكون ماشيين التبرعات، على خاطر كل عام عندنا العائلات نتاعنا اللي نتفقدوهم برسك كل شهر ونمشيو لهم في كل رمضان ونمشيو لهم في كل عودة مدرسية. كيما تنجم زادة في كل عام تدخلي انا عبيد الجد، اما شنو نعملوا خاطر العبيد يلقاونا في المجازان وديجا ولاو يعرفونا برسك، دونك يجيو يحكيو معانا، نمشي انا بحذاهم نقعد بحذاهم كان صيف ساعة نحكي معاهم نشوف الحالة الاجتماعية نتاعهم كيفاش، وإذا كان نلقاهم هما من العائلة اللي نجم نحطوهم في الليستة نتاعنا بتبيع ما نقولوش ليه ونحطوهم في الليستة نتاعنا ونمشيو لهم في رمضان ونمشيو لهم في العيد ونمشيو لهم في كل عودة مدرسية.
1: وإحنا باش نرافقوكم في كل أكسيون في المناسبات هذه، إن شاء الله نكونوا معاكم زادة بالتغطية وبالمواكبة، نشجعوكم برشا على المبادرة هذه اسمها معا نصنع الفرق، هيئة محلية للهلال الأحمر بمجرين بمناسبة العودة المدرسية. الهلال الأحمر التونسي هيئة مجرين يعلن حملة تبرعات لجمع الأدوات والمستلزمات المدرسية. كما كانت تحقين رميسة أنه الأعمار المعنية والمستويات الدراسية اللي نحكيوا عليهم من روضة للبكالوريا، أي حاجة تنجم تحطها في البانيه متاع طفل صغير تنجم تبدل الواقع متاعه، أنت تنجم ما تأثرش عليك بالكل بالكل، ولكن تنجم تبدل واقع طفل صغير تلميذ ماشي يقرأ. نحب نعطي رقم الهاتف اللي نجموا يستفسروا عليه التوانسة إذا كان ما ينجموش يتنقلوا وإلا حاجة باش يلقاوكم. رقم الهاتف هو 58-096-527. نعاود الرقم 58-096-527. رودينا التومي مسؤولة العمل الاجتماعي بالهلال الأحمر، نحب نخلي لك كلمة الختام، شنو تنجم تضيف لنا؟ يعطيك
2: الصحة على الفيديو وإن شاء الله يا ربي نجموا يعاونونا للماكسيموم باش نجموا نوصلوا للأوبجيكتيف نتاعنا، وإن شاء الله بقدرة ربي قبل رونتري سكولير لي 13 دو 14 جراند ماكس كل صغير يكون عنده كارتات في الأدوات نتاعو اللازمة.
1: هو في بقية السنوات بما أنها ماهيش أول مرة تصير الحملة هذه، ولكن الإقبال يظهر لي يخليكم يمكنكم من أنكم تحققوا لي زوبجيكتيف الكل.
2: أكيد إن شاء الله ديجا قاعدين نوصل للحاجة اللي حاشنا بها بشوية، وإن شاء الله قبل ما نوصل لرونتري سكولير بالنهار إن شاء الله كل صغير يكون عنده الحاجة نتاعه ويكون عنده كارتاتو كاملة من كل شيء، من الكتابة من الكرارس من السلوات من كل شيء.
1: بون كوراج لكم الكل. رودينا التومي ميرسي بوكو. نحكيو على معا نصنع الفرق، حمله الهلال الاحمر استعدادا للعوده المدرسيه. شكرا رودينا التومي مسؤوله العمل الاجتماعي بالهلال الاحمر على كل التوضيحات هذه وكل التفاصيل، وبالتوفيق في الحمله نتاعكم. جا وقت اخبار ال11، راجعين بعد الموسيقى.
0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوت كوم. تسمع ديوان اف ام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان اف ام
0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز الحادية عشرة. ديوان اف ام عسلامة. والي جندوب الطيب الدريدي يؤكد في تصريح لإذاعة الكاف أن عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء أمس في منطقة وادي غريب دوار البلعدية متواصلة، وأنه لم تسجل أي أضرار بشرية أو حيوانية فيما يواصل الآن أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة على عين المكان التدخل لإخماد النيران. وقال الوالي إن الوضع حاليا تحت السيطرة مع مواصلة القيام بعملية حصر الأضرار. الحزب الدستوري الحر يعلن في بيان أنه تم نقل رئيسة الحزب عبير موسي إلى المستشفى الجهوي بجندوبة نظرا لحالتها الصحية الحرجة. وأدان الحزب بشدة ما قال إنه تنكيل وتعذيب جسدي تتعرض له موسي منذ سجنها. والدستوري الحر يحمل السلطات المعنية كامل المسؤولية لما آل إليه الوضع الصحي لموسي، واعتبر أن ذلك يعود لعدم الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي الخاص بها حسب التوصيات الطبية بحسب البيان ذاته. الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت نظمت يوم أمس يوما إعلاميا حول الحالات الاستعجالية الصيفية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومدرسة علوم التمريض بجندوبة والمستشفى العسكري الأصلي بتونس والإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت بتمويل من سفارة اليابان بتونس وبدعم من السلطات الجهوية وعدد من جمعيات المجتمع المدني. ويهدف هذا اليوم العلمي إلى تعزيز قدرات الفرق الصحية والهيئات الشريكة في التعامل مع الطوارئ المتعلقة بالموسم الصيفي من خلال مشاركة الخبرات وتقديم عروض علمية وتطبيقات ميدانية حول تنسيق إجراءات الاستجابة السريعة للحوادث والإسعافات الأولية وإدارة الحشود. على صعيد دولي، مصادر عسكرية صهيونية تعرب عن خشيتها من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمهد الميدان

0: خروج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا ما
1: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار
2: من السبعة لنص نهار ويكند على الكيف على الديوانة فهمت ولا 11:07 دقائق وكما في كل مرة سبت وحد في ويكند على الكيف نعاودوا نذكركم في تذكير مهم على خاطر في قرى الأطفال العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تونسية تحضر لصغارها. الجمعية تطلق حملة العودة المدرسية والجامعية للسنة الدراسية 2026-2027 باش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة والأدوات المدرسية الكتب اللبسة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل عامه الدراسي فرحان وواثق في روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر الكل طفل الجمعية اليوم تستحق وقفتنا الناس الكل. نجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosve.tn أو بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقاو كل المعطيات عليهم في الموقع.

العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يمن به ويحب يشوفه ينجح. نذكروا أنه الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وحملة العودة المدرسية. اتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.sosve.tn وإلا كلموهم على 58-371-002. نعاود رقم التليفون 58-371-002. عودة مدرسية موافقة للناس الكل، للتلامذة، للطلبة وأيضا للأولياء. وتحية كبيرة زادة للناس اللي قاعدة تسمع فينا على الفريكونس متاعنا وسورتو على الناس اللي قاعدة تبعثنا في الكومنتير على شانيل يوتيوب. نعاود نسلم على سارة، يمنى، معز، الياس، الهام، منال، نور، الناس الكل الناس الكل. فما شكون قاعدين يطلبوا في غنية غريبة الناس، يمكن نسمعوها شوية أخرى، أي يمكن ما سمعيش، عديناها احنا صباح، نعود بعد شوية يمكن نسمعها في بقية البرامج متاعنا. تحياتنا ليكم، كاملين معاكم بالموزيكا وبقية الفقرات متاعنا راجعين. إجا نخرجوا بها توا بختة شاب خالد، مرحبا بيه.

0: Publicité.
1: Femme à box 5G ou Femme à box 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرانشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا تيربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون ليني. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. اما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.

0: هذه نانسي عجرم تسمعوا فيها على ديو ان اف ام، وهذا ويكند على الكيف كما كل سبت وحد من 7:30 نهار على ديو ان اف ام في البرمجه الصيفيه على امتداد شهر اوت. تحيه لكم، تحيه للناس اللي تسمع فينا الكل على مختلف لي فريكونس نتاعنا، على لي ريزو سوسيو، على المنصات الاجتماعيه، وتحيه زاده كبيره برشا للناس اللي قاعده تبعث لنا في سلام على الشانل يوتيوب. مكملين معاكم مع مختلف الفقرات نتاعنا والمواكبات نتاعنا. سعيده جدا باستقبال سي توفيق قريرة، مدير المعرض الوطني للكتاب التونسي. مرحبا بك سي توفيق، نورتنا.
1: مرحبا بك سيدة جيهان، ومرحبا بمستمعيك.
0: مرحبا بك سي توفيق، نحكي معك على المعرض الوطني للكتاب التونسي. يظل مش نحكيه على تمديد تسجيل الناشرين للمشاركة في المعرض الوطني للكتاب التونسي. نعم، عنا توا سنوات فما تظاهرة تعنى بالكتاب التونسي دون غيره. دونك من نحكيه على الفترة ما بين 24 إلى 27 أوت كتمديد للتسجيل، هكا ولا؟
1: إيه نعم، شكرا جزيلا. أولا نشكرك على الاستضافة،
0: ونشكرك على قبول الدعوة.
1: لا طبعا نحن في الخدمة وأنتم المشكورون. فقط أريد أن أذكر بأن المعرض الوطني للكتاب التونسي سيكون في دورته الخامسة بين 23 أكتوبر وغرة نوفمبر القادم. وصحيح كما تفضلتي أنه التسجيل مددنا فيه بعد أن كانت دورة أولى من التسجيل من 15 جوان إلى 31 جويليا. بعض الناشرين لم يتمكنوا لأسباب متعلقة ربما بتأخرهم في اكتشاف التسجيل، وربما تركهم التسجيل لآخر أو لهذا السبب أو ذاك. كنا مددنا من مدة من يوم الاثنين صارت يعني 24 أوت إلى 27 أوت التسجيل.
0: تم استكمال التسجيل من عند الناشرين الكل. دونك توا نحن
1: في الحقيقة نحن سجل ما وصلنا إلى أنه تقريبا 60 سجلوا، ولكن حتى نغلق باب ربما التعثر الطارئ فتحنا هذه المدة.
0: طيب يعني دونك نحكي وتو على أنه تسجيل للدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي تم استكماله، والدورة باش تكون تنطلق نهار 23 أكتوبر تتواصل حتى 1 نوفمبر 2026 في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي في تونس العاصمة. شنو نجمو نعرفو على ملامح الدورة الخامسة؟ شنو تكون باش تكون مميزاتها؟ شنو هي العناوين الجديدة؟ شكون الكتاب اللي باش يكونوا حاضرين في الدورة هذه؟ أعطينا أبرز الملامح متاع الدورة الخامسة سي توفيق.
1: والله كما تعرف أنه تنظيم وزارة الثقافة للمعرض الوطني للكتاب التونسي لا ينبغي أن يدخل في إشهار الكتاب وشكون نحن. نفتح الباب لكل نشر جديد، والناشرين هم الحقيقة هم اللي نجموا يمدونا بأسماء الكتاب. وتعرف نحن كالحكم الموضوعي ولا ينبغي أن نبرز أسماء على حساب أسماء ولا دور نشر على حساب دور نشر أخرى. فقط نحن نهيئ الظروف الملائمة للتنظيم. ومرحبا بالكتاب التونسيين، ولكن نحن كتنظيم عنا مسابقات خاصة وعنا برنامج ثقافي.
0: اللي هو شنو فيه؟ عطينا ملامح.
1: البرنامج الثقافي فيه سيمتد على كامل أيام هذا المعرض، وباستثناء اليوم الافتتاح نهار 23 يبدأ المعرض من 24 ويمتد على كامل أيام المعرض. وروحنا فيه بين الكتاب التونسي والمسرح، الكتاب التونسي والفنون، الكتاب التونسي والسينما. ودعونا أيضا الشعراء وكتاب القصة القصيرة والرواية لكي يتحاوروا مع الجمهور.
0: وأغلب الكتب التونسية المشاركة هي من أي صنف؟ هل الروايات أكثر، ليزيسي أكثر، القصة القصيرة أكثر؟ شو أكثر صنف أو أكثر نمط أدبي هو اللي موجود أكثر في المعرض؟
1: والله نحن نمر بعصر الرواية، وفي في العادة الرواية هي تأخذ جميع ربما ونسبة غالبة من الكتب المنشورة، لأن القارئ اليوم هو مقبل على الرواية، ولا يمنع ذلك أن القارئ أيضا يقبل على الدراسات العلمية، ولكن ما يقبل عليه في العائلة التونسية هي الكتب التي تفيد أبنائهم، وهذه الكتب يمكن تقسيمها قسمين، كتب الأطفال، وكتب الأطفال يمكن أن تكون علمية ويمكن أن تكون أدبية. ولذلك صحيح. نحن خصصنا في برنامجنا الثقافي للأطفال حيزا نستقبل فيه الأطفال ونشطهم بمناسبة إقبالهم أيضا على شراء هذه الكتب، ولكن أيضا مع هذه الكتب نجد الكتب العلمية، والكتب العلمية مجالها الإنسانية، وأنت تعرفين سيدة جيهان أن تونس مع المغرب تتزاعم، وليس هذا طبعا مبالغة، وإنما تتزاعم الدراسات الإنسانية منذ التسعينات وحتى قبل ذلك إلى اليوم، والدراسات الفلسفية واللسانية والدينية
0: العلوم الإنسانية بصفة عامة،
1: الإنسانية بصفة عامة تجد إقبالا،
0: والكلها حتى الكتب العلمية سي توفيق بشكون أيضا كتب تونسية، الكتب العلمية الموجهة للأطفال.
1: هذا معرض الكتاب التونسي، و تعرفين أن المعرض الوطني الكتاب هو بعد ذلك، ولكن هذا مخصص للكتاب التونسي، الناشر التونسي، الكاتب التونسي، نستقبله كتابا ونستقبله إنتاجا أيضا. وطبعا في عنا أيضا مسابقات، مسابقات تخص الكتب التونسية التي صدرت بين جوان 25-26 عن دور تونسية ولم تترشح للجوائز، وشرطنا في هذه الكتب أنها تحمل ترقيم الدولي، وأنها طبعا كتب صدرت عن دور نشر. وأريد أن أعرج على الشرط الذي ذكرناه، أنه لا تقبل الترشحات للكتب الصادرة عن الحساب الخاص، والذي أثار جدلا واسعا وعلق عليه خاصة اتحاد الكتاب التونسيين. أريد أن أفتح قوس فقط.
0: علاش؟
1: أن
0: علاش صار الجدل سي توفيق؟
1: صار الجدل كيف نقصي من نشروا على الحساب الخاص.
0: وانتم علاش الشرط هذا يا سي توفيق؟ علاش يتم إقصاء اللي نشروا على الحساب الخاص؟
1: هذا أولا نريد أن نبين أن هذه جائزة وليست إقصاء للكتاب في العرض.
0: دونك الكتب اللي اتنشرت على الحساب الخاص قادرة على أنها تكون موجودة للعرض وتتباع في المعرض، ولكنها لا تشارك في المسابقة.
1: لا، نزيدك حاجة أخرى، وهو أن هذه الكتب تدعمها وزارة الثقافة، يعني تدعمها وزارة الثقافة، ولكن بالنسبة إلى الجوائز الخاصة بهذا المعرض هي جوائز خاصة، ومن حق الجوائز الخاصة أن تشترط ما تريد بشرط لا يتعارض لا مع حقوق المؤلفين ولا مع حقوق الإنسان ولا مع أي حقوق. بالنسبة إلينا لماذا وضعنا هذا الشرط؟ لكي هناك شروط شكلية وفنية لا تتوفر إلا إذا مر الكتاب بدار نشر، ونحن ضمانة للجانب الفني فقط وليس الجانب المضموني، ونحن لن نشكك في قدرة المبدعين الذين ينتجون كتبهم على حساب الخاص أنهم قادرون على الإبداع، نحن لم نشكك في هذا، فقط إنما أردنا ضمانة فنية للكتب، لأن هناك بعض، أقول بعض وليست صفة عامة، بعض من ينشرون الكتب على الحساب الخاص لا يراعون الجوانب الفنية فيها.
0: شنو تقصد بالجوانب الفنية؟ التقنية؟
1: الجوانب الفنية بمعنى إخراج الكتاب، تصميم الكتاب،
0: الكوفيرتور،
1: ما يعرف بالانفوغرافي، هناك
0: الغلاف بالأساس جمالية.
1: هناك جوانب جمالية ليس في الغلاف فقط، بل حتى في الإخراج الفني والتصميم، المواد الموجودة في الصفحة هذه تراعيها دور النشر، بينما بعض الذين ينشرون على حسابهم الخاص لا يراعونها.
0: فهمتك، إن شاء الله يكون كلامك واضح. سي توفيق قريرة، مدير المعرض الوطني للكتاب التونسي، نشكرك برشا على كل التوضيحات هذه. ونعود نذكر التوانسة اللي تسمع فينا أنه المعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة باش يكون من 23 أكتوبر إلى غاية 1 نوفمبر في مدينة الثقافة الشادي الإقليبي. مشكور جدا سي توفيق قريرة على المداخلة معنا.
1: سيدة جيهان، بارك الله فيك وبارك الله في مستمعيك وفي إذاعتي.
0: نورتنا سي توفيق، مرحبا بك. كانت هذه فقرة فريكونس بابي. فريكونس بابي، ومكملين زادة مع بقية الفقرات متاعنا. مازال عنا أقل من نص ساعة مع بعضنا باش نعديو فيها برشا موزيكا وباش ناخدو فيها بعد شوية تليفوني. وصلنا لنهاية الحصة. مرحبا، إنه يمين الله من عند أصالة نصري هي الغناية اللي باش نسمعها لكم توت سويت، وراجعين بعد شوية. Publicité.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات.
3: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ودرجين يفصلونا على نص النهار. هذا الموعد متاع السبت ولحد في ديوان فام ويكند على الكيف. إن شاء الله ويكندكم يتعدى على كيف كيفكم. احنا مكملين معاكم حتى النص النهار. أقل من درجين مازالوا في الوقت. بعد شوية يجيكم فريق هنا تونس مع هدى الورغمي في تعويض لابتسام شويخة، ومعاها هيفا بن يوسف ونور الفارسي. تحية ليهم في متابعة للأخبار الأنية واللاحينية. تتعرفوا كل أخبار البلاد في هنا تونس. احنا باش نكملوا حديث على العودة المدرسية اليوم. هذاك علاش فرحانة باش تكون معنا أسماء بن حميدة، عضو الهيئة المنظمة لمعرض العودة المدرسية في دار الثقافة نور الدين صمود في قليبيا. مرحبا يا أسماء، نورتنا.
2: عكيمة، مرحبا. مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. معكم أسماء بن حميدة، عضو في اللجنة المنظمة لمعرض العودة المدرسية اللي قايم عليه ومشرف عليه دار زينب للنشر والمصممة الجرافيكية للدار.
1: هذه دورة الأولى معرض العودة المدرسية، عديد دور النشر المشاركة اللي باش تكون موجودة في المعرض هذا الخاص بالعودة المدرسية. عديدة دور النشر اللي نعرف أنها تخرج لي باراسكولير القصص عديدة هي. دونك أحكي لنا شنو اللي باش يكون موجود في معرض العودة المدرسية دار الثقافة نور الدين صمود في قليبيا. هذه الدورة الأولى اللي باش تكون من 31 أوت غدوة انطلاق الدورة الأولى وتتواصل التسعة سبتمبر. شنو الكتب اللي باش تكون موجودة ديجا في المعرض والعناوين اللي باش تميز الدورة هذه؟
2: هي احنا كدار نشر حابين نكون في الدورة الأولى تحت إشراف دار زينب للنشر كتجربة مختلفة ماهيش معمول بها في دور النشر كل مينا دور النشر الكليكة في تونس باش ننظموا هالدورة الأولى هذي وتكون كحدث ثقافي في قليبيا.
1: مش كل دور النشر مدام، مش كل دور النشر اللي موجودة في تونس، دور النشر اللي متخصة في كتب العودة المدرسية،
2: في كتب العودة المدرسية وفي الكتب المخصصة للوطن.
1: مش كل دور النشر على خاطر فما دور فوالا، مش الكل، فما اختصاصات معينه،
2: اختصاصات معينه موجهه للطفل.
1: دونك الكتب اللي باش تكون موجوده
2: تكون ما عندهاش دي باراسكولير، ما عندها قصص موجهه للطفل باش تكون موجوده معنا. احنا ديجا الهدف الاول من التظاهره هذه نخرجوا من الطابع التقليدي نتاع العوده المدرسيه، انه يكون تحت رزنامه تمشي للمكتبه تاخذ كتبك من المكتبه وكذا. حبينا تكون حدث مشاركه الطفل والمربي والأولياء، يعني يكون على عين المكان في حدث ثقافي صغير يمس في الكتاب، يكون له الكتاب يختار، يكون الكتاب ماهوش جست كما نقول وسيلة للتعليم كهو. حبينا نحبوه في الكتاب مع وجود القصة، يعني احنا حبينا في الدورة هذه تكون القصة ما تقتصرش على المعرض التقليدي لوجودها في المعارض، معرض الكتاب كما نعرفه في الكرم وإلا في المعارض الأخرى، يعني يكون ياخد طابع من ندخله المطالعة والعادة نتاع الكتب نتاع المطالعة موجودة في وسط الباراسكولير وفي وسط الكتبات الموجهة للعودة المدرسية. المعرض مش يكون في الباراسكولير، مش يكون في نتاع ديور النشر المعروفة في تونس بالباراسكولير نتاعها، فيها المجلدات للبحوث المدرسية، مش يكون فيها أدوات مدرسية،
1: كتب علمية زادة،
2: كتب علمية، روايات اليافعين للأطفال اليافعين من عمر 12 سنة حتى 16 سنة، والقصص للمطالعة في الفئة الصغرى متاع المرحلة الابتدائية.
1: باش يكون فما لي فورنيتور سكولير، معناها اسكو التلميذ كي يجي هو والولي نتاعو قادر على انه ياخذ كل احتياجاته للعوده المدرسيه من نفس المعرض؟
2: كل احتياجاته الا الكتاب المدرسي.
1: الكتاب المدرسي
2: هذاك عنده
1: المكتبه
2: اختصاص المكتبه، يعني بخلاف الكتاب المدرسي تجمو تلقاو عندنا كل شيء، فورنيتور سكولير، كتب مواليه، كتب المطالعه، كل شيء بخلاف المحفظه الكتاب المدرسي.
1: هاي البرشا مدام أسماء بن حميدة، شكرا ليك عضوة الهيئة المنظمة لمعرض العودة المدرسية دار الثقافة نور الدين صمود، بداية من غدوة 31 30 أوت حتى 9 سبتمبر في قليبيا. هذه الدورة الأولى كما كانت تقولكم أنه التلميذ في المعرض هذا قادر على أنه يقتني كل ما يلزمه للعودة المدرسية باستثناء الكتاب المدرسي، لكن كل شيء موجود في علاقة بالفورنيتور سكولير. برشا يجريوا لي باغا سكولير من بداية السنة باش يرافقوهم متريميسة الأولى والثانية والثالثة. نشكرك برشا مدام أسماء. احنا ما زلنا وقت متاع غنية ولا زوز سيد المخرج؟ غنية واحدة وجيكم نشرة أخبار نص النهار. مشكورين جدا على المتابعة، ميرسي اللي ونستونا، إن شاء الله نحن زيدا كنا ونسناكم بالموسيقى بالأخبار بمختلف الفقرات متاعنا. تحية ليكم بون ديمانش. نتصور توا بدأت تفوح ريحة الكسكسي من برشا ديار توينسا. والكفوري هو آخر نغم نخليكم معاه بعد شوية هنا تونس مع كامل الفريق. نهاركم زين على ديوان فهم وباي باي.

0: Publicité. الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت ماتزارو اي سور ماتزاروميلانو.com. ماتزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس. ديوان افام فلاش نيوز.
2: جزء منتصف النهار ديوان افام مع السلامه. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة والكاف والقصرين، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر الغد ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط، وفق نشرة متابعة للوضع الجوي صادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي. الإدارة الجهوية لصحة بالقيروان تواصل تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع جمعية العون المباشر تنفيذ حملة موسعة لتقصي مرض الماء الأبيض، وتتضمن الحملة تنظيم 4 قوافل طبية متخصصة في طب وجراحة العيون تشمل مختلف مناطق ولاية القيروان. وقد انتظمت القافلة الأولى يوم أمس بمدينة العلا وشملت معتمديات العلا وحاجب العيون وحفوز، وتنتظم القافلة الثانية يوم 5 سبتمبر بالوسلاتية لفائدة معتمديات الوسلاتية وعين جلولة والسبيخة، فيما تنتظم القافلة الثالثة يوم 10 سبتمبر بنصرلة وتشمل معتمديات نصرلة ومنزل المهيري وسيد عمر بوحجلة وشراردة. أما القافلة الرابعة فستنتظم يوم 12 من سبتمبر بمدينة القيروان بمركز الوسيط والطب المدرسي، وستشمل معتمديات القيروان الشمالية والقيروان الجنوبية وشبي. حريق اندلع مساء أمس بأحدى واحات معتمدية مغزى من ولاية توزر أسفر عن احتراق أكثر من 100 رأس نخيل وعدد من الأشجار المثمرة، بين أضرار كلية وجزئية. ومصدر من النقابة الأساسية لأعوان الفلاحة بتمغزى يؤكد لمراسل ديوان فام أن وحدات الحماية المدنية بتوزر تدخلت وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الواحات المجاورة. في الشأن الدولي، بعد 6 أشهر على اندلاع الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، تتصاعد داخل الحزب الجمهوري مخاوف من أن تتحول الحرب التي طالت أكثر مما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عبء انتخابي يهدد فرص الحزب في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر القادم. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة.

0: تونس 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
2: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوانفام.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، صباح الخيرات للجميع. هنا تونس مشوارنا تلقى معكم توا يتواصل حتى الماضي ساعتين في تعويض زميلتي ابتسام شويخة اللي وزلت غايبة في كونجي، إن شاء الله ترجع في فورمة. معكم هدى الورغمي، نرجع كالعادة على أهم الملفات على المستوى الوطني والجهوي وكذلك على المستوى الدولي. تحياتي إلى كل المستمعين، إلى كل المشاهدين وإلى كل المتابعين، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا، شكرا على متابعتكم. شو باش نحكيوا اليوم، شكون شنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ باش نحكيوا على عدد من النواب الذين دعوا الى عقد جلسه عامه استثنائيه لمناقشه اوضاع البلاد في لي غران ريكاب. باش نحكيوا زاد على مداخيل السياحه وتحويلات التونسيين بالخارج التي نهزت 11 مليار دينار. باش يكون حاضر معنا الخبير الاقتصادي معز حديدان. وكاله التحكم في الطاقه، تونس تتجه لتطوير طاقه الرياح والغاز الحيوي إنتاج الكهرباء وتثمين النفايات عبر الهاتف. باش يكون معنا الخبير في النجاعة الطاقية سيد عدنان حداد. بالأرقام عن الفارسي، هل يمكن للتكوين المهني أن يدعم موارد الصناديق الاجتماعية؟ في الجهات باش نمشيو لمعتمدية منزل شاكر ونحكيو على أبرز المشاريع المعطلة في دائرة منزل شاكر. باش يكون حاضر معنا دولة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضانات والتقلبات المناخية خلال الشتاء والخريف. الباحث الأكاديمي والمتخصص في مسائل التنمية والتصرف في الموارد سيد حسين الرحيلي باش يكون ضيفنا في هنا تونس. وفي جيوبوليتيك نحكي على روسيا تجهز لضربات واسعة لمنشآت الطاقة الأوكرانية، ما هي التفاصيل؟ محمد زعبار في الإخراج التقني، إسماعيل القطي في الإخراج الرقمي، انتصار المكاور كوتي ديجيتال، مريم مسمودي في استقبال تليفوناتكم، نور فارسي معكم في الأعداد، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: نحكيه على أكثر من 50 نائب دعوا إلى عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد. نحكيه في الموضوع وتفاصيله تدشويت. حاضر معنا في المباشر النائب في البرلمان السيد محمد علي. مرحبا، أهلا وسهلا، صباح الخيرات. مرحبا، أهلا وسهلا سي محمد. أكثر من 50 نائب أمضيتوا على دعوة لعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد. تفاصيل هالدعوة هذية، وين قدمتوها، هل هناك تفاعل؟ أعطينا تفاصيل.
4: شكرا. هو في البداية وصلنا تو حاليا تقريبا إلى 61 نائب. أنا هي القائمة مفتوحة على أنه إذا كان في منواب ما هي يلتحقوا. احنا عملنا خدمنا على نهارين تقريبا أكثر من نهارين، وحضرت في حدود 36 نائب 56 نائب العفو، والآن التحقوا باقية النواب وما زالت مفتوحة معنا. الدعوة هي بطبيعتها كما موجودة في عنوانها هي دورة استثنائية وجلسة عامة استثنائية لمناقشة وضع البلاد. هو في وضع تقريبا تم اتفاق مجتمعي واتفاق الفاعلين كله ولا سواء كان رسميين ولا غير رسميين، لأنه البلاد تمر بأزمة وأزمة حادة، مش أزمة عادية، وأزمات مركبة. وقت اللي نلقى فنتي ولا أنه نحن عنا أزمة تاع ماء، ثم أزمة تاع كهرباء، ثم أزمة تاع صحة، ثم أزمة فنتي ولا تاع معنا خدمات، وأزمة يضاف إليها الأزمات اللي تحولت إلى شبه مزمنة تاع الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي يمروا به المواطنين في البلاد. فأنا نلقى أنفسنا لا أمام نحن حالة انهيار أو حالة تدهور كبير ياسر في كل تقريبا الجوانب وفي كل القطاعات. وك علاش نتقول لا نحن باعتبارنا في الجميع يعرف نتقول لا أنه المجلس النواب يعمل الجلسة الختامية للسنة النيابية في آخر شهر جميلية، وأوتو سبتمبر هو العطلة النيابية، ونرجع فنتي ولا في أكتوبر باعتبار أنه يرجع السنة النيابية الأخيرة طبعا فنتي ولا في المجلس. ففي رأينا أنه اليوم هو من وقت ختم الجلسة النيابية كنا نتحد

0: على انه راه فما ظروف نجم تستدعينا الى جلسه استثنائيه. في ظل التفاقم الكبير ياسر وتقريبا العدد نتاع الناس اللي معناها ضحايا الجهاد الحراري والقبه الحراريه الموجوده في البلاد وحالات الاختناق اللي تمت حتى في داخل السجون وغيرها، فانه كان امامنا ان ندعو الى جلسه استثنائيه. اول حاجه لانه لاحظنا انه السلطه التنفيذيه غايبه تماما وما فماش معناها تفسيرات ولا توضيحات للوضع اللي قاعد تمر به البلاد. الاداءات نتاع سواء كان الضحايا والا الناس اللي معناها يهمها ياسر انها تتحل المشاكل هذه اللي يمر بها المواطنين ما يشلاقي استجابه. واحنا عشنا تجربه، الناس كانت تتذكر شويه انه نادينا قبل بجلسة علنية مع الجهة التنفيذية وللأسف ما تمتش، فهذا ما يمنعش أنه نحن في إطار دورنا الرقابي طبعا دائما وفي إطار دورنا في المسائلة وسائلة الجهة الحكومية على تنفيذ البرامج وإلا على الأزمات وإلا على الأسباب أن تعطي توضيحات للرأي العام، نتجنب به التشويش اللي قاعدين نلاحظه فيه انه فما حديث على انه ثم متآمرين وراء ما قاعد يقع في تونس وثم اشكالات انت ولا انه ثم غرف هي اللي تدير في الازمات وغيرها والا ربما هي المستفيده من الازمات. احنا ماذا بنا الحديث هذا يتقال مباشره امام الراي العام بالادله، باش ما نقولش انتوا لا نلوحوا في التهم جزافا وعوض نمشوا لمعالجه الازمه، نمشوا لتبرير الازمات والا البحث عن شماعات انت ولا نعلق عليها ضعف أو فشل الأداء الحكومي وأداء السلطة التنفيذية عموما. نهاية الأمر أنا بالنسبة لي في نظام رئاسي ما نجمش نفصل بين الحكومة وبين الرئاسة في إطار رسم التوجهات وإلى رسم الخيارات وإلى في متابعة مشاغل المواطنين اللي ما حسب رأيي أنها ما تتحلش بمجرد التفسير وإلا وإنما بأول حاجة بالحساب. نحن يلزمنا كشف حساب انت ولا قاعد يقع في داخل تونس وفي نفس الوقت ايش باش تعمل ولا ايش عملت، لانه فين احنا كيجو شويه على الاقل نرجع لمده سابقه ومعناه الاجهاد الحراري اللي تم في المرحله الاولى واللي كانت نتائجه كارثيه على المواطنين التوانسه، نتيجه زاد انت ولا الاجهاد الحراري زاد ارتبط بالانقطاعات نتاع الضوء ونلقوا انفسنا انه صارت اشكالات انت انقطاعات الضوء وفما ناس مختصين وفما ناس انت ولا فاعلين ويتابعوا في الرأي العام قالوا راهو فما اشكال في عجز طاقي وغيرها، نزيد نلقى انفسنا فانت ولا في معناها هالثورة جديدة ان شاء الله فانت ولا مزيد تعاود تكرر نتاع الانقطاعات والجهد الحراري اللي عنده اثار كبيرة ياسر وناس ياسر تو حاليا مضروبة بالشمس في كل تقريبا الجهات، فما اعلان لحل طوارئ في أقسام الاستعجالي نتيجة ما قاعد يقع من نتائج انت ولا في علاقة بالإجهاد الحراري في ضربات الشمس وبالاختناق انت ولا لنتيجة الانقطاعات اللي قاعد تقع، وتقريبا عنا بعض المعطيات على أن ثم ناس انت ولا للأسف مرة أخرى أنه ناس أودت حياتها لأنها انقطع على الأكسجين في لحظة معينة نتيجة انقطاع الكهرباء على التنفس الاستثنائي اللي قصدا يصاحب بعض الناس اللي عندهم أمراض المزمنة ولا الناس اللي تعيش من وضعية الربو ولا عندها صعوبات في التنفس وغيرها ولا قاعدة تعاون في التنفس نتاعها بالكونسنتراتير المكثفين للأكسجين اللي قاعدين يستعملوا فيه في الديار وما عندهم زادة فرصة فانتي ولا انهم يتنقلوا باش يمشوا للسعاب فانتي ولا باش ينجموا ينقضوا لهم حياتهم ماتت حتى في تونس العاصمة. فمشكون كلمني قال لي راه فما امرأة فانتي ولا كبيرة جارتنا ماتت فانتي ولا نتيجة انه قطع لها الاكسجين، هذا الاشياء هذه رايك وقعت في السابق. واحنا فانتي ولا قلنا راه يلزم والمختصين خاصة الناس اللي تفهم في الوضعيات هذه حتى الاطباء وحتى منظمات الشباب منظمة الأطباء الشبان وغيرها أشاروا إلى الإشكالات هذه وأشاروا إلى ضرورة التوقي لانه تم باش تعاود الوضعيه ربما فهمتي ولا بنفس الوضعيه ولا بنفس النتائج تكون تنجم تكون اكثر كارثيه. وللاسف الجهه التنفيذيه ما انتبهتش الى انه واخذت المساله بلا مبالاه، نلقى انفسنا فهمتي ولا في نفس المربع القديم من غير حتى اجراءات للتوقي من تكرر مثل هذه الازمات في داخل تونس. هكا علاش نحن كنواب قدمنا فهمتي ولا المقترح هذا، عملنا في شكل بيان. توا في اليومين هذوما قاعدين نعملوا في نوع من الدعم لامضاءات مكتوبه ترسل فهمتي ولا عبر معناها الايميلات باش نجموا نثبتوا بها فهمتي ولا هكا العريضه هذيك توا باش نقدموها كعريضه لرئيس مجلس النواب عسى ان يستجيب في هذه المره، لانه المره اللي فاتت ما عاوناش في هذا وعمل جلسه عبر على البعض بان جلسه فرغ قلبك لانه ما حضرتش فيها
1: فلا هيك على جرب فيصل كان انه الجلسه انكم تطالبوا اليوم بعقد جلسه استثنائيه هل انه فما ضمان انه السلطه التنفيذيه تكون حاضره في الجلسه هذيا؟
0: والله هو للاسف ولا انه نحن مولد الكاع مره ما ينجمش انت ولا معناها يبقى ديما ملكوه فللأسف أنت ولا أنه نحن في المرة السابقة رايمشوا على سبيل الطرف ولا على سبيل الجلد نادينا بوجود الجهة التنفيذية، والجهة التنفيذية كان المفترض أن هي أصلا تكون عندها الحرص على أن تتلاقى مع الجهة التشريعية باش ينجموا على الأقل يخفوا من النتائج الكارثية للأزمة اللي كانت موجودة، وللأسف ما استجابوش. فما شويه من الله وشويه من عبد الله، لانه حتى رئاسه البرلمان على الاقل على حد علمي انها احتجت بانه ما فماش ثلث ولا ما نعرفش شنو الحكايه، ولذلك ما ارسلتش رسميا للجهه التنفيذيه. فالاشكال ولا في الزوز، الجهه التنفيذيه اللي عندها مده ما تحبش تجي للبرلمان وهذا الناس كل تعرفه، وخذت حتى عطلة فهمتي ولا في علاقة بالعمل البرلماني، يعني في علاقة بالعمل الرقابي وهذه سابقة تاريخية في تاريخ البرلمانات انه توصل فهمتي ولا سلطة تنفيذية تقول لك اعطيني عطلة من الرقابة ما تراقبنيش، انا اضرب شهر ما تراقبنيش. وبعدها امتدت العطلة هذه بطريقة غير معلنة لانه بعد ما حضرتش الجهة التنفيذية داخل البرلمان، وتحضر الجهة التنفيذية داخل البرلمان الناس كل تعرف انها تجي في اوقات تحب تمرر حاجة من داخل البرلمان لانه ضروري ان تمر بالبرلمان، لانه لو بامكانها ان ما تمرش بالبرلمان راهي ما تجيش البرلمان.
1: ونتذكر جيدا معناتها وقتها تم حتى معناتها توصيف البرلمان بانه اصبح برلمان المصادقه فقط على القروض.
0: فعلا هو شوف هو القروض هذه راهو في نهايه الامر هي السلطه التنفيذيه اللي تقدم فيها. وللأسف أنت ولا أنه رغم النقاشات اللي متكررة ومش في كل قرض نعاودوا نفس الحديث، نحن راه نقول وراه رهن تونس في سياسة الدين والاقتراض الغير منتج، لأنه في نهاية الأمر أنت قاعد تقترض ومش قاعد تنتج باش نجم تخلق توازن على الأقل بين إنتاج وبين الاقتراض، ينقص لك من الحاجة الاقتراض وفي نفس الوقت يوفر لك شروط جديدة باش ما تقترضش مرة أخرى وغيرها وتنقص على روحك عبء القروض، لأنك مش تنقص فيها على روحك أنت كحاكم توا، تنقص فيها على الشعب التونسي بعد 25 سنة و25 سنة و30 سنة، لأن باش يكون معناها عبء على المقدرة الشرائية، لأنك في نهاية الأمر باش تخلص من داخل قوة الشعب وعلى معناها قدرة المواطن التونسي على تحقيق الكفاية سواء في كل الحاجات، سواء كان حاجات الصحة اللي لاحظ انه ما قدرناش ان نحسنها، حاجات التعليم ما قدرناش نحسنها، حاجات النقل ما قدرناش نحسنها، وحتى الحاجات الدستورية اليوم اصبحنا عاجزين على ان نحسنها ولا نحسنها، لانه وصلنا الى مرحلة مش قد من مثلا الطاقة اللي هي عنصر اساسي في كل ما يمكن في النسيج الاقتصادي في النسيج الصحي في توفير معناها القوت اليومي للمواطنين في المخازن في الفلاحة في كل شيء تقريبا، حتى في تخزين الأدوية معناها اليوم إذا كان توصل فهمتي ولا انقطاعات الحرارات ولا الحرارة توصل فهمتي ولا اللي يوفروا في الرياكتيف بتاع العمليات، لأنه يعني مركز ولا كلمة يكون عنده شركة فهمتي ولا قاعد تخدم مع سبيطارات وغيرها، البرودوي اللي تنتج معناها اللي تحاول توفر فيه هو الرياكتيف اللي يستعملوه في العمليات الجراحية ولا غيرها فهمتي ولا في المؤسسات الصحية. اللي ضربت اللي ضربت اللي خطر كبير ياسر فهمتي ولا أن يقص الضوء على على شتنا على
1: مخابر ولا على وحدات صحية
0: على مخابر فهمتي ولا وغير. نحن وصلنا للمرحلة هذه، إذا كان وصلنا للمرحلة هذه وأنت كسلطة تنفيذية مش قاعدة تسمع وما صرحتش ما تكلمتش وكل سلطة تنفيذية اليوم من سلطة تنفيذية عوض فهمتي ولا تقولنا رأي المشكلة، رانا يا سيدي يخرج يقولنا رانا عزيزين، شي مشكلة كي تخرج تقول رانا عززنا وفي المخرج المشكل كي تخرج تقول أنا ما نجمش، مش تقول لنا راني ننجم ورا مجمع الأخرين هم اللي عطلوا فيه واللي تأمروا عليه ونحن المواطنين قاعدين يموتوا. هي أنت هذوكم شكون شنو ذنبهم؟ إذا أنت تعرف شكون كنت ولا يتأمر ولا عنده غرفة مظلمة قاعد يتحرك من داخلها، وإلا أنا ما نعرفش أي نوع أنت سبب، وإلا تعرف أنه تم ناس في داخل الإدارة معطلة الخدمة تاع الإدارة يا أخوي حاسبها، ما هو ما مش على حساب أن نزيد أن معناها نوفر نوع فهمتي ولا من الضمانات، لانه الواقع الواقع هذا يبقى متواصل الى حين فهمتي ولا انه تولي عنده نتائج كارثيه وتولي ازمه دائمه، والنجم تولي تدخل السلطه مش في حلان الازمه في مزيد تأزيم الازمه، لانها ولت تبحث على مبرر ولا شماعه باش تقول راني انا راه ما فشلتش انا راه فشلني فلان ولا فشلني زي ولا فشلني يا عمر وغيره، والمشكله تبقى متواصله. الانقطاعات الحراره معناها الانقطاعات تاع الضوء للاسف بقت متواصله، ان شاء الله ربي يسلم بنتي ولا معناها موالينا الموجودين في الكاف وفي باجه نتيجه الحرائق الاخيره
1: ان شاء الله يا رب.
0: ماشي كيف انت ولا نقول ان شاء الله ان شاء الله برد وسلام على معناها خيوتنا في الجزائر في جيجل
1: معناها كل التعازي
0: اللي كل التعازي راهي كوارث، وراو امس وقت اللي يقولوا راهي بيوت اتحرقت في باجه راو الخبر ما يزوش يكون عادي. راو صرنا نحن للاسف في تونس انه معلومه الازمه ولا معلومه الضحيه ولا غيرها تحولت الى معلومه عاديه. راهي هذه تتقال عليها حكومات، تتحاسب عليها اعضاء حكومه، تتحاسب على رئاسه الجمهوريه، لانه في نهايه الامر راك انت صاحب السياسه الاولى وصاحب الامر والنهي في داخل البلاد.
1: سي محمد علي، الدعوه الى عقد جلسه عامه استثنائيه شكون يوافق عليه؟ مكتب البرلمان؟ وتنجم تكون معناها هل عندك مثلا معلومه انه البرلمان مكتب البرلمان سيستجيب انه تكون في جلسه لعقد جلسه عامه استثنائيه ولا لا؟
0: احنا نوفر كل شروط بتاع باش ما نلقوش سبب او تعلى، رغم اني انا ما نطورش انه طلب بتاع 60 نائب او اكثر من 60 نائب، وفي الظرف هذا بجلسة استثنائية موش ياسر على تونس ان نقص على العرض. مش مشكلة، نحن راه في الاول رانا كنا نطلبوا في ان العرض هذه قاعدين عشان نعملوا به بعد باعتبارها مقرر فهمتي ولا باعتبار انه هذا كنظام الخدمة كما عطلة تاع اي مؤسسة، لكن قلنا راي المؤسسة هذه هي مؤسسة اصلية ومؤسسة مرتبط بها في جزء كبير ياسر، ماهيش هي اللي تقرب تونس لكن مرتبط بها مصير برشا حوايج في داخل تونس، خلينا فهمتي ولا من العطلة هذه. للاسف فهمتي ولا انه ما معناها ما جيناش استجابة او ما طرحش الوضعية بشكل منظم كما قاعدين نطرحوا في تو. تو طرحت المسألة بشكل منظم والعريضة البيان خرج، وانا نتصور رو حتى الاعتماد على البيان مع القائمة الاسمية انت عن النواب هذوكم، اذا رئاسة البرلمان ولا مكتب البرلمان ما نعرفش هو ناهي منهم المؤسسة في علاقة بما قاعد يعملوا فيه النواب ولا فيما قاعد يحاولوا النواب ان يقوموا به، ما نتصورش اني محتاج حاجة كبيرة ياسر الى نزيد نصبوا له عريضة اخرى. ورغم ذلك نحن ان شاء الله بنتي ولا بحول الله يا غدوة في الايام والا سياسة الصباح تتصب العريضة، البيان هنا موجود، العريضة نصبوها، وفروا كل الشروط، ونتمنى بنتي ولا مرة اخرى ان يطاق على الاستجابة ولا يمكن أن نتحدث على غير الاستجابة، لأنه هذا مطلب مش مطلب النواب، راه مطلب الشعب التونسي، وهذه أمانة حطها الشعب التونسي على كاهل النواب، لأنهم هذو النواب ما همش يخدموا في دارة، هذو نواب شعب التونسي، نهار اللي نخبهم ولا نهار اللي صوت لهم بشوش ومجلس النواب راهو حملهم أمانة نتاع حياته. فأنا نظن أنا في تصوري ليس هنالك أي مجال لعدم الاستجابة لهذا الطلب، وإذا كان وقع فعلا أنه عدم الاستجابة لهذا الطلب فبئس المصير وبئس القرار. نجر واحنا في تقريبا في دوامة الدولة جميعها بكل مرافقها لا تعطي أهمية لحياة الإنسان في تونس.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة نائب في البرلمان السيد محمد علي، شكرا على كل هذه التفاصيل. ومواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم نص النهار و25 دقيقة على موجاتنا، هذه هنا تونس.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات،
3: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات، وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين، وب 29 جيجا إنترنت، هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات. عندك أورانج.
4: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، نص نهار وستة وعشرين دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معاكم حتى للماضي ساعتين، هذه هنا تونس. نحكي على مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج التي تنهز 11 مليار دينار. نحكي في الموضوع معنا في المباشر خبير الاقتصادي سيد معز حديدان، مرحبا أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
5: صباح النور، مرحبا بالسادة المستمعين.
1: شكرا جزيلا. الرقم هذايا كي نقدموه في إطار قراءة مقارنة بالموسم اللي فات، نجمو نسميوها انتعاشة، نسموها تطور ملحوظ، تطور طفيف، شنو بالضبط وفي أي سياق؟ معناتها اليوم كي نحكيو على 11 مليار دينار، كي نقسموهم بين مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
5: هو أعتقد تطور يعني عادي وطيب مش ملحوظ، بما أنه التطور هو 5.2% مجمع يعني عائدات السياحة وتحويلين تونسينا بالخارج لتبلغ تقريبا 11 مليار دينار، وهي مقسمة بتحسن في عائدات السياحة 5% لتبلغ 5.1 مليار دينار، وتحسن ب 5.4% لتحويلات تونسينا بالخارج لتبلغ تقريب 5.9 مليار دينار. الرقم هذا نجم نقراوه بزوج طرق مهمة، أنه كنقارنوهم بخدمة الدين الخارجي، يعني في نفس الفترة من السنة الماضية عائدات السياحة وتحويلات تونسينا بالخارج هي غطت خدمة الدين الخارجي 109%. الشيء الملحوظ ربما هذه السنة أنه عائدة سياحة وتحويلات تونسية بالخارج غطت خدمة الدين الخارجي 138%، يعني فما في النقطة هذه فما تحسن، بما أنه ثلاثة هذوما يعني هم مهمين يسر في يعني الميزان الجاري للبلاد التونسية. ديما ماذا بينا أنه العائدة سياحة وتحويلات تونسية بالخارج تغطي أكثر ما يمكن يعني خلاص الدين الخارجي أصلا وفائدة. فما تحسن أنه من 109% ولا 138%، ولكن في نفس الوقت النقطة السلبية أنه عنا ارتفاع كبير في الميزان التجاري، في عز الميزان التجاري تقريبا على كامل سنة 2025 العائدات السياحة والمبعثة مع يعني التحويلات التونسية بالخارج هي مثلت 77% من العجز التجاري ربما في السنة هذه بالرغم من تحسن عائدة السياحة والتحويلات من تونس من الخارج اللي أعتقد ستبلغ 17.7 مليار دينار ولكن نظرا لأن العجز التجاري بش يكون في حدود 25 مليار دينار على كامل سنة 26 هذا أن يعني أنه السياحة وتحويلات من تونس من الخارج بش تغطي 71% فقط من العجز التجاري مقابل 77% في سنة 25 إذن فما نقطة إيجابية كين قارنوا الرقم هذية بتاع التطور نسبة إلى الخدمة الدين ولكن نظر الارتفاع الكبير للميزان التجاري التغطية بش تكون أقل من عمناول إذن النقطة الإيجابية هي هذا التطور والنقطة السلبية أن في الميزان الجاري عامة ارتفاع العجز التجاري هو باش يغطي التحسن هذا
1: كنا نحكي مثلا على احتياطي العملة الصعبة احنا عندنا 78 98 يوم توريد مع مناول مثلا في نفس الفترة عندنا أكثر لكن عندنا 107 تقريبا عام مناول في نفس الفترة لكن احنا سنة عملنا خلصنا معناتها قلوا احنا دين خارجي مهم جدا في شهر جويلي هكا ولا
5: صحيح لكن على لكن اجمالا يعني منذ بداية السنة الى اليوم خدمة الدين هي بلغت 7.9 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الفاتتة كان 9.6 مليار دينار يعني خلصنا اقل من عمناول الى حدود 20 اوت 2026 يعني بالرغم من فما التحسن في عائدة السياح وبالرغم من فما تحسن في التحويلات السنة بالخارج إجمالا ب 5.2% وبالرغم من أنه فما تحسن في نقص خلاص خدمة الدين الخارجي ب 17% يعني من 9.5 مليار دينار في نفس الفترة من 25 إلى 7.9 مليار دينار إلى حدود 20 أو 26 أي انخفاض 16% ولكن هذا التحسن في ثلاثة حاجات هذوما مش بش يكفي بش يغطي العجز التفاقم تاع العجز التجاري اللي قاعد يكبر السنة هذه بصفة كبيرة وربما بش يبلغ العجز التجاري على كامل سنة 26 25 مليار دينار يعني مقابل 21.8 مليار دينار عجز تجاري سنة 25
1: شكرا جزيلا يعطيك الف صحة شكرا على هذه القراءة الخبير الاقتصادي سيد معز حديدان شكرا تقابلوا ان شاء الله في مواعيد اخرى احنا مواصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم نص نهار 31 دقيقة على موجاتنا
6: ببليسيتي لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق
7: يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعب
6: والفنانة التونسية رنا زروق
8: يا ريتك فهم كنت زي ما بفهمها
6: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلا
9: ناسايا نحبك وانتي ناسايا
6: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين
10: ريتك ما نعرف وين
11: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G إلي برودوي دلاني ماكس بوكس 5G أورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل وفيها زادة توربو جيمينج للمغرومين باللعب أونلاين كان جو جيمينج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تريو ديبي من غير حتى لودينج باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة أما الماكس بوكس 5G أورانج حاجة أخرى عندك أورانج

FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مسلم معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين هنا تونس نص النهار و37 دقيقة. وكالة التحكم في الطاقة تونس تتجه لتطوير طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات في ظل الأزمة الطاقية اللي تعيش فيها بلادنا. هات نحكي على التفاصيل هذية، وهل يمكن للحلول هذه أنه تخلينا نتعديه الأزمة الطاقية هذية ونوفروا طاقات بديلة؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل، ويحضر معنا في المباشر الخبير في النجاعة الطاقية سيد عدنان حداد. مرحبا، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
2: مرحبا بك هدى وكامل المستمعين.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. موضوع حكينا فيه قبل، لكن ندخل معاه ربما بأكثر تفاصيل بعد تصريحات متاع مدير طاقة الرياح والكتل الحية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة سيد عماد لندوس. يقول أن تونس تعمل تطوير استغلال طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات. قال أن مشروع تثمين النفايات في جربة مثلا يمكن أن يتحول بعد استكمال مراحله إلى نموذج يعمم على بقية البلد، وراح حكينا فيه زده معاك قبل الموضوع هذايا. هات نحكي معناتها اليوم، هل انه حجم النفايات اللي موجوده عندنا في بلادنا ومشكل النفايات اللي هي ازمه كانت في بعض الـ الـ الـ في بعض الاحيان وما زالت ازمه يعني حد الان في عده مناطق، تنجم اليوم تكون حل ناجع؟ وقديش نجم توفر لنا معناها من طاقه؟ قديش من نسبه الطاقه، العجز الطاقي اللي احنا نعيشوا فيه قديش نجم نغطيه فيه؟ الاستثمارات هذايا مكلفه مش مكلفه؟ تفضل.
2: هو بعد التصريحات نتاع وكالة التحكم في الطاقة، هو صحيح مشروع تثمين النفايات في جربة بعد ما صارت أزمة بيئية في جربة في السنوات الفارطة، ماك تعرف التكدس النفايات اللي صار في الجزيرة، وفما مشكل بيئي هو اللي هي الأكثرية تنتجوا النزل بطبيعة الحال. بعد التصريحات النزول تنتج في 10,000 طن معناتها من النفايات اللي هي كمية كبيرة. بالنسبة للموضوع متاع البيوغاز والإنتاج إنتاج الغاز الحيوي، هو راهو لازم نفهم الموضوع، هو مش مجرد مشروع لإنتاج الكهرباء، هو منظومة كاملة لمعالجة النفايات، حماية البيئة، إنتاج الطاقة، وزاد انتاج السماد والدعم الاقتصادي الدائري. اليوم النفايات العضوية تمثل جزء كبير من النفايات المنزلية مثلا، اللي هي في جزيرة زربة 60,000 طن يعني سنويا نفايات، اللي هي كمية الحقيقة كمية كبيرة، وقاعدين ينطيشوا في البحر، قاعدين يتخلصوا باب بعملية الاحتراق اللي هي يسبب لك في انتاج غازات الدفينة وثاني اكسيد الكربون، اللي هو بيدو قاعد يعمل لنا في الاحتباس الحراري وتغييرات المناخية. هوك علاش لازمنا نخمو في مشاريع كيما مشروع البيوغاز والانتاج الغاز الحيوي عن طريق كما حكينا فيه اللي هو الميتانيزاسيون، اللي هو الهضم اللاهوائي، يعني نقطع الأكسجين باش نجمو يعني ننجو الغاز الحيوي هذا، والكائنات الدقيقة تقوم بالتفكيك المادة العضوية في غياب الأكسجين. هو المشروع اللي في زربة فما مميزات فيه على خاطر يصير الفرز من المصدر في النزل، يعني النزل يفرزوا المواد العضوية والمواد اللا عضوية، خاطر هو ما ينجم يكون عندك البلاستيك اللي هو مادة لا عضوية، عندك الحديد، يعني يصير الفرز لهنا، تسهل انت وحدات الانتاج على انتاج المواد انتاج الغاز الحيوي. لكن الفضلات المنزلية تكون مخلطة في
1: معناش تري احنا
2: بالضبط، اللي احنا لازمنا نشجعوا المدن والمناطق يعني السكنية ب معناتها توفير حاويات تكون فيها كل المواد العضوية وحدها والمواد اللا عضوية وحدها والحديد وحده والزجاج وحده، كما في البلدان
1: متقدم الأوروبية
2: يعني بس تسهل انت عملية المعالجة، تولي تكلفة المعالجة أقل من التكلفة إذا كان تكون فيها معناتها المواد النفايات مخلطة، على خاطر إذا كان يكونوا المواد مخلطة ما تنجمش باش تفرز المواد العضوية من لا عضوية، تتكلف لك يعني وحدات فرز اغلى، وهنا تولي انت توفر اكل المصاريف هذيك على على معناتها في انتاج الغاز الحيوي يكون اسهل. هاك علاش لازمنا لازمش يكون ثم مشروع نتاع انتاج الغاز الحيوي بركه، لازم يكون ثم منظومه كامله اللي هي تقوم بها البلديات من الفرز حتىكش الانتاج.
1: لكن هل مش توفروا النفايات؟ احنا عندنا عشرات الاف الاطنان من النفايات اليوم اللي موجوده، كنحكيو خاصه على المناطق السياحيه، نحكيو على الجربه، نحكيو على سوسه، نحكيو على حمامات، معناتها فما وين موجوده النزول عندنا، معناتها انتاج كبير وكبير جدا نجمو نركزوا عليه. في المقابل الرنتابيليتي نتاع المشاريع هذه، معناتها قداش الانتاج نتاع الطاقه قداش يوفر لنا، ينجم يكون حل العجز الطاقي اللي احنا نعيشوا فيه؟
2: هو مش حل بديل، لما هو يعاون على انتاج يعني الطاقه، ويكون معها الطاقات المتجدده منها طاقه الرياح منها الطاقه الشمسيه، لازم يكون ثم معناتها تنوع في انتاج الطاقه. علاش؟ خاطر ما ينجمش يكون هو البديل ولا هو يوفر لك الطاقه، لكن هو يساعدك على انتاج الطاقه، ويكون والمميزات نتاع الغاز الحيوي اللي هو تنجم تنجو في كل وقت، يصير تخزين وتنجو في كل وقت. مثلا في طاقه الرياح، اذا كان المنطقه معناتها تكون ما فيهاش رياح، معناتها لوفون دومينون ولا الكتل الحيه نتاع الهوائيه، ما تنجمش تنتج بها الطاقه، معناتها ينقص الطاقه نتاعها. لكن هنا ولا الطاقه الشمسيه ما تنجمش تنتجها في الليل مثلا. من المميزات الغاز الحيوي اللي هو تنجم تنتجه في كل الاوقات، وتنجم تنتجه بكميات كبيره، خاطر احنا عندنا راهو نفايات عضويه معناتها كميات كبيره، حكم نحن مكتعرف طبيعة المجتمع معناتها نتاعنا نحبوا الأكل ونحبوا المواد العضوية في طريقة الطبخ نتاعنا وكذا، دونك عندنا نفايات كبيرة، لكن المشاريع ما عندناش مشاريع استثمارية كبيرة في إنتاج الغاز الحيوي، على خاطر ما زلنا نحن قاعدين نعملوا في وحدات تجريبية، أو حتى وحدة تجربة ما هيش وحدة إنتاج يعني
1: كبيرة.
2: قاعدين نعملوا في وحدات تجريبية، وقاعدين نشوفوا في إنتاج الطاقة قديش ينتج الطاقة من المشاريع هذوما. كما قلت أنت في المناطق الساحلية كل النجم ننجو بيه، زادة في المناطق الفلاحية على خاطر الإنتاج الغاز الحيوي يجي زادة من مخلفات الابقار والنفايات الابقار. مش كان معناتها من النزول نجمو نخدمو حتى على المناطق الفلاحيه. حاجه اخرى، راهو الغاز الحيوي بعد ما نخرجوا منه الميتان ونخرجوا منه الغازات لانتاج الطاقه، نجمو زاد يصير التانقه ونتحصلوا على البيوميتان اللي هو نجم نستعملوه كوقود يعني
1: للسيارات
2: بنسي. بيوميتان نجم ننجو منه، وبعد نجم ننجو منه الأسمدة، معناتها يكون ثم تنوع في إنتاج الطاقة من طاقة الرياح.
1: يقول القائل احنا بلاد الشمس على طول العام، معناتها علاش ما عندناش تركيز كبير على انتاج الطاقه الشمسيه؟ مثلا نعرف مدن مثلا متقدمه اكثر على مدن اخرى في استعمال الطاقه الشمسيه، لكن كانتاج وطني مثلا عندنا الصحراء، عندنا اماكن نجمو نحطوا فيها معناتها نركزوا فيها مشاريع وطنيه كبرى نتاع انتاج الطاقه لفائده الدوله، علاش ما عندناش ما تقدمناش برشا؟ شنو اللي يمنع؟ فما غلاف انتاج الطاقه هذيا؟ شنو بالضبط معنا؟ شو الحاجز اللي مخلينا
2: المشكل في الطاقه الشمسيه؟ راهو ماهوش انتاج الطاقه الشمسيه يجي من الشمس، هو يجي من اللوميير نتاع الشمس، معناتها هو يجي من ضوء الشمس اكثر منه، مش معناتها مناطق فيها كما نقولوا احنا مناطق فيها اكثر شمس او
1: لا، مش بمعنى مناطق فيها اكثر شمس، فما مناطق متقدمه معناتها فما ولايات رائده في استعمال الفوتوفولتايك على ولايات اخرى، يعني مشاريع الفوتوفولتايك متقدمه مثلا في صفاقس
2: فوالا.
1: لا نحكي على استعمال المنزلي، يعني فوالا تركيب المنزل.
2: استعمال المنزلي مربوط بالخاطر فما مشروع في وكاله التحكم في الطاقه لدعم معناتها المنظومة الفوتوفولتايك ونشرها في المناطق في تونس الكل هي ثم مناطق أكثر تستعملها على خاطر زادة يمكن المناطق الأصعب باش توصل لها بالوحدات الإنتاج وبالتوزيع يعني هكا علاش هما يلتجئوا للطاقة الشمسية. هذه حاجة. ثاني حاجة المشكل في زادة في الطاقة الشمسية اللي هو ثم بروسيدور تكون طويلة شوية زادة هكا علاش باش انت تعمل ربط ماهوش سهل معناتها باش تربط انت بالطاقة الشمسية تتعدى
1: معناها ديما نرجعوا للتعقيدات الإدارية. اي فوالا
2: تعقيدات إدارية هذوما الحاجات اللي انت حاجة أخرى راهو مشكلتنا نها تو في الطاقة الشمسية راهو الطاقة الشمسية زادة راهو فيها أونتروتيان فيها سيانة راهو مش معناتها بالطريقة اللي نحن معناتها نركبوا ننساو الألواح الشمسية راهو فيها أونتروتيان ومن بعد ثم التخزين إذا كان باش يصير التخزين بالبطاريات البطاريات اللي لازمهم يكونوا هما بيدهم معزولين على الرطوبة ومعزولين على الحرارة ما ينجموش ينتجوا لك طاقة. إذا كان إحنا مشكلتنا شنو مشكلتنا في الكوبير ولا الإلكتريسيتي من وقت النجم نتعديه للبطاريات التخزين بطاريات التخزين مشكلتهم معناتها هما أسعارهم غالية أول حاجة. ثاني حاجة ما يخدموا لكش أكثر من ساعتين معناتها كليماتيزاسيون ما يخدموش أكثر من ساعتين تكييف أو وإلا شوفاج على خاطر هما البطاريات قاعدين يخزنوا في طاقة مش طاقة كبيرة وإلا إذا كانت تحب أنت مثلا بطاريات كبيرة تتكلف لك أكثر من 15 مليون اللي هي قدرة المواطن من الجمش بتاع يركب الألواح وزيد وانت 15 مليون معناتها في حدود 30 أو 35 مليون في في الطاقة ما تنجمش أنت المواطن وحده يتكفل بها لازم الدولة تشجعه بقروض أو بتسهيلات أو بمنح باش ينجم هو معناتها يستهلك يستعمل الطاقة الشمسية ويستعمل البطاريات اللي كما قلت لك هما بيدهم بطاريات لازم يكونوا في منظومة محمية على التغيرات المناخية باش تنجم باش تنجم هي معناتها تخزن لك تكون تخزن الطاقة وتكون مردوديتها عالية. هاك علاش راهو الطاقة مناطق فيها ومناطق لا الإمكانيات المواطن
1: واضح. شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الصحة. شكرا على هذه القراءة الخبير في النجاعة الطاقية سيد عدنان حداد تحدثنا على توجه تونس لتطوير طاقة الرياح والغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء وتثمين النفايات. موصين معكم مشوارنا مرحبا بكم أهلا وسهلا نص نهار و50 دقيقة على موجاتنا
0: هنا تونس

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على متابعتكم. هل يمكن للتكوين المهني أن يدعم ما ورد صناديق الاجتماعية؟ نحكي في الموضوع مع نور فرسي. تدفيت نور، مرحبا
0: بالأرقام.
1: مرحبا نور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا هدى، أهلا بيك وأهلا بكامل الفريق اللي معاك. كما نعرفوا الوكالة التونسية للتكوين المهني مقدمة على عودة تكوينية جديدة 2026-2027، جابت جملة من الإجراءات الجديدة وأهمها الترفيع في طاقة التكوين وتنويع الاختصاصات. الوكالة برمجت هدى 25837 موطن تكويني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 موزعين على 259 اختصاص ناشط. للمقارنة هدى، دورة سبتمبر 2025 وفرت 23750 موطن تكوين، يعني العرض زاد بحوالي 9%. وجديد زاد انه باش يتم اعتماد 4 دورات تكوينيه في العام عوض دورتين، نحكيو على سبتمبر ونوفمبر 2026 وفيفري وابريل 2027. وثم زاد 6 اختصاصات جديده تدخل الاول مره لمنظومه التكوين المهني، من بينها مرافق حياه ومرافق حياه عفوا وتقنيه سامي في تقنيه الاتصالات، اختصاص ملتي ميديا مبرمج ويب وتقنيات الجوال. وزاد مثلا عنا تقنية سامي في التزويق الداخلي وتقنية سامي في تركيب الأنظمة الشمسية. على مستوى البنية التحتية هدى، تدخلات زاد شملت أكثر من 60 مركز تكوين مع أكثر من 80 مشروع صيانة وتهيئة وإحداث أكثر من 30 فضاء بيداغوجي، وزاد تجهيز وتحديث أكثر من 20 ورشة في الميكانيك وكهرباء السيارات واللحام والبناء المعدني والصناعة الصناعات الإلكترونية والغذائية والنسيج والتبريد والتكييف. البرنامج زاد يشمل 17 منصة تكوين في إطار برنامج إرادة و16 قاعدة تكوين ضمن برنامج دعم التكوين والإدماج المهني، وأكثر من 33 فضاء جديد أو مهيئ. تم إنجاز زاد أكثر من 166 تدخل صيانة شمل مختلف ولايات الجمهورية، وفي الإقامة تم تهيئة واستغلال أكثر من 10 مبيتات بطاقة إضافية تقارب 1720 سرير، أي زيادة بحوالي 10%. وطاقة اللواء الجملية للوكالة وصلت إلى حوالي 17000 سرير موزعين على 75 مبيت مع 80 مطعم مستغل. لكن الأرقام هذه تتقاطع مع إشكال أكبر في سوق شغل هدى. تونس سجلت في الثلاثي الثاني من 2026 حوالي 622400 عاطل عن العمل ونسبة بطالة ب 14.9%. والأكثر اللي يلفت الانتباه أنه نسبة البطالة عند الشباب بين 15 و24 سنة مازالت مرتفعة في حدود 35.4%، أما عند حاملي الشهادة العليا النسبة طلعت من 24.2% في الثلاثي الأول إلى 26.6% في الثلاثي الثاني. هذا نحكيه وعديم على سنة 2026. في سياق هذا هدى، اتصلنا بالخبير المختص في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان لأثار مسألة عدم الانسجام بين برامج التكوين وسياسات التشغيل وتأثير ضعف أحداث مواطن الشغل على التمويل وديمومة الصناديق الاجتماعية. دحمان ركز زاد على معضلة البطالة وضرورة تحقيق توازن بين دخول الشباب لسوق الشغل وعدد المغادرين نحو التقاعد، باعتبار أنه مواطن الشغل الجديدة تعني منخرطين ومساهمات جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي. نسمع أكثر شنو قال الهادي دحمان.
3: الصناديق الاجتماعية بالضرورة ما ينجم يدعم استقرارها المالي وتوازناتها المالية إلا الامتداد، الامتداد على الأقل في حدود اللي هي تتجاوز الإحالات على التقاعد السنوية. احنا الإحالات على التقاعد السنوية قاعدة تتكاثر من سنة إلى أخرى، وما يقابلهاش امتدادات مكثفة لشباب اللي هما في سن عمرية معين يكونوا دعامة للتمويل الصناديق الاجتماعية. البرنامج كما تم طرحه من الوكالة التونسية للتكوين منفصل عن المخطط الوطني للتشغيل، عن المخطط الوطني والاستراتيجية الوطنية في مادة التشغيل اللي هي يلزمها تكون تنصهر في أول حاجة الحد من البطالة، وقت اللي احنا البطالة ما زالت مستقرة مع الأرقام الرسمية والنسب المئوية، عارف تحسينات متاع 0.1% 2%، حتى النسق مازال هو نفسه، البطالة مرتفعة وخاصة من حاملي الشهادات العليا.
2: وبالتالي الإشكال وده ما عادش فقط قداش نكونوا من شباب، بل زادة قداش منهم باش يلقى فعليا موطن شغل بعد التكوين، خاصة أنه سوق الشغل يسجل بطالة ب 14.9% وبطالة شباب ب 5 35.4% في وقت الصناديق الاجتماعية في حاجة إلى قاعدة أوسع من الأجراء والمنخرطين الأجراء والمنخرطين النشيطين. وفي اتصالنا مع الخبير الهادي دحمان أكد أن الحلول تمر أساسا عبر توفير مواطن شغل حقيقية ومستدامة وربط الاختصاصات التكوينية بحاجيات المؤسسات والقطاعات اللي عندها قدرة فعلية على الانتداب، وزاد تحسين التنسيق بين التكوين المهني وسياسات التشغيل والاستثمار حتى ما يبقاش التكوين هدف في حد ذاته وإنما يكون طريق مباشر للإدماج الاقتصادي والاجتماعي. نسمع أكثر شنو قال.
3: العمل هذا يكون عنده ظن أو يكون عنده وقع كبير برشا على الصناديق الاجتماعية، خاصة صندوقين فقاعد لأنه ما عندوش امباكت كبير على صندوق التأمين على المرض وإنما صندوقات اللي يدخلوا في الجرايات. لو يكون بالتوازي كما في حالات على التقاعد تقابلها مواطن شغل قارة وحقيقية، احنا ضد الشغل اللي هو معناته وقتي ولا تتوفر فيه شروط العمل اللائق، ادراج مواطن شغل مستقرة وتنمي موارد الصناديق. احنا نأمل انه في المبادرة اللي باش تصير حسب البلاغات الرسمية لرئاسة الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية في اصلاح المجتمع الاجتماعي يكون فيها رؤية موازية ومكتملة ومتكاملة مع المخطط الوطني للتشغيلية الامبلوابيليتي. وقتها نوليو نتحدث على أساس أنه سياستنا في مجال التكوين المهني، سياستنا في مجال التأهيل المهني، احنا ولينا نحكي على تأهيل الموارد وتنمية الموارد البشرية والموارد التكوينية. هذا وقتها يكون في أفق واضح، هو أفق الحد من البطالة، الحد من الهجرة الغير نظامية، وإيجاد موارد جديدة للصناديق الاجتماعية اللي هي في أمس الحاجة لها لأن ميزانيتها الحالية مش مستقرة وما تماش في الأفق موارد جديدة لتنمية الموارد الصناديق الاجتماعي. يريد التكوين المهني يرتبط بالسياسة التشغيلية ويرتبط بإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وقتها نخدمه في فوق متاع استراتيجية وطنية موحدة ما بين الوزارات والهيئة الكل.
1: كان هذا الخبير في الضمان الاجتماعي الهادي دحمان، شكرا جزيلا نور، يعطيك ألف صحة على هذه القراءة بالأرقام في هل يمكن التكوين المهني أن يدعم موارد الصناديق الاجتماعي. شكرا لضيفك سيد هادي دحمان، احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم بعد الأخبار موصلين حتى للماضي ساعتين. نور يرجع لنا إن شاء الله في جيوبوليتيك آخر الساعة الأولى باش يتحدث على روسيا لتجهز لضربات واسعة لمشاعات الطاقة الأوكرانية، شنية التفاصيل. مرحبا بكم، خليكم على ديوان FM.
0: كل سبت وحد من نص نهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان FM.

0: راديو نفا. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: نفا بوندو. فقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
0: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلمة. مدير المعرض الوطني للكتاب التونسي توفيق قريفة يؤكد استكمال المرحلة النهائية من تسجيل الناشرين المشاركين في الدورة الخامسة بعد تمديد أجل التسجيل بهدف ضمان مشاركة أوسع لدور النشر، مشيرا إلى تسجيل نحو 60 دار نشر إلى حد الآن في الدورة التي ستنتظم من 23 من أكتوبر إلى 1 من نوفمبر 26 و2000 بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة.
3: المعرض الوطني للكتاب التونسي سيكون في دورته الخامسة بين 23 أكتوبر وغرة نوفمبر القادم، وصحيح أنه التسجيل مددنا فيه بعد أن كانت دورة أولى من التسجيل من 15 جوان إلى 31 جويلية. بعض الناشرين لم يتمكنوا لأسباب متعلقة ربما بتأخرهم في اكتشاف التسجيل وربما تركهم التسجيل لآخر، أو لهذا السبب أو ذاك كنا مددنا من مدة من يوم الاثنين صارت يعني 24 أوت إلى 27 أوت التسجيل. في الحقيقة نحن وصلنا إلى أنه تقريبا 60 سجلوا، ولكن حتى نغلق باب ربما التعثر الطارئ فتحنا هذه المدة.
2: مصالح ولاية سليانة تؤكد أن وحدات تعليب المياه بولاية سليانة تعمل بصفة عادية ولا وجود لأزمة مياه مثل ما يقع الترويج له، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لولاية سليانة. هذا وقد أدى والي سليانة خالد الوهري مرفقا بالمدير الجهوي للتجارة وممثل المصالح الأمنية زيارة ميدانية إلى عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، حيث عاين سير عملها خاصة فيما يتعلق بعملية التوزيع، وذلك في إطار متابعة حسن التزود بالمياه المعدنية المعلبة. عدد من أهالي منطقة ابن دراجة تابعة لمعتمدية زغوان يشتكون من تدهور الوضع البيئي جراء فيضان البالوعات وانبعاث الروائح الكريهة، مطالبين بالتدخل العاجل وربط منازلهم بشبكة التطهير.
4: عندنا البنية التحتية فيها وضع رد أراد شوية محلولة، عندنا البلدية معناتها ماهيش تحمل المسؤولية نتاعها كيف ديوان التطهير، مسؤولين مش باقيين يخرجوا يعملوا تزيارات ميدانيه. بالرسمي وضع كارثي عندنا هنا في بني دراج، خاصه روجارات ولدات صغار وكراب تعدس ومحلولين روجارات، نطلبوا منهم باش في اخر الوقت يجوا يشوفوا الحاله هذه خاطر تصير حاله تحت اقامه عند العباد.
5: مش طبيعيه بحته في بني دراج، شبكه التطهير شبكه متهرقه عندها سنين منذ التسعينات، فيها برشا انسدادات، فيها برشا شبكه باليه لا تفي بالحاجه منذ سنين، مدرجه ضمن برنامج التنميه من سنه 2017 لانه الى غايه اليوم لم يرى النور هذا المشروع وبات حلما يراود السكان.
2: وفي الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عوني يؤكد اليوم التزام بلاده الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة اللبنانية، مشددا على بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تنفيذا للقرار عدد 1701 وضمانا لسيادة لبنان الكاملة. ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن عون قوله إن السلاح الذي يحمي الأرض هو سلاح الدولة الشرعي وحدها، وإن الأمن مسؤولية وطنية جامعة لا تختزل بفريق دون آخر. وكالة رويترز تنقل عن مصدر بوزارة الخارجية التركية تأكيده أن مسؤولين كبارا من تركيا والسعودية وباكستان سيجتمعون في إسطنبول غدا الاثنين لعقد أول اجتماع للجنة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة هذا الشهر. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع هدى الورغمي في برنامج هنا تونس.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
2: مرحبا بكم ماضي ساعة ودرجين على موجاتنا مش ولا متصل معكم حتى الماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا. نحكيو على معتمدية منزل شاكر على المشاريع العمومية المعطلة في هذه المعتمدية. تتشويتا
1: في الجهات
2: يحضر معنا النائب في البرلمان عن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي سيد حسن الجربوعي. مرحبا بك, أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك وتحية من خلالك لكل مستمعي إذاعة ديوان فام.
2: مرحبا. النائب عن معتمدية منزل شاكر, شنية أهم أو أبرز المشاريع العمومية المعطلة في هذه المعتمدية؟
3: شوف في البداية أعطيكم الصحن توما لطرح مثل هذا مواضيع, لكن في البداية المشكل ما يتربطش بمعتمدية منزل شاكر فقط, هو تقريبا يعتبر مشكل وطني, وانا نحب مو على الاقل لمحه حكم نائب شعب ومن بعد ندخل فيما هو يهم الجهه. كي نشوفوا المشكل في الاستثمار خاصه في جميع القطاعات, دونك انت اليوم كي تلقى التيار الهيئه التونسيه للاستثمار تسمع بالاسم والحاجه كبيره, لكن في الواقع انا تعملت حبيت نلقى حلول مثل هكذا مشاريع مستثمرين كانوا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص تلقى مشاكل جمة اللي تعرض لها المستثمر, وهذا انا يهزني المنزل شاكر اللي هي اليوم تدفع ضريبة زوج حاجات. الحاجة الأولى مساحة جغرافية, اليوم كي تحط منزل شاكر تقريبا مساحتها قد ولاية المستية مرة ونص, وهذا يدفع فيها ضريبة المواطن اللي يسكن في منزل شاكر. الحاجة الثانية التشتت السكاني, اليوم تشتت متاع عمادات تقريبا أي معتمدية تلقى السونتر متاع المعتمدية فيها 20,000-15,000 ساكن, منزل شاكر فيها 3,500 ساكن. ذلك علاش اليوم مش تستثمر في مناطق داخلية ومنزل شاكر يلزمها استثمار خاص, يلزمك رؤية لكل منطقة نقاط قوة ونقاط الضعف اللي فيها.
2: اليوم خصوصية معنا
3: خصوصية أهم مشكل اليوم يعترض منزل شاكر ولا يعترض أي جهة في تونس هو المشكل العقاري. اليوم احنا كي ننتقلوا ونشوف الوضع العقاري في البلد التونسية ونمشي بك المنزل شاكر, احنا في منزل شاكر تقريبا طاحت مع وزير أملاك الدولة عديد المرات تساؤلات ولا تساؤلات مراسلات في المشكل العقاري. انت اليوم كي تجي المنزل شاكر تلقى العدد معناتها الرقم نتاع العقار عدد 47,829, العقار هذا اللي هي أرض العويات والصغار معناتها عمادة كاملة فيها تقريبا 1454 هكتار لو ما تسويتش وضعيته. كي تمشي الحاج قاسم سميهم لك حتى عمادة منطقة منطقة, تلقى اليوم مشكل عقاري كبير. الجمود العقاري هذا كيفاش مش يخلي المستثمر, يخلي لكش المستثمر اليوم كيفاش مش يتحرك في الاستثمار إذا كان تلقى كانوا قطاع عام ولا قطاع خاص باش نكونوا واضحين. أنت اليوم أنت اليوم مش تستثمر, أنا نحكي لك على معتمدية باش نخدموا في ملعب حي في عمادة اللي معتمدية كاملة عطيتك مساحتها وعطيتك رقعتها الجغرافية فيها ملعب حي في الحاج قاسم. دونك أنت كي تجي مش تستثمر ما تلقاش حتى عقار وضعية واضحة, تدخل الفلاحة جيب لي تغيير صبغة, لا هذا تابع أملاك الدولة, هذا تابع المجلس الجهوي, وهنا ندخلوا فيك الدوامة اللي اليوم ما نجموش نخرجوا منها. وهذا اللي طرح سؤال مع وزيرة العدل على المحكمة العقارية. اليوم المواطن قدام حاجتين, كانوا مش يسوي في وضعية تسويت وضعية عقارية معناتها إجباري, دونك تاخو وزارة العدل تاخو في زوز عمادات في كل ولاية ما تنجمش تسوي. إذا كان أنت مش تمشي للاختياري, دونك اختياري أقل حاجة 4-5 ملايين بين المحامين باش ينجم يسوي وضعية عقار, وهذا يطرح مشكل كبير. ومشينا احنا في تغيير القانون عدد 21 اللي كون اليوم يلزم الاراضي الصغرى والمشتته هذه نلقاو فيها وضعيه في تسويت وضعيتها في كذا, لكن اليوم نحكيو على الرؤيه. اليوم انت هزيت الموضوع اليوم الاستثمار في القطاع العمومي, نعطيك جميع المشاريع العموميه في معتمديه منزل شاكر معطله تماما. انا نعطيك حاجات ملموسه مثلا الطرقات, انا نعطيك طريق الحاج قاسم. طريق الحاج قاسم في المشروع يلزم يوفى سنة 2022, لليوم الطريق مازال يخدم فيه المقاول. قياس ولاد الحاج عمار تقريبا هذه في عمادة العوادنة عنده ما يقارب 8 سنوات خدم فيه مقاول شهرين وخليها هكاك وخرج. تتعدى للطرقات الأخرى لليوم مشكل كيف كيف في, في, في المقاولين. المقاولين الكبار اليوم حقيقة خرجوا من البلاد على خاطر ألقاوا استثمارات أخرى, واليوم فما تعطيل في الخلاص من قبل الدولة للمقاولين. المقاول الصغار يخدموا باللي موجود وما عندهم حتى ما عندهمش سلطة رقابية تراقبهم. نحكي اليوم على مؤسسات الدولة, المقاول اللي اللي اللي يتأخر اخدموا وكهو ونشوفوا كيفاش, وما نحكيلكش على وضعية الطرقات. إذا كانت عادة أنا لما بعد اليوم عندنا في مشكل كبير اليوم في الصفاقس مشكلة النفايات, وطرحت الموضوع هذا وتبعوه الناس الكل موضوع النفايات في الصناعة. جينا احنا اليوم حطينا عن طريق مقاربة أمنية المصب اللي في تنيور. هو ما يحبوش يسموها مصب لكن اليوم مش مصب، اليوم كارثة بيئية في تنيور. مشات وزارة الفلاحة مع وزارة الملك الدولة في تخصيص 34 هكتار. اليوم بقات بين الوزارات المشكل هذا عقاري، بقى مشكل استثمار. اليوم هذه هي الاستثمارات الضخمة اللي تبدل صورة البلاد، اليوم ما تخدمتش. كيف انا نعطيك مشاريع ندخل بك حتى الابل؟
2: خلينا نحكي معك شويه في المشكل نتاع المصب نتاع النفايات. علاش تعتبره كارثه؟ ان يعني المشروع ما تطورش ما تخدمش ولا شنو بالضبط؟
3: شوف اذا كان مش نمشيو فيما يخص الجهه، في اجتماع في الولايه عهدت الولايه اللي كونها مش توصل الضوء والماء للمصب هذايا. لليوم المصب هذايا من غير لا ضوء ولا ماء، هذايا تعهدت به الجهه هذايا كيبدا وقتها في المقاربه الامنيه للمصب هذايا. الولايه اخلت بوعودها فيما يخص المصب هذايا. ثاني حاجة مشينا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، والموضوع هذا خدمت عليه أنا وزميلي الصبر المصمودي تقريبا 3 أشهر بين وزارة الفلاحة وزارة البيئة، وخدمنا على الموضوع في تخصيص ال 34 هكتار. اليوم باش يخدموا يبداو في البروجي، لليوم ما تمش تخصيص ال 34 هكتار، اليوم المشكل مازال موضوع. اليوم النفايات هذه مشينا في رسكلتها، لكن اليوم ولات جبولات نتاع نفايات. اليوم الناس كنت تشك من الرائحة اللي موجودة غاديكا، هذايا اللي خلي اليوم إذا كان في دولة تحترم شعبها، رئاسة الحكومة كانت تحطه من المشاريع ذات أولوية وتخطيه الإمكانيات والآليات، على خاطر هو مشروع بيلوت، مشروع نموذجي. مشروع نموذجي اليوم يلزم الدولة تسخره الإمكانيات وتسخره الآليات وتسخره الميزانيات وتسخره مكاتب الدراسات ويتخدم في أسرع وقت. خاطر اليوم إذا كان أنت ضرب ثقة المواطن في مشاريع كما هكا، ما عادش مش تلقى المقبولية المجتمعية في حتى مشروع نتاع دولة. مش نحكي عن المدينة الرياضية اليوم اللي بقى حلم، ورغم النواب حكيت وندرت، لكن أنت تشوف الوضع اللي موجود اليوم توا، أزمة ورا أزمة، مشكل ورا مشكل. وهذا اللي يخلي اليوم المواطن ولا مذبذب ما بين قرارات الدولة، ما بين القوانين اللي صادق عليها مجلس نواب وطريقة تطبيقها من الوظيفة التنفيذية يطرح مشكل آخر. اليوم مشكلة المياه اللي مطروحة في البلاد التونسية، وهذا يهزني المشكل آخر في منزل شاكر في المشاريع العمومية. احنا اليوم كنشوف المحور الجنوبي لولاية صفاقس اللي منها منزل شاكر، ولا المحور الشمالي، خاطر انا عطيتك مساحة جغرافية كبيرة، كان المحور الجنوبي لولاية صفاقس فيه منزل شاكر اللي هي الحاج قاسم وبشكا وشعلاب وبير الملولي وليتيم وغيرها. اذا تاخر المحور الشمالي اللي كان تقريبا فيه منزل شاكر اللي فيها الروازي ومركز كمون وبوجربوع والعوادنا والمحور هذاك، هذه محور مصيرنا في الماء ماهوش مربوط بدينا. الدولة مشات في فح في 3 فراجات، فراج في مركز كمون، فراج في بغرار، فراج في منزل شاكر. أبار هذه كونها توصل الماء والمواطنين، لكن الماء اللي تيمشومه اليوم نسبة الدياليز اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت 80 و90، الناس قاعدة تموت بكلاويها من مشكل الماء اللي موجود، والناس تشرب رغم الماء الريحة والمنظر لا أراك الله مكروه. لكن مشينا بالتنسيق معك سيد كاتب الدولة المكلف بالمياه مع وزارة الفلاحة مع الهندسة الريفية، مش نعمل 3 محطات لتصفية الحديد من الماء، على خاطر الماء يخرج من تحت الأرض صبها حتى يضرب الهواء تتبدل ريحته وطعمته، على خاطر نسبة الحديد فيه مرتفعة جدا. مشينا في محطة تصفية نحل الحديد من الماء، لكن للأسف المشاريع هذه بقات معطلة حبر على ورق، والمواطن يدفع الضريبة. رغم كاتب الدولة المكلف بالمياه في زيارة ميدانية أنا معه والبي دي جي متاع السوناد وزرناهم لابار بئر بئر، وتعهد عنده سنة اللي كونوا في ظرف 6 أشهر مش يشوفوا المشكل هذا. 60 ولا 70% من عمادات معتمدين منزل شاكر من غير ماء، وحتى 30% الموجودين ماء غير صالح للشرب. هذا مشكل مطروح. تتعدى انت المشاكل الاخرى. اليوم مركز كمون اللي هو تقريبا يعتبر نقطة تجمع بين معتمدين الحنشة ومعتمدين منزل شاكر، عندنا تقريبا 3 سنوات في مقاول مش يخدم في تهيئة وتجميل مدخل المدينة، على خاطر مركز كمون اول نقطة لولاية صفاقس، مدخل الولاية هو مركز كمون اللي يربط بالجم ولاية المهدية. تعرف 3 سنوات استناو في المقاول رغم كل شيء حاضر وما جاش يخدم. وينها الدولة في الموضوع هذا؟ البلان داميناجمون، مثال التهيئة العمرانية، اللي كونك منزل شاكر اليوم من غير مثال تهيئة عمرانية. بتعادلك الأتعس من هذايا، معتمديت منزل شاكر برقعتها الجغرافية لليوم من غير ناس. اليوم فيها منطقة صناعية من غير ناس، فيها سبيطار، فيها ليسيات. تصور الناس اليوم كتدخل معتمديت منزل شاكر من البلالة اللي موجودة فيها جميع المباني مشققة، والدولة تعرف الشيء هذا. لكن اليوم المشروع موجود، يقول لك مشكلة ميزانية ومشكلة إمكانيات أكثر من هذايا.
2: أنا مش نحكي معك شوية على الفيديو الأخير اللي يعني قبل ما نكمل معك المشاريع، أنت خرجت في فيديو مؤخرا على الريزو سوسيو على صفحتك الرسمية على فيسبوك، تحدثت فيها على مشكل الأراضي الفلاحية الدولية، فوالا، ومشكل مصابة الزيتون، وإحنا قادمين على موسم فلاحي وعلى موسم معناتها جني الزيتون والاستعدادات بدات وغيره. شنو الوضعية متاع الأراضي الفلاحية الدولية هذه؟ شفنا إهمال وشفنا تقصير حسب ما تحدثت في الفيديو.
3: شوف أنا نؤمن أن يكون البلاد التونسية ما تقيم لها قائمة إلا ما نعطوه أهمية قصوى وأهمية كبرى للقطاع الفلاحي، خاطر هذاك هو الحروب القادمة على القطاع الفلاحي. لكن للأسف اليوم رغم 3 سنوات ونص أعطينا تشخيص دقيق جدا للقطاع الفلاحي في جميع المنظومات نتاعو، وأعطينا حلول جدية وجذرية وعملية مع مقترحات قوانين تغير. لكن للأسف اليوم الناس اللي عندها القرار مش عندها السلطة، اللي عندها القرار اليوم مش حبيتش تاخو ونخلق في الأزمات أزمة ورا أزمة. اليوم كان شيء المركبات الفلاحية وشفنا الوضعية اللي موجودين، رغم اللي من 21 مايو 2024 مقترح قانون بخصوص إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية عن طريق 5 أقاليم، كل إقليم حسب خاصيات المناخية والجغرافية وخاصيات كل الفلاح وخاصيات الزراعة فيه وخاصيات الخارطة الفلاحية. لكن للأسف اليوم ما توش فيه. اليوم المركب هذا بزويته اللي شفت الأراضي هذه تقريبا 3 سنوات ما سدش، كي يحكي وشوف المشكل وين. أنا تقريبا عملت عديد الدراسات ونقرأ في الموضوع متاع المشكل الماء ومشكل خاصة الزيتون وما يستحقه. 90% من أوروبا، المغرب عندها 25 سنة، الجزائر عندها 15 سنة، جميع دول العالم تخدم ببرودوي بوليمير. البرودوي هذايا يترش تحت الزيتونة ويترش تحت أي شجرة مثمرة تسقيها مرتين بركة في العام. البرودوي هذايا يحافظ لك على الماء وفيه فيتامينات وفيه برودويات تنفع الشجرة، وهذا تقريبا كي تدخل الناس وتشوف العالم كامل يستعمل فيه على خاطر مشكلة الماء الموجود. إلا تونس اتفقت مع الوزارات قلت لهم جيبوه وعملوه تجربة في المركبات الفلاحية اللي ملككم، ما حبوش يخدموا بيه. قلت لهم أخذونا من البوليمير، عندكم المرجين اللي تقريبا احنا في تونس نطيشوا فيه في المصبات، معهد الزيتون عمل لك دراسة كيفاش تنشره في ديوان الأراضي الدولية ويجيب لك الزيتون وما يستحق السقي، ما حبوش يمشوا فيها. أعطيناهم حلول أخرى، كيفاش اليوم الماشينيزم، كيفاش الميكنة في القطاع الفلاحي، كيفاش اليوم يلزمك تخدم بآليات وتطور، ما تحبوش يمشيوا فيها. اليوم المركبات الفلاحية عاني، راهو اللي شوفوا فيه بعد زيارات الميدانية للسيد رئيس الجمهورية للشعال وبزويت للشعال ونفيذة نفس المشكل، خاطر مازالت نفس الأشخاص ومازالت نفس العقلية ومازالت نفس الآليات ومازال المسؤول كي يحكي له نائب على مشكل كأنه يتهم فيه. اليوم ماناش في مرحلة تهم وتبرير، اليوم في مشكلة تشخيص حلول قرارات جدية باش نخرجوا من الأزمات. اليوم أنا أعطيك حاجة بسيطة، الأزمة اليوم اللي سايرة في انقطاع التيار الكهربائي، أو معقول دولة 300 يوم شمس مشكلتنا في بانو حطوا طاقة شمسية وناخذوا لي باتري؟ أنا اليوم حتى ننسق مع وزارة المالية، هل يوجد فصل في قانون المالية مش تعرض علينا اليوم باش ندخلوا لي باتري؟ هذوما أي إنسان عنده باتيندا ينجم عن طريق الباتيندا هذيك يدخل الباتريات هذوما من غير تيفيا ومن غير تاكساسيون ويحطوا في مشروع الاقتصاد التونسي تضرب، السياحة ضربت اليوم، حاجات بسيطة اليوم باش
2: تقدروا تشجعوا معناتها على استعمال الباتري هذوما في المجال الاقتصادي والسياحي معناتها هاي
3: صح، باش وقت اللي يقص الضوء اوتوماتيكمون تلقى باتري تمشي لك الضوء نتاعك وقت الذروه. ما تخليش اليوم، راني اليوم انا كهبت المصريه وخلينا نسمي من غير ما نسمي المحلات التجاريه، كي تدخل راهو شيء حشم، راهو اليوم مشيت ناخذ في خبز يقول لي راهو الخبز العجين مش نطيشه على خاطر سيء قص الضوء، وانت تمشي مشكل ما تروح وانت عندك 300 يوم شمس طاقه شمسيه وتدخل الباتري. اي تاجر يجيب الباتين ذا نتاعو تثبت اللي هو اموره قانونيه ينجم يدخل الباتريات هذوما من غير ما يدفع عليهم حتى اداء ديواني باش على الاقل وقت الذروه نلقاو حلول. هل الحكومه حطت المقترحات هذه؟ هل الدواج اللي نشوف فيها اليوم راه نعاود ونقول راه بعد شهرين مش تلقى ازمه كبيره في اللحوم الحمراء، في اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء وفي الخضر وفي الغلال على خاطر الدوله ما حطتش ستوك، ما ثماش تخزين. كما لقينا الماء اليوم المشكل تطرح في الماء مشكل موجود، خاطر اول حاجه قانون الشيكات الناس قبل كانت تاخذ الماء في الشتاء وتخبيه وكيخلص وقت اللي يبيع باللغه العاميه نقوله بالمحول. الثاني حاجة اللي ضرت اللي الناس خايفة أي واحد يحط ستايك ما يقول له محتكر ويهبط عليك ما صار في الغلال وغيره. لذلك اليوم أهم حاجة أنا نعاود نقولها عديد السنوات،
2: معناتها ترى أنه مرسوم الاحتكار لازم يتبدل اليوم باش نجمو نخزنو.
3: شوف أنا كعضو القادر اللي يسمعني يقول لي أنت دورك اليوم كمشرع باش تغير القوانين هذية، لكن الأساس
2: هو مرسوم مش قانون
3: حتى في القوانين، قانون أقوى من مرسوم. اليوم نمشي لمجلة الاستثمار اللي هي مكبلة عديد المشاريع خاصة في القطاع الفلاحي، هذا بحكم أنا في لجنة الفلاحة أكبر عائق اليوم مجلة الاستثمار، مجلة المياه. اليوم الحكومة 3 سنوات ونص في مجلس النواب كل سنة تقول لك مش هجيب لك المجلات هذوما اللي هما يعتبروا الحل الوحيد والحل المفصلي للبلاد التونسية، لكن اليوم سامحني ما تمش الاعتماد عليها، ما تمش العمل على هذه الثورة التشريعية. لليوم وينها الثورة التشريعية اللي حكينا عليها؟ لليوم وينها السيادة الغذائية اللي حكينا عليها؟ لليوم وين التعويل على الذات اللي حكينا عليه؟ راه اليوم قادرين في ظرف 3 سنوات تصير نقلة نوعية للبلاد التونسية، على خاطر اليوم يلزم نعمله على ثرواتنا في القطاع الفلاحي، منها الزيتون اللي دخلك في المليارات، منها الدمور والقوارص، على غرار اليوم الفوسفات اللي عندك في ثروتين ما يقارب 2.5 مليار احتياط ما استعملناهش، اللي عندك الثروة السمكية اللي موجودة، عندك الثروة المادة الشخمة، عندك شبابك، عندك الفوسفوجيبس، الدولة الوحيدة المصنفة نفايات خطرة اللي قاعدين نستثمروا فيها، ثروة موجودة. لذلك اليوم احنا مشينا من من من من المشاريع والاستثمار في منزل شاكر وتنقلنا قطر المشكل شامل. اليوم منزل شاكر اذا كان حقيقة هي نقطة من البلاد التونسية، إذا كان نحبه نخدمه على الاستثمار، أول حاجة هو الوضع العقاري. الوضع العقاري في معتمدية منزل شاكر مكبل برشا. إذا كان اليوم يجيك أي مستثمر يسأل على حاجتين، يسأل على الصناد الماء موجود ولا اللي هو مشكل كبير، يسأل على الطرقات اللي هو مشكل كبير، ويسهل لك على الوضع العقاري. إذا كان اليوم الدولة بالحق تحب تستثمر في معتمدية مثل منزل شاكر اللي هي تمثل رقعة جغرافية تمثل 5 ولاية صفاقس، اللي تمثل تقريبا 5% من الانتاج بتاع زيت الزيتونة في الجمهورية التونسية، اللي فيها عديد عديد عديد الثروات الباطنية والثروات الفلاحية، مهملة بالطريقة هذه. المستثمر اليوم المناخ ما يخليش باش يستثمر في المناطق هذه. ونحب نقول عديد المستثمرين اتصلوا بيا، المنطقة الصناعية في منزل شاكر في حد ذاتها تعاني مشكل عقاري، تعاني عديد المشاكل. لذلك اليوم بعيدا عن الشعارات، من ولاية صفاقس، من المجلس الجهوي، نتعداو لوزارة الاقتصاد والتخطيط، لوزارة التجهيز، لوزارة الفلاحة، اليوم يلزمك تحط في المناطق هذه تعطيها قيمتها باش نلقاو حلول. ما نبقاوش العام الجاي نحكي على مشكل الماء اللي انا طرحته وعطيت فيه حلول في منزل شاكر. اليوم مصيرك يلزمو بيدك، يلزمك تعمل 3 محطات للتحلية، ندافعوا على الموضوع هذايا، وان شاء الله في القريب العاجل حسب ما وعدتني وزارة الفلاحة نلقاو فيه حلول. لكن انا ما عادش نؤمن بالبيانات وما عادش نؤمن بالوعود، نؤمن بالاثر على ارض الواقع اللي يبني جسور ثقة بين المواطن ومؤسسة الدولة.
2: شكرا جزيلا، يعطيك الف صحة، شكرا على كل هذه التفاصيل. النائب في البرلمان عن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي سيد حسن الجربوعي، شكرا لك. كنا نتحدث عن المشاريع العمومية المعطلة في دائرة منزل شاكر، وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا بكم. ماضي ساعة و27 دقيقة على موجتنا
1: هنا تونس.

0: 6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مصلي معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس بتاعنا، شكرا للجميع. نحكي على موضوع مهم ومهم جدا مع تغيرات المناخية اللي احنا نعيشو فيها، مع ما عشناه من موجات حر ربما غير مسبوقة في بلادنا، مع اليوم تحذيرات خبراء المختصين في الطقس والمناخ من انه احنا قادمين على ربما ما شتاء ممطر، فمشكون يقول نجم يكون عنا أمطار غزيرة، فمشكون يقول عنا معناتها خريف على بكري، فمشكون يقول عنا راه مشكون فترات متاع أمطار قوية، ونجم حتى موجات الحرارة نجم نعيشوها ونعاود نعيشوها خلال معناتها فصل الخريف. مش نحكيو على خطط الدولة اليوم، بل خطط الدولة الاستباقية لتفادي مخاطر الفيضانات والتقلبات المناخية خلال الخريف ولا الشتاء. نحكيه في الموضوع، هل تكفي الخطط هذية؟ موضوعنا تدشويته
1: في صلب الموضوع.
2: في صلب الموضوع حضر معنا الباحث والأكاديمي المتخصص في مسائل التنمية وتصرف الموارد سيد حسين الرحيلي. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك، تحية ليك وإلى كل مستمعات ومستمعي ديوان فم.
2: شكرا جزيلا. مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء. كان هذا نهار 20 أوت الجاري. جملة من النقاط، رئيسة الحكومة أكدت على أنه الاستعداد لموسم الأمطار يقتضي اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر تابعا لتوجيهات رئيس الجمهورية. أكدت على أهمية تحديث البنية الأساسية، الوقاية، الصيانة الدورية المستمرة، إلى جانب الرصد والإنذار المبكر، إجراء المعاينات الميدانية، أحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا، وغيره من النقاط اللي جات في البلاغ متاع رئاسة الجمهورية. خطط الدولة الاستباقية، هل تكفي هذه الخطط التي عددها بيان رئاسة الحكومة عقب هذا المجلس الوزاري، هل تكفي لتفادي مخاطر الفيضانات والتقلبات المناخية؟ وشنو اللي باهي نجم نثمنوه؟ وشنو هي النقائص سيد حسين الرحيلي؟
3: والله بكل أسف نرجع لتقريبا 6 سنوات متتالية وتقريبا نفس الكلمات نفس الصياغات لحكومات متعددة. هذه النقطة الأولى، معناها نحن نراوح مكاننا، خاصة أنه الزمن يتغير، المناخ يتغير، طريقة الفصول تغيرت. أنا كنت نتخيل باش المجلس الوزاري هذا اللي جاء متأخر، لأنه لا يمكن أن نعمل مجلس وزاري باش نشوف الاستعدادات ونحن في قلب الأمطار الخريفية. 20 أوت بدأت أمطار غسالة النوادر تهبط، البارح وبارحة الأولى براتيكمو أمطار غزيرة في عديدة مناطق بالشمال الغربي تغمر الطرقات وتغلق الطرقات. وتقريبا هذاك المشكل وين هو أننا القرارات، أستغرب قرارات لا ترتقي إلى مستوى مجلس وزاري، معناه كل رئيس مصلحة في الإدارة الجهوية للتجهيز وإدارة المندوبية الجهوية للفلاحة ينجموا يأخذوا قرارات في جهر الأودية وجهر مصطبات تقليل سرعة المياه وغيرها. وكذلك كنت أتخيل أنه باش يجي تقرير يقيم الآثار ونتائج فيضانات، معناها جانفي 19 جانفي 22 جانفي 2026 اللي كانت بناء أو نتيجة لعاصفة هاري المتوسطية واللي تقريب ضربت 10 ولايات الساحلية وكانت نتائجها خطيرة جدا، إذ أن المياه بقيت متراكمة في العديد من المناطق منهم تونس العاصمة والمرسى والبحر الأزرق والعديد من المناطق المناطق كيما بمستير والمهدية وسوسة ونابل وغيرها وصفاقس وغيرها وشلة الحركة. كنا نتخيلوا أنه باش نقيمه نعمله تقييم جدي ليه بهذه الفيضانات اللي قاعدة تتواتر منذ 2018 تقريبا بنفس الطريقة وفي نفس المواقع، ولكن تقريبا المجلس الوزاري والقرارات قرارات كلاسيكية، جهر أودية، جهر بعض قنوات الأمطار. ولكن المشكلة الأساسية اليوم أنه عندنا تحولات قصوية، مظاهر قصوية، سواء في ارتفاع درجات الحرارة غير مسبوقة اللي باش تخلينا تقريبا نعيشوا خريف وشتاء ينجم يكون ممطر بشكل كبير برشا وفيضانات كبيرة خاصة على المناطق الساحلية. والغريب أن المناطق الساحلية دي ما عندناش خزانات كبيرة لاستيعاب كميات هذه المياه، ضعف البنى التحتية. فأنه اليوم مش المشكلة في جهر الأودية أو القنوات، هي لم تعد قادرة هذه البناء التحتية الكلاسيكية القديمة اللي عندها 70-80 عام، إضافة إلى البناء الفوضوي، إضافة إلى خارطة تهيئة ترابية قديمة لا تعكس طبيعة اللحظة اللي نعيشوها. وإحنا قلنا أكثر من مرة رأي المسألة المستقبلية، التكيف لا يأتي معناها في قطاع واحد، يأتي في كل القطاعات. نتكيف مع التحولات المناخية على المستوى الفلاحي، على مستوى حوكمة الموارد، وكذلك على مستوى التهيئة الترابية، العمران، تركيبة المدن الجديدة، كيف نستطيع أن نتغلب على المياه. معناها اللي وين تصب المطر تغمرنا المياه تقريبا في كل المناطق، وخاصة أنه نحن العديد من المناطق والعديد من البناءات الفوضوية في المناطق المنخفضة، خاصة في تونس الكبرى والعديد من المناطق الساحلية، وكذلك في العديد من المناطق في الشمال الغربي في أحزمة الأودية. معناها وبالتالي اليوم وكأننا نتعامل مع ظرف جديد، ظرف يتطلب تكيف كامل بعقلية تقليدية كلاسيكية من عقلية الستينات والسبعينات. الإجراءات هذه تنجم تكون إيجابية في ريزاني كاتربان وبداية التسعينات، ولكن بان بالكاشف أنها لم تعد ذات جدوى. نحن نعيد تقريبا نفس القرارات نتاع 30-40 عام التالي، ولكن كتجي الطامة الكبرى، كتجي فيضانات. رأوا نتذكروا في عاصفة هاري اللي ضربت العشر ولايات الساحلية ما بين 19-22 جانفي، راهي صبت 10.5 مليار متر مكعب، معناها في ظرف، معناها صبت أكثر من 400 ملي متر في 72 ساعة، أي أنه اللي يتصب في 6 شهور في هذه المناطق صب في 3 أيام. وبالتالي صحيح ليس لا يمكن لأي بنى تحتية مهما كانت أن تقبل هالضغط ذايا، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأوضاع الجديدة المتجددة، وأن نتخلص وكذلك السياسات القديمة. اليوم راهو المسائل نتاع البنى التحتية يلزمها تمويلات كبيرة. اليوم ما نكذبوش على رواحنا، اليوم المالية العمومية عاجزة على أن توفر الحدود الدنيا معناها في المجال هذا. وبالتالي أنا شنقول اليوم، نقول خلينا نتجاوزوا هالاجتماعات الاجتماعات الكلاسيكية والقرارات الكلاسيكية، وكأننا فرحين بما نفعل، إلى أن نفتحوا حوار نقوله في الخمسة والعشر سنين الجاية ما هي أثار الفيضانات الحقيقية، أين تكمل أسباب الإزمة، ونبدو نعالج فيها على امتداد عشر سنوات.
2: إذا كان احنا في الصيف عشنا أزمة ماء وكهرباء جراء ارتفاع درجات الحرارة، شنو هي الأزمات اللي نجم نواجهوها جراء التغيرات المناخية في الخريف والشتاء؟
3: شفناها سيدتي العزيزة في البريود نتاع جانفي وفيفري 2026، انه الناس قاعده حبيسه مناطقها وديارها فيها الماء اكثر من شهر ونص. الماء يغلق، معناش يغلق باب بحر، ويغلق براتيكمون التيجيان في تونس لمده اكثر من 3 اسابيع. الحركه شلت العديد من المناطق الساحليه تقريبا شلت. هذا يعني انه اليوم بنانا التحتيه وطريقه هيكله تهيئتنا الترابية لم تعد قادرة على أن تتكيف وتتأقلم مع التحولات المناخية طول فترة الصيف والحرارة، وتقريبا عنف الأمطار الشتوية والخريفية يخلينا اليوم معناه اللوجيسيال القديم اللي قاعدين التوى نخدمه به. كي قريت معناه تقريبا تقارير الوزراء كلها تقارير كلاسيكية، عندي 2000 كيلومتر وعندي وعندي وعندي، إضافة حاجة أخرى، راو لا يمكن الاستعداد للخريف والشتاء في بداية فصل الخريف. راو الإعداد نورمال مو يبدأ من أواخر ماي، يبدأ القرارات وتبدأ المتابعات، كما نحن عملنا يوم 9 جوان معناه مجلس الجزائري لتأمين مياه الشرب في فصل الصيف. نقول واحنا نحن ديجا خذينا قرارات معناها لا يمكن تحقيقها، وكانت النتيجة كما نعيشوها وكما عشناها في 3 شهور. هذاك علاش اليوم يجب أن نغير المقاربة، معناها بطريقة أنه اليوم فعلا نحن معناها كأنه التحولات المناخية والواقع اللي نعيشوه في واد، وتقريبا حكومة تمارس صلاحياتها بطريقة جد كلاسيكية وتقريبا بسرعات بطيئة جدا لا تعكس بالضبط الحقيقة. وتقريبا منذ 69 نحن في تونس، تقريبا منذ 69 إلى اليوم تعدت بينا قرابة 14 فيضان في مناطق متعددة، ولكن إلى اليوم لم نقيم تأثير الفيضانات، لم نقيم أسبابها، وبالتالي كنا عاجزين على إعادة التكيف مع هذه الأمطار. اليوم تقريبا حتى إلى حدود 2003 فيضانات معناها عادية، لكن بعد 2003 معناها في ظل التحولات المناخية لم تعد الخارطة القديمة والسياسات القديمة والمقاربات القديمة قادرة على أن تواجه، وتأثيراتها باش تقعد. وآملوا أنه نعمل بجدية تقييم ما حصل في نابل 2018 وتقييم جدي لما حصل في جان في فيفري 2026 باش نجم نقوله شنو المشكل، كيف نستطيع الاستعداد في المستقبل، شنو التمويلات اللازمة وشنو الخطط اللي يجب نعملها.
2: بريف معناتها شنو نجم نقوله للحكومة، لازمنا برشا استثمارات أو استثمارات جديدة ولا شنو معناتها مشاريع كبرى جديدة لازمنا نخدموا عليهم في القريب العاجل على مستوى البنية التحتية باش نجموا معناتها نتأقلموا ولا باش نجموا نتفاداو هالمخاطر متاع الفيضانات اللي بدأت غير عادية منذ سنة 2003؟
3: وانا نجم نقول لكم ثم دول معناها كما المغرب، ثم دول كما العديد دول الاوروبيه، العديد دول الخليج، دول جنوب شرقي اسيا عندها منذ 95 96 بدات في اعاده هيكله بناها التحتيه وتهيئه تراب مدنها وحمايه مدنها بطريقه اليوم احنا تقريبا نتعامل مع حماية المدن من الفيضانات بالطريقة الكلاسيكية جدا. اليوم ما زلنا معناه نتصور انه عندما نجهر واد معناه كأنه حليت المشكل. جتنا فيضانات تقريبا 2018 في نابل بينت انه المشكل راهو اعمق من انه نجهر واد، راه المشكل اعمق من انه نجي معناها نجهر بعض القنوات او ننظف بعض لباسان دوراج في المدن، وانه اصلا اليوم يلزم البحث والتقنيات جديدة باش نجموا نتصرفوا في مياه أمطار صبنا تقريبا بكثافة كبيرة في مدة زمنية صغيرة، وبالتالي يلزمنا نلقوا الحلول، وهذا ما يتم إلا بحوار كبير، بحوار شامل، بإدماج الخبراء، البحث العلمي والاستعانة بتجارب الآخرين، وناخذوا أوقاتنا نعملوا دراساتنا ونخطوا إلى أن قضايا الفيضانات وقضايا الماء وقضايا التأقلم مش قضايا ظرفية نعملوا لها مجلس وزاري نتبعوها مدة 3 شهور، لا، هي قضايا يتأخذ وقتها ويلزمها تمويلات كبيرة جدا. اليوم عنا كميات ضخمة من المياه معناها تضيع في البحر، ونحن تقريبا نعيش حالة عطش كبيرة في الصيف، لما لا التفكير في آليات حماية مدن الساحلية من الفيضانات القصوية في الشتاء وتعبئة أكثر ما يمكن من هذه المياه، وهذا يتطلب معناها دراسات ويتطلب بحث ويتطلب تشريك ويتطلب تمويلات وكذلك يتطلب وقت. تقريبا راهي البنى التحتية في مجال المياه والحماية المدن الفيضانات والتهيئة التراب بشكل عام كما الطاقة راهي تتطلب وقت وتتطلب تمويلات، والدول اللي نجحت هي اللي خذت إجراءات استباقية، راكي نقول إجراءات استباقية مش قبل 3 شهور، الإجراءات استباقية راهي استراتيجيا، وبالتالي أنا نستغرب نحكو على الاستراتيجية ونحن قراراتنا تقريبا قرارات ظرفية نتاع جهر واد، لا يتطابق الشيء، وتقريبا البلاغ فيه تناقضات معناه بين ما هو استراتيجي، شنية الاستراتيجية، كنت نتخيل أنه باش يعرضوا نتائج تقييم الفيضانات 2026 وشنية الإشكاليات ونهي المدن الأكثر تضرر وما هي الأسباب وكيف نستطيع في 3-4 سنين جاية باش نأمن المدن هذه على الأقل في الحد الأدنى في ممتلكات الناس ومنازلهم، إضافة للاستفادة من كمية هذه المياه معناها بطريقة أو بأخرى معناها، والتقنيات والحلول هي مش موجودة في فارماسي، ولكن بنقاشنا نجم نوجد الحلول الكفيلة والمطابقة مع إمكانياتنا ومع ظروفنا ومع طبيعة الطبوغرافيا مدن.
2: شكرا جزيلا الباحث والأكاديمي المتخصص في وسائل التنمية وتصرف الموارد سيد حسن الرحيلي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتنا، شكرا على هذه القراءة في خطط الدولة الاستباقية لتفادي، هل تكفي لتفادي مخاطر الفيضانات؟ الفيضانات والتقلبات المناخية خلال الخريف والشتاء. تحية لزانترنتك اللي توصلوا معنا عشان اللي تبتعنا على الديوانة في ملايف. معز المنوبي شكرا. بن سالم ياسين مرحبا أهلا وسهلا. شكرا لكم الناس كل. يا اختتي مرحبا أهلا وسهلا. ليال أنس مرحبا أهلا وسهلا. الكرداوي مرحبا أهلا وسهلا. شكرا لكم الكل على تفاعلكم معنا. شكرا لكل الأصدقاء وصديقات. يعطيكم ألف ألف ألف صحة. مواصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نرجعوا نمشيوا إلى الجيوبوليتيك. نرجع لكم بعد شوية نور فارسي باش نحكيوا معاها على روسيا اللي تجهز لضربات واسعة لمنشآت الطاقة الأوكرانية.
4: هنا تونس

0: food.com. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، بصينا معكم مشوارنا نحكي على روسيا تجهز لضربات واسعة لمنشآت الطاقة الأوكرانية. موضوعنا تشويتا.
0: جيو بوليتي.
1: نور فارسي التحق معنا في المباشر، مرحبا نور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ودائما جديد، أهلا وسهلا باللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا، أهلا وسهلا بالفريق اللي معاك. نمشيوا لروسيا اليوم في الجيوبوليتيك، وين تحضر ضربات واسعة على قطاع الطاقة الأوكراني. شنو نعرفوا لحد الآن على التحذيرات هذه؟ التطور الأخطر اليوم هو نهار لحد 30 أوت 2026، أعلن وزارة الدفاع الروسية رسميا أنه الجيش الروسي بدأ التحذير لضربات مكثفة واسعة على منشآت الطاقة في أوكرانيا. البيان الروسي استعمل عبارة واضحة: القوات المسلحة باشرة الأعداد للضربات. يعني الحديث مش على تهديد سياسي عام فقط، بل موسكو تقول أنها دخلت فعليا في مرحلة التحذير العسكري. روسيا تقول أنه القرار جاء ردا على الهجمات الأوكرانية المتواصلة داخل الأراضي الروسية، وخاصة ضد البنية التحتية المدنية وقطاع النفط والوقود والطاقة. والتصعيد هذا جاء بعد سلسلة هجمات أوكرانية بعيدة المدى استهدفت منشآت روسية مرتبطة بالطاقة ومن بينها مصافي نفط. واليوم بالذات أعلنت سلطات منطقة لينينغراد الروسية على حريق أثر هجوم بمسيرات، بينما تحدثت تقارير أخرى على استهداف مصفات نفط في المنطقة. بالتالي المعادلة اللي تحاول موسكو تفرضها واضحة، اللي هي ضرب منشآت الطاقة الروسية باش يقابلوا ضرب لمنشآت الطاقة الأوكرانية، يعني ضربة بضربة. لكن النقطة المهمة برشا هدية أن وزارة الدفاع الروسية ما قالتش شنو المنشآت اللي باش تستهدفها بالتحديد، وما أعلنش زاد على المدن أو المناطق الأوكرانية اللي باش تشملها الحملة، وما حددتش زاد موعد تنفيذ الضربات. وبالتالي ما نجموش نقولوا أن الهجوم مثلا باش يصير الليلة وإلا غدوة، إلا إذا ظهرت معلومات استخباراتية أو بيانات جديدة. وزادة ما كشفتش رسميا على نوعية والعدد الأسلحة اللي باش يتم استعمالها في الضربات هذه، يعني مثلا صواريخ كروز ولا صواريخ باليستية ولا مسيرات هجومية أو خليط بينهم الكل. تاريخيا هدى الحملات الروسية الكبيرة ضد الطاقة الأوكرانية اعتمدت على هجمات مركبة هدفها انهاك الدفاع الجوي وضرب محطات ومنشآت مرتبطة بانتاج ونقل الكهرباء. والخطر الحقيقي مش في تدمير محطة واحدة فقط، بل في ضرب عدة اجزاء من شبكة الطاقة في موجة متزامنة، هو اللي نجم يصعب عملية الاصلاح واعادة توزيع الكهرباء. روسيا هدى عندها تجربة كبيرة في الاستراتيجية هذه، الشتاء الماضي استهدفت مرارا محطات الكهرباء الأوكرانية وتثبت الهجمات في أضرار كبيرة وانقطاعات الكهرباء والتدفئة على ملايين السكان. وهذا يخلي توقيت الإعلان الحالي حساس برشا، خاطر أوكرانيا داخلة تدريجيا لفترة الخريف وبعدها الشتاء، وين تولي الكهرباء وتدفئة عنصر حيوي أكثر. إذا كانت موسكو تحضر فعلا حملة طويلة مش ضربة واحدة فقط، الهدف المحتمل استراتيجيا يكون استنزاف قدرة كييف على إصلاح الشبكة قبل أشهر البرد. قطاع الطاقة عنده زادة بعد عسكري، الكهرباء ضرورة للصناعة، النقل، الاتصالات والخدمات اللوجستية، لكن تأثير ضرب الشبكة يوصل مباشرة للمدنيين والمستشفيات والمياه والتدفئة. وفي نفس الوقت روسيا واصلت ليلة السبت إلى الأحد ضربات منسقة، قالت أنها استهدفت منشآت للصناعة العسكرية الأوكرانية. هذا يعني أنه الحملة المعنى ضد الطاقة نجم تكون مرحلة إضافية فوق الضربات الموجودة أصلا ضد القطاع العسكري واللوجستي، مش بالضرورة يعني بديلا عنها. اللافت زاد ودانو الإعلان الروسي جاء علني ومسبق، وذي نجم تكون عنده وظيفة ردعية. موسكو تحب توصل لكييف رسالة أنه مواصلة استهداف قطاع النفط الروسي باش تكون كلفته عالية، وفي المقابل الإعلان المسبق يعطي أوكرانيا فرصة ترفع جاهزية الدفاع الجوي وتحاول تحمي المنشآت الأكثر حساسية. لذلك حجم الخطر الحقيقي هدى باش يتحدد أساسا بثلاث حاجات، اللي هما عدد الأسلحة المستخدمة، قدرتها على اختراق الدفاع الجوي، ونوعية منشآت الطاقة المستهدفة. إذا كانت موجة محدودة أوكرانيا عندها خبرة كبيرة في الإصلاح وإعادة توزيع الأحمال، أما إذا كانت موجات متتالية ومركزة على نقاط حساسة الضرر ينجم يكون أثقل برشا.
1: شكرا جزيلا، نعطيك الصحة على هذه القراءة. كانت هذه جيوبوليتيك مع نور فارسي. روسيا تجهز لضربات واسعة على منشآت الطاقة الأوكرانية، أعطاكم كل التفاصيل. حكا وصلنا الختام اللي قال. شكرا نور، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل، وشكرا زاد على عدد الحصة، لأنه نور من الصحفيين الممتازين في ديوان فم هو معد هنا تونس، وإن شاء الله تلقاه هذا خلال الفصل خلال البرمجة الشتوية في العدد متاع البرنامج السياسي رقم واحد في تونس هنا تونس. شكرا لكم جميعا، شكرا محمد زعبار، شكرا إسماعيل القطي، شكرا انتصار المكور، شكرا مريم المسمودي، إيمال غريبي صديقتنا وزميلتنا الموجودة في الديجيتال، نحب نقول لها ألف ألف ألف مبروك حصولها على رخصة السياقة من الضربة الأولى. ألف مبروك، ألف مبروك يا إيمان، إن شاء الله بالسلامة، وإن شاء الله يا رب نشوفوك معناتها ديما متألقة وديما ناجحة وتفرح بمريومة يا رب. شكرا نور فرسي كان معكم في الأعداد، أجمل تحية هدى كانت معكم في تعويض لزميلتنا ابتسام شويخة في هنا تونس. أنا نتقابل غدوة معكم إن شاء الله في منك نسمع في نفس التوقيت إن شاء الله من نص النهار الماضي ساعتين. شهية طيبة نسكن، باي باي.
0: هنا تونس. ديوان فم في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فم. فودكوم.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام

0: UNFM. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز ثانية ديوان FM. عسلمة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية صالح شرف الدين يؤكد عدم تسجيل أي خسائر لدى مربي الدواجن الناشطين وفقا للصياغ القانونية، وذلك تعليقا على خبر نفوق عدد هام من الدواجن بسبب الحر وانقطاع التيار الكهربائي بملولش. وشرف الدين يضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الإدارة لم تتلقى من المداجن المتضررة ما يفيد نشاطها بشكل قانوني حتى يتم تمتيعها بتعويضات صندوق الجوائح بوزارة الفلاحة، مشددا على أن النشاط خارج الأطر القانونية يحرم مربي الدواجن زيادة على العقوبات والمخالفات من التمتع بتعويضات صندوق الجوائح. كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بكبلي مصباح زرقان يعلن الشروع اليوم في توزيع كمية من المياه الصالحة للشرب على مواطني قرى معتمدية سجل حد عبر صهاريج، وذلك بالتزامن مع موجة الحر الثانية التي تشهدها البلاد، موضحا أن الحملة ستستمر على مدى 3 أيام متواصلة على الأقل، حيث من المخطط أن تشمل توزيع أكثر من 30,000 لتر من المياه للحد من تداعيات الارتفاع الحاد في درجات الحرارة على المتساكنين.
2: نظرا لارتفاع الحرارة في موجة ثانية، تم اليوم الانطلاق في سقي الماء 2 لجهة وأهالينا بمعتمدية سجل حد، الماء المحلى في أغلب قرى معتمدية سجل حد بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهوية. إن شاء الله باش تتواصل الحملة هذه على مدى على الأقل 3 أيام، وإن شاء الله باش يتم توزيع أكثر من 30,000 لتر من الماء على المواطنين هذوما. إن شاء الله ربي يجازي كل من ساهم في العمل هذا، وخصوصا الهيئة الوطنية اللي هي طلبت منا باش نتدخلوا.
1: وفي الشأن الدولي، استشهاد فلسطينيين 2 من بينهما طفل وإصابة آخرين بقصف الاحتلال استهدف اليوم مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وليرتفع بذلك عدد ضحايا حرب الإبادة المستمرة على القطاع إلى 73,454 شهيدا، مع إصابة 174,486 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في القطاع. وسائل أعلام قبرصية تركية تفيد بأن سفينة ركاب كان على متنها حوالي 270 شخصا انقلبت قبالة سواحل شمال قربص اليوم، وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية. الشرطة السويسرية تبحث عن منفذي عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين الليلة الماضية على هامش حفلة رقص بالقرب من مضمار سباق للخيل في شمال البلاد. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يأمر بتعليق مهام 8 مسؤولين وفتح تحقيق جنائي في حقهم عقب وفاة 14 رضيعا جراء حريق اندلع فجر الأربعاء الماضي في قسم لحادثي الولادة بمستشفى رسمي في العاصمة إسلامباد. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع نادر بن شهيدة في فلاسبور.
3: القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
4: ديوان FM فلاش سبور.
5: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية ببرنامج مقابلات اليوم الأحد لحساب الجولة الثانية من رابطة المحترف الأولى لكرة القدم انطلاقا من 4:30 نتاع العشية. الشبيبة الرياضية بالعمران تواجه الترجي الرياضي التونسي، تحكيم لسيف الورتاني وإلدر ماليرو في غرفة الفار في ملعب حمام لنف. نادي حمام لنف يواجه نادي البنزرتي، تحكيم لأمير العيادي وبرونو استيفيز في غرفة الفار في ملعب بوجمع الكميتي في باجة. الأولمبي الباجي دون المنتدبين الجدد باش يواجه اتحاد بنقردان، تحكيم للفرج عبد اللاوي وأيمن نصري في غرفة الفار. وفي ملعب سوسة الأولمبي النجم الساحلي يستضيف نجم المتلوي، تحكيم لخليل الجري وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. نذكر أنه كل المقابلات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. نعطيكم نتائج الدفعة الأولى اللي تلعبت البارح. نادي الصفاقسي يحقق الانتصار قدام الترجي الجرجيسي 2-2 مقابل هدف سجل السي اس اس كولمان محمد ترابلسي في دقيقة 23 وإيد بلويفي في دقيقة 56، في حين سجل هدف الترجي الجرجيسي لهادي جرتيلا في دقيقة 93. الاتحاد المنستيري في بنجنات حقق الفوز على حساب الملعب التونسي بهدفين لهدف، البقلاوة بدر بالتهديد.

0: في الكاج ريم بسباس، في الدفاع محمد أمين علالة، ريم بقديدة على الدين ويوسف الحرش، في وسط الميدان ريان شعبان، هيثم ضو وريان عنان، وفي الهجوم فارس بوسنينة، زين الدين كادا ووليد الذويب. نحكيو باسكيت. المنتخب الوطني لكرة السلة يواجه اليوم الأحد 30 أوت انطلاقا من 7 متاع العشية منتخب جنوب السودان في ختام مواجهة النافذة الرابعة والمؤهل لكأس العالم قطر 2027. نذكر منتخبنا الوطني فاز في المباراة الأولى لحساب منتخب الرأس الأخضر وانهزم في المباراة الثانية قدام المنتخب الكاميروني. في آخر أخبار الميركاتو في الأوروبا، الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو كتب تدوينة يقول فيها أنه إدارة برشلونة اتفقت رسميا مع المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس لاعب نادي الأرسنال. الختام بأبرز المباريات في الدوريات الأوروبية. في الإنجليش بريمير ليج، في 6 دقائق لعب، تشيلسي متقدم على برايتون هدف مقابل 0، ليدز متعادل حاليا مع برنتفورد 0-0، ساندرلاند متعادل مع فولهام 0-0. 4:30 متاع العشية مانشستر يونايتد يواجه إبسويش تاون. في الليغا الفرنسية، باري اف سي يواجه حاليا نادي نيس، رين انطلاقا من 4:15 يواجه نادي لومو، 8:15 موناكو يستضيف مارسي. في السيريا في ايطاليا، 5:30 متاع العشية نابولي يواجه كومو، 8:15 كالياري يستضيف الانتر، في نفس التوقيت لاتزيو يواجه جنوة. وفي لا ليغا الاسبانية، 4 متاع العشية ريال مدريد يواجه مالاكا، 6:30 متاع العشية ديبورتيفو لا كورونيا يواجه فالنسيا، و 8:30 متاع الليل سيلتا فيغو يستضيف اتلتيكو بيلباو. اكثر تفاصيل على اخبارنا الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديونفام.نت. موعدكم 3 متاع العشية مع الزميل محمد امين خنوش، ونقل مباشر للدفعة الثانية من مباراة الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
2: ديوان FM.
3: تبع الموسيقى.

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثالثة ديوان اف ام عسلمة. عضو مجلس نواب الشعب النائب محمد علي يؤكد ارتفاع عدد النواب الممضين على العريضة المطالبة بعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع بالبلاد إلى 61 نائبا، موضحا أن هذه الدعوة تأتي في ظل إجماع على مرور البلاد بأزمات حادة ومركبة وحالة تدهور كبيرة جدا في كل الجوانب وفي مختلف القطاعات، وفي ظل غياب تام للسلطة التنفيذية ولتوضيحات أو التفسيرات بشأن الوضع الراهن، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ونفهم. عملية اختيار وقرعة نتائج رئاسة المجلس الجهوي لولاية قفصة تسفر عن فوز الرضواني عن المجلس المحلي بسيدي عيش، كما أجريت اليوم قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية، وذلك بإشراف الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة وبحضور ممثلين عن 13 مجلسا محليا بالولاية. وفي الشأن الدولي، الإكوادور تعلن حالة التأهب القصوى على كافة أراضيها تحسبا لتداعيات ظاهرة النينيو المناخية الحالية والتي قد تكون الأشد على الإطلاق، حيث تتوقع حدوث جفاف وحرائق في منطقة الأمازون. ويتوقع أن تكون ظاهرة النينيو الحالية أشد من مثيلتها في أعوام 15 و 2097 و 900 و 1082 و 900 و 1000، وأن تبلغ ذروتها بحلول نهاية العام، وأن تسجل درجات حرارة قياسية على مستوى العالم سنة 27 و 2000 حسب التقديرات العلمية. وقد بدأت هذه الظاهرة تلحق أضرارا بأمريكا الوسطى التي تعاني من الجفاف، وفي إندونيسيا حيث تفاقمت حرائق الغابات المدمرة. النتائج النهائية للاستفتاء الذي أجري السبت الماضي في إيسلندا تظهر فوز معسكر الرافضين لاستئناف مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، معبرين عن رفضهم لمساعي الحكومة لاستئناف محادثات العضوية للتكتل. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادنباري.
2: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

معكم في نقل مباشر ومتابعة وركاب لمقابلات الجولة الثانية اليوم لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بداية من الساعة 4:30 في أولمبي سوسة نجم الساحلي يستضيف نجم المتلوي. في زويتن الجاسوس برضيب العمران يستضيف الترجي التونسي ونادي حمل الأنف في مواجهة أمام السيابي. بشكون معكم أكيد في نقل مباشر بداية من الساعة 4:30 من مختلف الملاعب. بعدها نعمل ركاب لكل المقابلات المفيولة. أيضا بشكون حاضر مع الحكم الدولي السابق ياسين حروش صعبار إخراج فني ندر بن شيدة في اللايف ستريمينج وكذلك أعداد هذه الحصة. كالعادة نجم تابعونا في الباج فيسبوك سبور باي ديوان فام ولا في شانل يوتيوب ديوان فام لايف ولا علي بوند فام متاعنا. نساوي زاد الموعد بداية من 6 بتوقيت تونس في تارانتو في إيطاليا المنتخب الوطني الأولمبي في مواجهة من المنتخب الجزائري في نهائي من أجل ذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط. منتخبنا يبحث عن الإنجاز وعن الذهب كيف نعمل دور زادة في مختلف البطولات الأوروبية. حاليا تشيلسي متقدم من فريق برايتون 3 أهداف مقابل هدف. برنتفورد متقدم خارج ملعب أمام ليدز 1-0. ساندرلاند 0-0 مع فولهام. ثم بداية من الساعة 4:30 مانشستر يونايتد يواجه إبسويتش تاون في الكالشو الإيطالي 5:30. نابولي يستضيف كومو. 8:15 كالياري إنتر. 8:15 أيضا في الأولمبيكو لاتسيو جنوا. كيف بداية من الساعة 4 في الليغا ريال مدريد يواجه مالاغا. 6:30 ديبورتيفو لا كورونيا يواجه فالنسيا. وسيلتا فيغو 8:30 يواجه أتلتيك بيلباو. كيف في الدوري الفرنسي باغي اف سي متقدم ضد نيس 1-0. ران يواجه لومان بداية من الساعة 4:15 و8:15 قمة بين موناكو وأولمبيك مارسيليا. كيف زاد في الدوري الألماني فريبورغ متقدم ضد بريمن 1-0. وأوكسبورغ بداية من الساعة 4:30 يستضيف شالك 0-4. نعاود نذكر منتخبنا الوطني كما قلنا بداية من 6 يلعب مباراة الدور النهائي في مسابقة كرة القدم ضد المنتخب الجزائري من أجل ذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة 2026. فصل موسيقي مطول نسبين بعدها نرجع في أكيد متابعة لمقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على برنامجنا سبورماك.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: تخرج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا
1: ماما. في الهدي والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: تصل معكم في سبور ماغ من توي لغاية الساعة الثامنة، مش نكونوا معكم في متابعة ونقل مباشر بديدين من الساعة 34 دقيقة لمقابلات الدفعة الثانية من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ومداخلة أولى قبل بداية مباراة النجم الساحل ونجم المتلاوي مع زميلنا هشام بن جمع من ملعب أولمبي سوسة. مساء الخير هشام.
2: مساء النور أمين، مرحبا بك، مرحبا بكل أوفيادي وأنا فاهم من هنا أولمبي سوسة وورقة اللقاء قبل أن تعطى صافرة البداية وصافرة انطلاق مباراة النجمين، نجم المناجم ونجم الرياضي الساحلي هنا في سوسة. نمشيو لتشكيلة الفريقين ونبدأ بضيف مدينة سوسة. نتحدث عن نجم المتلوي، نقاو في حراسة المرمى محمد عزيز بجاوي، عزيز غريتي، أسامة هيشري، إرني جليلي، منتصر تومي، يوسف مراد، عامر بلغيث، براندون نانا، أسامة نفاتي، باسم حاجي ومحمد عزيز الجويني. تشكيلة النجم الرياضي الساحلي: صبري بن حسن، وجدي كشريدة، أسامة عبيد، ريان جارا، فيليب لونكونتان، عزمي غوما، أوشيكبو، أوسمان جاكوتي، ساندي، أشرف بنضياف ومحمد الهادي بوسلامة. احتياطي نجم المتلوي نقاو ياسين نجري، محمد دوريني، محمد بوزعبية، أيوب التليلي، بنغورا عبدول، عبيد عبيد الله شابي، إسماعيل هرميس، إيريك كواسي وياسين السلطاني. في حين احتياطي النجم الساحلي رائد الجزاح محمد حسين، عبد الله العمري، محمد ياسين الجب، أيوب الفجاري، بابا كار جارا، أنس العثماني، أحمد زرقافي وأنس دريرة. يدرب فريق النجم المتلوي أمين جارا، في حين يدرب النجم الرياضي الساحلي كريستيان براكوني. طاقم التحكيم متكون من حكم رئيسي خليل الجريدي مساعدة أسامة اليحيوي ومروان العمراني، في حين حكم الرابع عبد الحميد بدر الدين. حكم الفار نلقاه أسامة بن إسحاق ويساعده زياد الرويوي، في حين مراقب الحكام فؤاد البحري. هذه كانت ورقة المباراة وورقة اللقاء. أجواء كبيرة برشا هنا في سوسة بعد المجهود الكبير اللي قام به أحباء النجم الرياضي الساحلي في استعادة الفريق لتوازنه المالي في انتظار التوازن الرياضي. الحرارة الحق يقال ماهيش مرتفعة برشا أمين، ولكن الرطوبة مرتفعة جدا. هذه أولى معطيات أولمبي سوسة، ولك الكلمة زميلي محمد أمين.
1: شكرا لك هشام، نلتقي أكيد بداية المساء 34 دقيقة مع هشام بن جمعة في الوصف والتعليق على مباراة النجم الرياضي الساحلي ونجم المتلاوي. كيف زاد اليوم الدفعة الثانية كما قلنا، شريف العمران يستضيف الترجي التونسي، نجم الساحلي يواجه نجم المتلاوي، نادي حام الأنف يواجه النادي الرياضي البنزرتي، والأولمبي الباجي في الكميتي يستضيف اتحاد بنقردان. ذكروا زاد أن منتخبنا الوطني التونسي الأولمبي يلعب من أجل الذهب الخاص بألعاب البحر الأبيض المتوسط اليوم مقابلة الدور النهائي ضد المنتخب الجزائري وتصفيات كأس العالم في كرة السلة. منتخبنا الوطني في مهمة صعبة نسبيا أمام منتخب جنوب السودان بداية من الساعة 7. نعم، دور زاد في مختلف البطولات الأوروبية: تشيلسي متقدم ضد برايتون 4 أهداف مقابل هدفين، تعادل بليدز وبرانفورد هدف مقابل هدف، ساندرلاند متقدم ضد فولهام هدف مقابل صفر، مان يونايتد بداية من الساعة 34 دقيقة يواجه إبسويتش تاون، ثم في الكالشو الإيطالي 5:30 نابولي يستضيف كومو، 8:15 كالياري يستضيف بطل إيطاليا الموسم الماضي الإنتر، وأيضا 8:15 في الأولمبيكو لاتسيو يستضيف جنوا، مواجهة خاصة بين جاتوزو وكذلك ديروسي، جاتوزو مدرب لاتسيو وكذلك ديروسي مدرب جنوا، كانوا زملاء في المنتخب الإيطالي وزوز أبطال العالم في سنة 2006. ثم في الليغا الإسبانية بداية من الساعة 4 ريال مدريد يستضيف مالاغا، 6:30 ديبورتيفو لا كورونا يستضيف فالنسيا، وبداية من 8:30 سيلتا فيغو يواجه أتلتيك بيلباو. ثم في الدوري الفرنسي حاليا باري إف سي متقدم 3 أهداف مقابل 0 ضد نيس، ران بداية من 4:15 يواجه لوما، والقمة بداية من 8:15 موناكو يستضيف مارسي. في الدوري الألماني فريبورغ متقدم ضد بريمن في 63 دقيقة لعب 4 أهداف مقابل 0، أوكسبورغ بداية من الساعة 4:30 يواجه شالك. في الدوري البرتغالي ناسيونال ماديرا متقدم ضد مادورا هدف مقابل 0، كازابيا يواجه مورينس بداية من 6، وفاميليكاو يواجه جيل فيشنتي بداية من 38 دقيقة. فاصل موسيقي بعد أخبار، بعد نعود نرجع لكرتنا التونسية ومتابعتنا متواصلة لمقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: ديوان اف ام صوت كوم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الرابعة. ديوان اف ام عسلمة. الباحث في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس ويام التركي تشدد على أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها. والباحث تضيف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الزمن المدرسي يجب أن يقوم على معايير واضحة تراعي الخصوصيات المناخية لكل جهة ومؤسسة، وعلى خطط مسبقة لإدارة المخاطر المناخية تسمح بتعديل التوقيت أو تعليق الدروس عند الضرورة، بالتوازي مع تطوير أساليب بيداغوجية أكثر مرونة وتساعد على تعويض جزء من الزمن التعليمي المفقود. الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالفوار من ولاية قبلي تنظم حملة جمع تبرعات بالسوق الأسبوعية لمساعدة 100 عائلة معوزة تزامنا مع العودة المدرسية. ورئيس الهيئة منصف بن عون يؤكد تفاعل التجار وانخراطهم في الحملة من خلال تقديم مساعدات عينية ومادية لفائدة العائلات المعوزة، موضحا أن الحملة ستتواصل خلال الفترة المقبلة، كما أعرب عن أمله في أن يصل عدد العائلات المنتفعة إلى 100 عائلة.
3: حملة جمع التبرعات انطلق الاستعداد لها منذ بداية أوت، ولكن بطريقة فعلية يعني مباشرة انطلقنا يوم أمس. دخلنا سوق الفوار، بدينا بالتجار يعني المنتصبين بالسوق. احنا شفنا بعيننا اللي السوق ما كانش ماشي أمس، يعني المبيعات ما كانش تم إقبال معناها وكل شيء، ولكن رغم هذا فاجأنا فعلا بسخائهم وبارك الله فيهم. كلهم قدموا يد المساعدة، قدموا مساعدات، كل إنسان قدم على قدر يعني جهده، ملابس وأدوات مدرسية، أحذية، مبالغ مالية، ونأمل أن هذه العملية يعني تتواصل. بس لمدوا قدر المستطاع من الإعانات، لأن تم عدد كبير ياسر من العائلات المعوزة، العائلات المحتاجة، من الفقراء، من المساكين، ونظرا لغلاء المعيشة ولظروف يعني صعبة في البلاد، نحاولوا ونأملوا قدر المستطاع أن نأمنوا أكثر ما يمكن كعدد، معناها رقم يقولوا إحنا متاع تحدي متحمسين إن شاء الله اللي نحاولوا نوصلوا 100 حالة بتاعت إعانة، وعلاش لا، وربي سهل إن شاء الله وربي سخر قلوب الرحيمة.
2: وفي الشأن الدولي، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوثق أكثر من 1540 اعتداء للمستوطنين منذ بداية العام الحالي، فيما أصيب أكثر من 1040 فلسطينيا في هجمات للمستوطنين خلال الفترة ذاتها، وذلك في ظل تصاعد العنف والقيود على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم ومنازلهم في الضفة الغربية المحتلة. الصين تعلن اليوم أن 261 أجنبيا من 23 دولة في عداد المفقودين على الجانب الصيني في منطقة تيبت من معبر حدودي مع نيبال عقب انهيار طيني اجتاح منطقة الهيمالايا، في حين ارتفع عدد القتلى في تيبت إلى 16 شخصا. حاكم منطقة لينينغراد الروسية يعلن اليوم إخماد حريق اندلع في منطقة صناعية ببلدة كيريشي جراء هجوم بطائرات مسيرة على لينينغراد، مشيرا إلى أنه جرى إسقاط 62 طائرة مسيرة أوكرانية. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت روسيا أنها تعد لضربات مكثفة على منشآت في قطاع الطاقة في أوكرانيا في ظل تصعيد البلدين ضرباتهما المتبادلة منذ أشهر. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك.

0: الجولي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: 7 دقائق بعد الساعة الرابعة، أنتم تسمعوا في سبور ماج، متواصل معكم أنتوي لغاية الساعة الثامنة، بداية من الساعة 34 دقيقة بشكون معكم في نقل مباشر لمختلف مقابلات الجولة الثانية اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباشرة نمشيو لملعب الشاد لزويتن، مداخلة أولى مع حسان جلال قبل بداية مباراة الشباب الرياضية بالعمران والترجي الرياضي التونسي. مساء الخير جلال.
2: مساء الخير أمين، مرحبا بك وبالضيوف في الاستوديو التحليلي. مستمعينا الكرام متابعي إذاعة ديوان فام، طابت أوقاتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أول إطلالة مباشرة من ملعب الشاد لزويتن بالعاصمة، حيث تدور بعد أقل من نصف ساعة مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذا نعطيكم تشكيلتي الفريقين، والبداية بالترجي الرياضي التونسي والمدرب الروماني لورينسيو ريغيكاف يجري 4 تغييرات مقارنة مباراة الكلاسيكو ضد النجم الساحلي، مع تسجيل أول ظهور للمنتدب الجديد حازم المستوري موجود على بنك البدلاء. إذا التشكيل الأساسي أمين الله مميش في حراسة المرمى، 6 5 جلاسي، 18 معز الحاج علي، 25 رائد الشيخاوي، 21 عبد الرحمن كوناتي، 16 خيسوس كاسيو، 29 محمد الحاج محمود، 8 حمزة رفيعة، 7 عماد فراج، 11 يوسف البلالي، و19 أشرف الجبري. بالنسبة لتشكيلة أمين البيجي مدرب شبيبة العمران، 2 تغييرات مقارنة بمباراة تقدم سقية الدائر. في حراسة المرمى أسامة الحنزولي، على اليمين بلال مجنم، على اليسار مصطفى السويسي، ثلاثي محور الدفاع هارون الكوكي، سامر المرواني وسامي الهمامي. في وسط الميدان أنيجيري علي كازمير إلى جانب محمد أمين بن عمر، وكذلك غيث بن حميد عدي بالحاج، والمهاجم بلال التويتي. يدير المباراة الحكم سيف الورتاني، مساعد أول عمر الرياحي، مساعد ثاني وسيم الحناشي، الحكم الرابع وائل العجنقي. في غرفة الفار البرتغالي إلدر ماليرو إلى جانب هدى عفين. بالنسبة لتغييرات الترجي مقارنة مباراة النجم الساحلي، فلوريان دانو موجود على بنك البدلاء، كذلك محمد بن علي ونزال العيفي ومروان السحراوي مقابل تسجيل دخول كل من عبد الرحمن كوناتي، حمزة جلاسي ومعز الحاج علي منذ البداية. طبعا أمين ما اعطيتش مراكز لاعبي الترجي باعتبار أنه فما إمكانية كبيرة لتغيير نظام اللعب، باعتبار أنه ريغي كامف يختار في هذا اللقاء الإبقاء على الثنائي الأظهر محمد بن علي ونزال العيفي على بنك البدلاء. طبعا مع بداية اللقاء باش نتأكدوا هل سيتم اعتماد 3-4-3 ولا 4-3-3 مع اعتماد طبعا كوناتي وكذلك حمزة رفيع في الأظهر. نتأكد طبعا من هذا في مع بداية اللقاء. بالنسبة لفريق شعبة العمران، كما قلت محمد العسكري موجود على بنك البدلاء، ومالك جمال أيضا مقابل دخول كل من هارون الكوكي كمحور كلاعب مدافع ثالث في محور الدفاع إلى جانب محمد أمين بن عمر على مستوى وسط الميدان. إذن بالنسبة للتشكيل الاحتياطي في الترجي، منتصر السيد حارس مرمى ثاني، محمد بن علي، نزال عيفي، محمد دراجر يعود في ورقة المباراة، مروان السحراوي، شياب جبالي، حازم المستوري، مايل فرنانديز وفلوريان دانو، احتياطي هو جي اسو وسيم القروي حارس مرمى ثاني، محمد العسكري، انور جويني، حسني قزمير، شياب الزغلامي، سهيب العبدلي، قابيل العثماني، محمد عايز الغربي ومالك جمال. طبعا امين كما قلت هذا اللقاء الخامس بين الفريقين في اطار الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. الترجي له نصيب الاسد طبعا ب3 انتصارات وتعادل في المقابل، ما زال جي اسو يبحث عن اول فوز في تاريخ المواجهات مع الترجي الرياضي التونسي. هذا طبعا حوار الارقام على مستوى المواجهات في انتظار حوار الاقدام بعد اقل طبعا من 20 دقيقة لانطلاق المباراة هنا في زويتن.
1: واضح، شكرا لك حسان، نلتقي بطبيعة مع بداية المباراة بين الشباب الرياضي بالعمران والترجي الرياضي التونسي. بالنسبة

0: حمل الأنف وكذلك الأسيابي التشكيلة الرسمية لكل فريق نادي حمل الأنف. مرن مروك حارس مرمى بهادين السلام عزيز الكوضاعي حبيب الغريري فراس بن عمار عزيز بوكبو البرهومي عبيد الله المسكيني أحمد بن طيبة ومحمد علي الماجر وكذلك أيمن العباسي. بالنسبة للأسيابي يوسف مكتوف هاني عمامو فاروق بوغطفة عزيز قبلي عزيز القاسمي ملك الدكيري على الدريدي قائد فريق لعب الوسط محمد لامين التراوري كيف كيف أشرف الفرشيشي صاحب الهدف الممتاز في مقابلة مستقبل المرسى موجود أساسي كلاعب وسط كيف كيف بلال المجري وكذلك وسيم الشيحي ثنائي الهجوم في انتظار فقط يدخل معنا عزيز توجاني بعد شوية ملعب الكميتي بخصوص مباراة الأولمبي البيجي واتحاد بنغدال الأولمبي البيجي بدون أي انتداب جديد ممكن بداية من الجولة القادمة يكونوا مؤهلين بصفة رسمية. نذكروا برنامج مقابلة اليوم الشباب الرياضي بالعمران تستضيف الترجي بداية من الساعة 4:30 لتوالي وجه نجم المتلوي نادي حامل الأنف يستضيف السيابي والأولمبي البيجي وجه اتحاد بنغردان. ذكر سيدنا منتخبنا الوطني التونسي الأولمبي بداية من الستة بشكون على موعد مع مقابلة الدور النهائي للألعاب البحر الأبيض المتوسط من أجل الذهاب منتخبنا الوطني يواجه المنتخب الجزائري. نذكر أن منتخبنا الوطني كان تجاوز المنتخب الإيطالي في الدور نصف النهائي وفاز عليه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. فاصل قصير بعدها نرجعوا إلى برنامج سبور ماغ من أجل المتابعة والنقل المباشر لمقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ

0: في تونس الكبرى على 90.5.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ
2: مباشرة. نمشيو إلى ملعب جمعة الكميتي، مداخلة أولى من ملعب جمعة الكميتي قبل مباراة الأولمبي البيجي والاتحاد الرياضي ببنغردين مع عزيز التجاري. مساء الخير عزيز.
3: تامور محمد جميل، تحية ليك ولكل مشاهدي ومستمعي إذاعة الجوال، موجودين في ملعب جمعة الكميتي في إطار مباراة الجولة الثانية ذهاب المرحلة المحترفة الأولى لكرة القدم للظهور على أرضية ملعب جمعة الكميتي بين الأولمبي البيجي وضيفه الاتحاد بنغردين. شو ورقة المباراة محمد بالنسبة لتشكيلة الضيوف؟ اتحاد بنغردين حارس مرمى لقب الهمامي، بسيط جابر الشاكيز، جاسم عبسي، حامد العامري، دانيال أوبا، الراجل العيودي، خيط غدير، إدريس الحيرسي، نسيم شاشية، فؤاد التميمي، عبد الوهاب بقود. بالنسبة لتشكيلة فريق البيجي حارس مرمى شاهين السناوي، بسيط لاعبين هشام الشلغومي، شريف كمالا، نسيم حسني، ماهر الدراجة، كيرات الفردي، الفاتي ديبي، محمد جدي الحدوشي، بشير الحسني، وحسين القبطي، ومحمد الهزي. طاقم تحكيم المباراة حكم رئيسي فراج عبد اللوي، المساعد الأول يتاح وغطاس، المساعد الثاني مهدي الحقيشي، حكم الاحتياطي محمود الصيعة، وحكم البار أيمن نصري. فكروك يا محمد أمين أنك يجب تمكن من لقاء الاستجابة يوم الجمعة المنقذي، لكن ما تمكنش من تأهيل المهدين على أن يتم تأهيلهم انطلاقا من مباراة الجولة الثالثة. حاجة أخرى محمد أمين سيئة في تم تكريم لاعب الأولمبي البيجي محمد ابن الضاوي، يوقع عقد رسمي مع فريق سانتيتيان الفرنسي نافس الدرجة الثانية. إن شاء الله تابعوا كل الفيديوهات على الصفحة الرسمية للجولة الثانية.
2: أكيد، شكرا لك عزيز، ألف مبروك هذا لمحمد عزيز الضاوي اللي انتقل بطبيعة محمد الياس الضاوي عفوا اللي انتقل للنادي سانتيتيان الفرنسي في صفقة قيمتها تقريبا 150,000 أورو، وعقد طويل شوية، عقد لمدة 4 مواسم للضاوي اللي انتقل من الأولمبي البيجي مباشرة إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثانية مع نادي سانتيتيان. بعد شوية أكيد باش ينطلقوا كل المقابلات الخاصة بالدفعة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، للجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعود نذكروا بالبرنامج في أولمبي سوسة النجم الساحلي يستضيف نجم المتلاوي، نادي حام الأنف يواجه النادي الرياضي البنزرتي، الأولمبي البيجي يستضيف الاتحاد الرياضي ببنغردين، وفي ملعب زويتن الشبيبة الرياضية بالعمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي. كل المقابلات أكيد باش يكونوا منقولين عبر منصة ديوان سبور وكذلك عبر ديوان افام لليوم. أكيد كل المقابلات أيضا بداية من الستة كما قلنا المنتخب الوطني التونسي على موعد مع مقابلة الدور النهائي للألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارنتو من المنتخب الجزائري من أجل الذهاب من أجل ذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط. كيف منتخبنا الوطني التونسي يواجه بداية من السبعة منتخب جنوب السودان القوي، الحقيقة مقابلة قوية جدا لمنتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم لكرة السلة اللي باش تقام في سنة 2027 في قطر. فاصل، بعدها نمشي مباشرة للوصف والتعليق على مقابلات اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ.

0: بوبليسيتي.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
2: يا للا وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
1: والفنانة التونسية رنا زروق.
3: يا ريتك فهمني كنت زي ما بفهمك.
1: لحد 30 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
4: ناسايا نحبك وانتي ناسايا.
1: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع تذكرة

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: تسمع معكم في سبور ماج من تو لغاية الساعة الثامنة. حاليا مش نتلقوا في النقل المباشر لمقابلات اليوم من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, والبداية بشكون بملعب الشاد للزويتن للشباب الرياضي بالعمران في مواجهة ضد الترجي الرياضي التونسي. بصوت حسان جلال, تفضل حسان.
2: مرحبا من جديد أمين, وفي هذه اللحظات ضربة البداية لشوط المباراة الأول هنا في ملعب الشاد للزويتن, مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. طبعا الترجي المنتشي بالفوز على حساب النجم في كلاسيكو الجولة الافتتاحية يسعى من أجل التأكيد والالتحاق بالصدارة في المقابل جي اس او في مباراة تحت عنوان التعويض بعد خسارة في ملعب المهيري ضد تقدم ساقيه الدير. انطلاقا لمباراة كرة ملعوبة لصالح الترجي عن طريق يوسف البلالي من الجهة اليسار, البلالي يلعب الكرة مع معز الحاج علي, التغطية الدفاعية بامتياز من جانب بيلان مقنم, تسترجع من جانب الدولية البيروفي خيسوس كاستيو, يربح المخالفة وسط الميدان, يربح المخالفة يلعب الكرة مع حمزة جلاسي, يطلب المساندة, يلعب في الجهة اليمين عن طريق المغربي عماد فراج, يعود لحمزة جلاسي ثم عبد الرحمن كونتي, كرة ملعوبة وانطلاقة هجومية صعبة خطيرة, فرصة إمكانية عرضية والدفاع والركنية, الترجي دون مقدمات منذ بداية المباراة, ضربة الركنية الأولى لصالح الترجي التونسي على يسار الحارس أسامة الحنزوري, ضربة الركنية لصالح الترجي, تحول هجومي سريع من الجهة اليمين, تدخل الدفاع عن طريق الكوكي بامتياز, كرة مرفوعة من الركنية, التوزيع الارتقاء بالرأس, التغطية من علي كازمير, ترجع الكرة ثانية, الحوارات الثنائية, الصراعات البدنية, التصويب كوناتي, كرة بعيدة, كرة بعيدة ترجع ضربة 6 أمتار لصالح الحارس أسامة الحنزوري. أمين الباشي طبعا دون أي انتداب في التشكيل الأساسي بوجود حسني جزمير ومحمد عيسى الغربي على بنك البدلاء, في المقابل أربع وجوه جديدة في تشكيلة لوريسيو ريجي كاف منذ البداية, خيسوس كاستيو, محمد الحاج محمود, عماد فرج, وكذلك رائد الشيخاوي. كرة ملعوبة, التغطية الدفاعية بامتياز من حمزة شلاسي, العائد بعد الغياب من الجولة الافتتاحية بداعي الانذار الثالث, كرة ملعوبة في وسط الميدان, عودي بالحاج, انطلق بالحرج, والتاكلينج في التايمينج ممتاز, يتدخل بروعة واقتدار رائد الشيخاوي, حط الكرة في التماس لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران. الموسم الماضي الترجي انتصر ذهابا وايابا 4-0 في رادس و 1-0 في ملعب الشاب يزويت الفلية, رمية جانبية للجيسو, عدي بالحاج, عرضية, يدخل الدفاع من خيسوس كاستيو, ترجع الكرة محمد الحاج محمود, حاج محمود, يوسف البلالي, يغير اتجاه اللعب كليا للمغربي, عماد فراج, ينطلق عماد, يمشي فراج, اللاعب السابق نفتشي بكون أصبكي, يمشي فراج, يحتفظ بالكرة, يقترب من دخل الجزاء, فراج يربح الدويل ويربح المخالفة, يربح المخالفة في حواره مع مصطفى السويسي, وكرة ثابتة بصفيرة الحكم سيف الدين الورتاني. على مستوى غرفة الفار قلت الحكم البرتغالي إلدير ماليرو, كرة ثابتة لصالح الترجي, الترجي قوة هجومية رهيبة, في المقابل لورينسو ريجي كاف ما زال يبحث عن الحلول على مستوى الخط الخلفي. طبعا تعديلات بالتخلي على خدمات محمد بن علي العيفي موجودين على بنك البدلاء, في المقابل اقحام كل من معز الحاج علي منذ البدايه اللي سجل هدفين في مباراه الكلاسيكو. الكره ثابته لصالح الترجي, عماد فرج يستعد التنفيذ, ضربه المخالفه الترجيه في انتظار صفيره الورتاني, التوزيع, كره ارضيه داخل منطقه الجزاء, التغطية ممتازة من سامي الهمامي, ترجع بالرأس للترجي, هارون كوكي في تأمين التغطية الدفاعية, كرة تعدي مباشرة لكوناتي، موجود كوناتي في استرجاع الكرة الثانية العايدة من دفاع الجيسو. محمد يوسف البريري يلعب الكرة مع كاستيو، يمشي الدور للبيروفي، اللاعب السابق لكلوب يونيفرسيتاري وسبورتينغ كريستال، كرة توصل على حدود منطقة الجزاء. أشرف الجبري، أشرف الجبري في حواره مع سامي الهمامي، ينجح سامي الهمامي يقطع الطريق، ثم كرة تعدي دون عنوان يسترجعها رائد الشيخاوي حمزة جلاسي. كوناتي في وسط الميدان، نشوف كوناتي كذلك حمزة رفيعة وخيسوس كاستيو. كرة ترجع من كوناتي، يغير اتجاه اللعب، ما تعديش يوسف البليري، تسترجع من جانب هارون كوكي، ثم عدي بالحاج، كرة طويلة بعيد على تويتي، بعيد على تويتي، ترجع مباشرة لمميش بدوره لحمزة جلاسي. يلعب الكرة مع خيسوس كاستيو، كاستيو يوصل الكرة للحاج محمود. يوسف البليري يكسر الكرة، يوسف البليري ترجع برمية التماس لأبناء المدرب أمين البيجي. الموسم الثاني على التوالي على رأس الجهاز الفني لجياتو. إذن خمسة دقائق مرت منذ انطلاق الشوط الأول، التعادل أمين صفر مقابل صفر في زويتان.
1: واضح، خمس دقائق لعب صفر مقابل صفر بين الجيسو والترجي الرياضي التونسي. نمشي إلى ملعب سوسة الأولمبي مع هشام بن جمعة في التعليق على مقابلة النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلاوي. تفضل هشام.
3: شكرا محمد أمين. ثلاث دقائق ونص منذ انطلاق الشوط الأول، والنتيجة على حالة أصفار بين النجم الرياضي الساحلي والنجم المتلوي. ينطلق وجدي كشريدة، ولكن موجود الدفاع، ترجع كرة جارة جارة من يقلي من وزة، ويدخل الدفاع في مرة أولى يسمى جانبية بقليل على مرمى الحارس محمد عزيز بشاوي. أولى الكرات وأولى اللقطات الخطيرة من هجوم النجم الرياضي الساحلي، على ما يبدو عزمي غومة يسارية وتنشئة وتروفينية لصالح لتوال لتنفيذ الركنية كالعادة. خصائص الكرات الثابتة، اللاعب أسامة عبيد، أسامة عبيد من نقطة الركنية بالشق اليمنى تكون خارجة، توجيهها في القائم الثاني، رأسية أوتشيكبو تمشي أوت، ضربة مرمى لصالح النجم المتلوي. أولى الكرات وأولى الهجمات تاع النجم الرياضي الساحلي تأتي في توقيت أربعة دقائق لعب، أربعة دقائق وثلاثين ثانية، والنتيجة لحالة أصفار. ضربة المرمى في تنفيذ محمد عزيز الجاوي كالعادة بالشق اليمنى. جماهير محترمة العدد هنا في أولمبي سوسة، تقريبا 16,000 متفرج رغم الأجواء خلينا نقوله القاسية نوعا ما من ناحية الحرارة وخاصة الرطوبة اليوم في سوسة. تمشي كرة للنجم الرياضي الساحلي من أقدام عثماني دياكيتي، عثماني دياكيتي يدور بكرة بجنبه فيليب، فيليب لونكونتان في وسط الميدان، وتسامة عبيد من لمسة وحيدة خاطئة تتقص وترجع للنجم المتلوي. يحاول اللاعب محمد عامر جميني يتوغل مثل محافظة لكورته ويربح تماس، تماس تقريبا من زاوية الركنية يتحصل عليها الجويني، قلنا قريبة من زاوية الركنية وقريبة من منطقة العمليات في تنفيذها. الظهير الأيسر وسام الهيشري طويلة يتجاوز الجميع وتمشي لبرونغون، نانا تتقصده يسرع في الهجمة النجم الذي الساحلي وسلامة يبدل اللعب تتقص وترجع من جديد لكارة، كارة من لمسة وحيدة لأسامة عبيد، أسامة عبيد، أسامة يتريف يلوج على جميل يطلب كرة عثمان، ياخذ كرة عثمان، دياكيتي بجنبه الكابيتانو كشريدة، ترجع لعثمان، عثمان كرته خاطئة تتقص وترجع من جديد نجم المتلوي. خطأ واضح لصالح أسامة النفاتي، يعلن عليه حكم الساعة خليل الجيري اللي كان قريب من العملية ومخالفة لنجم المتلوي قريبا من دائرة وسط الميدان. يمشي لتنفيذها اللاعب منتصر تومي، طويلة تخلط لجويني لا تتجاوزه وتخرج أو ضربة مرمى لصالح الحارس صبري بن حسن الذي حظي بتحية من جماهير النجم الرياضي الساحلي. تقريبا كل الحاضرين صفقوا لصبري بن حسن، وذلك تعبيرا على احترام هذا الحارس ومردوده المحترم في الموسم الفارط والخطأ الذي ارتكب في مباراة الفارطة ضد الترجي الذي التونسي جراء أرضية الميدان. ربما يبرقون برسالة ولا مسؤولية لك يا صبري. ترجع الكرة لقارة يسقط قارة وتمشي تماس لصالح النجم المثلوي. تماس في تنفيذ الهجري تتقصي ترجع القارة من لمسة وحيدة لوسام عبيد. وسام يرجع بها لبوسلامة. بوسلامة يطول الكرة والموجود غومة لكن تتجاوز غومة وتخرج تماس لصالح النجم المثلوي. برشا تقطعات في بداية اللقاء وفيه بالتركيز من هذا الجانب أو ذاك. تمشي تماس لصالح فريق النجم المثلوي هذه المرة في مناطق النجم الرياضي الساحلي. يمشي لها الظهير الأيمن للنجم المثلوي. قلنا غياب التركيز في الدقائق الأولى من النجمين النجم المثلوي ونجم الرياضي الساحلي هذا ما يعكس بعض التقطعات في بداية هذه المباراة. تمشي كرة طويلة في منطقة العمليات مرة أولى بالرأس وسهلة في بين الحارس صبري بن حسن. أخطر كرات نجم المثلوي رأسية اللاعب على ما يبدو أسامة النفاذي سقط أرضية الميدان. إن شاء الله سلامات يقوم لباس أسامة رأسيته ما كانتش بالقوة اللازمة. تمشي كرة بوجد كشريدة يلعبها مع فيليب بن كونتان. فيليب بن كونتان يطلب كرة عثمان. عثمان اللي يكفي بدل اللعب لمن لضياف يطول الكرة ممتازة جدا الفكرة ولكن بعيدة على أسامة عبيد. كانت شبيهة بتمريرة أشرف بن ضياف ضد الترجي التونسي حينما سجل أسامة عبيد الهدف الثاني وهدف التقدم على الترجي في الجولة الأولى.
1: واضح في توقيت هشام في توقيت
3: 10 دقائق لعب أمين والنتيجة لحالة أصفار. نكر كلمة زميلي
1: نمشي إلى ملعب الشاهد لزويت الناشبة العمران تسجل الهدف الأول عن طريق عدي بالحاج. تفضل حسين.
2: الهدف الأول رسالة حشي يسوع عن طريق عدي بالحاج بعد تحول هجومي سريع خاطف. عدي بالحاج يتوغى من الجهة اليمين يراوغ الدفاع ويسدد والكرة تستقر في مرمى الحارس أمير الأمميش. 1-0 لصالح حجي يسوع عن طريق هدف الفريق عدي بالحاج. قلت الكل يعني بنظام اللعب 3-1-2-3 يعني تشكيلة هجومية دون وجود أي ظهير يعني فمش حتى إيك سونتري يعني الرباعي في وسط الميدان كان بطريقة يعني شكل اللوزونج وارتداد هجومي سريع. عدي بالحاج ينجح في منح الأفضلية والأسبقية لفريق جيسو بعد مرور 12 دقيقة لعب من زمان الشوط الأول. تتغير المعطيات إذن في سويتن. هدف مقابل صفر لصالح أصحاب الأرض. عدي بالحاج ينجح في منح الأسبقية. قلت لورينسو ريجيكاف البلوك عالي نظام اللعب الهجومي مع تغيير طبعا في تمركز الملاعبية يكلفوا هدف من مرتدة سريعة. ترجع الكرة لصالح الترجي. أي ردة فعل توصل عن طريق الحاج محمود. الحاج محمود يحاول يعدي يرجع محمد يوسف البليلي ثم ترجع من جديد الحاج محمود يوزع خطير أشرف الجبري والدفاع يصلح يدخل الدفاع بامتياز. ترجع الكرة من جديد لصالح الترجي في منتصف الميدان عن طريق كاستيو. يتقدم خيسوس كاستيو. عبد الرحمن كوناتي. كاستيو من جديد يوزع الكرة. كرة خطيرة من جانب حمزة رفيعة تعدي تدخل الدفاع من سامي الهمامي ورمي التماس لصالح فريق الترجي الرياضي التونسي. سيناريو مفاجئ للترجي وسيناريو ممتاز لفريق جيسو. كيف سيكون سيناريو بقية الدقائق هنا في سويتن. يمشي عبد الرحمن كوناتي يوزع الكرة ملعوبة عرضية والدفاع من علي كازمير. يتدخل علي كازمير ترجع كرة بن حميدة غيث بن حميدة ثم علي كازمير على حدود منطقة الجزاء يخسر الكرة. تسترجع ترجية، لكن سيف الورتاني يمنح المخالفة للسوبر جرينيجا النيجيري لجيسو علي كازمير. ترجع كرة للحارس أسامة الحازوري. شبيبة العمران يتقدمون في زويتن مستمعين الكرام عبر إذاعة ديوان فام. تمشي كرة، حمزة جلاسي يعود للخلف لمميش، يستقبل الهدف الأول في مباراة اليوم والثالث في بطولة هذا الموسم. رائد الشيخاوي المدافع السابق للاتحاد المنستيري يلعب الكرة مع خيسوس كاستيو، يعني ثلاثي محور الدفاع، شيخاوي على اليسار، جلاسي على اليمين، وقدامهم متقدم شوية كاستيو. هذه الكرة في الهجوم، ترجع العرضية، فراش خطيرة، يوسف البلايلي، البلايلي عنده كرة يحاول يعدي، الارتباك في الدفاع، والتغطية من الكوكي ممتازة، ممتازة التغطية من الكوكي. ترجع من جديد علي كازمير، عودي بالحاج من فنيات كبيرة، مهارات كبيرة، المهاري الفنان عودي بالحاج نجم جيسو، ينجح في احداث الفارق هنا في زويتن، يمنح التقدم لفريق جيسو. اذا رمي التماس ترجع لبلال مقنم خريج اكاديمية ليتوال، اللاعب السابق لسبورتينغ المكنين واتحاد تطاوين، ثاني موسم مع جيسو. كرة تعدي تمشي في الريوق اليمين، يضغط هارون الكوكي ويرتكب المخالفة، ترجع لصالح التراجير يدي تونسي. نعطي للسادة المستمعين نظام اللعب بدقة من جانب لورينسو ريجي كامف، ثلاثي بمحور الدفاع ثم لوزونج على مستوى خط الوسط، يعني متأخر عبد الرحمن كوناتي، ومتقدم معز الحاج علي، وثنائي حمزة الرفيعة وكذلك الحاج محمود، وثلاثي الهجوم بلالي وزع الكرة، تدخل الدفاع بهذه الهجمة، ثم ترجع من كاستيو، خيسوس كاستيو، التوزيع والحارس موجود. قلت الثلاثي الهجومي لبلالي على اليسار، عماد فراج على اليمين، وفي المقدمة موجود أشرف الجبري. ترجع الكرة في اتجاه التويتي، التغطية موجودة من خيسوس كاستيو، يرجع بدوره للحارس أشرف الجبري، يتقدم بالكرة حمزة جلاسي إلى خيسوس كاستيو، يغير اتجاه اللعب كليا، يقطر يسار، يوسف البلايلي يستلم الكرة، حاول يعدي، حاول يمر، لاعب على لاعب، البلايلي يوزع الكرة في القائمة الثانية بعيدة على عماد فراج، حاول يخلط معز الحاج علي، الحاج علي محاولة المرور بينية ملعوبة عرضية، فرصة إمكانية، الدفاع والركنية، الدفاع والركنية الثانية لصالح الترجي منذ انطلاق شوط المباراة الأول. ضربة الركنية على يسار أسامة الحنزوري، انتظار التنفيذ وإشارة حكم المباراة سيف الورتاني. إذن ضربة الركنية، حمزة رفيعة يستعد لتنفيذ الكورنير لصالح الترجي، كرة ملعوبة عرضية في القائمة الثانية، الراسية جانبية، الرائد الشيخاوي يضرب الراس، كرة تفتقد بالدقة من قلب الدفاع الوافد الجديد رائد الشيخاوي، خارج الإطار، ترجع بضربة 6 أمتار للحارس أسامة الحنزولي لفريق جيسو. الاستحواذ، السيطرة الميدانية لصالح الترجي، التقدم في النتيجة أمين ما زال لأصحاب الأرض عن طريق عدي بالحاج.
1: واضح إذا هدف مقابل صفر للجيسو ضد الترجي الرياضي التونسي، كذلك السيابي نعمي مسجل هدف الأول ضد نادي حمل الأنف، البقية صفر مقابل صفر بالأولمبي البيجي واتحاد بنقردان، وكذلك صفر مقابل صفر بين النجم الرياضي الساحلي والنجم المتلوي. نرجع لملعب سوسة الأولمبي بصوت هشام بن جمعة، تفضل هشام.
3: شكرا أمين، عودة من جديد أولمبي سوسة، وصلنا التوقيت 16 دقيقة لعب والنتيجة على حالها صفر مقابل صفر. تمشي كرة ضربة مرمى لصالح صبري بن حسن اللي يلعبها بسرعة في أقدام أمبروز أوشيغبو، لعب وسط ميدان دفاعي، ولكن الكوتش كريستيان براكوني يستعمل فيه كلاعب في محور الدفاع. تمشي كرة لعجمي غوما بوشلامة، يستلمها يلعبها مع عثمان دياكيتي، عثمان ديكيتي حطة يا قديم فيليب لونكونتان فيليب لونكونتان وتشيكبو من جديد وتشيكبو على مستوى الصف الميداني يتقدم يمرر الكرة لعزمي غوما أو أشرف بن ضيف يلعب مع عزمي غوما توصل الكرة لعثمان ديكيتي خاطئة كرة عثمان تتقص ترجع لأشرف بن ضيف أشرف بن ضيف أشرف بن ضيف محافظ على الكرة يتوغل في الوقت الأيسر ويتدخل الدفاع باستبسال مرة أولى ومرة ثانية قبل ما تخرج في التماس ولكن الكرة ترتضم في اللاعب لاعب المتلوي رقم 25 على ورقة اللقاء مش موجود على كل حال وتخرج تماس تلعب كرة بسرعة تمشي كرة خطأ واضح من جارة ومساعد الحكم الأول وسام اليحيوي يرفع الراية متاعه خطأ لصالح نجم المتلوي يمشي بتنفيذها إرني قليلي تندفع يعني واضح من لاعب الشاب جارة لاعب النجم الرياضي الساحلي والحكم يعطي مخالفة أخرى وورقة صفراء أولى في اللقاء يا عثمان الجاكيتي أولى الورقات الصفراء تجي في توقيت 19 دقيقة لعب رفع ضد لاعب النجم المالي عثمان الجاكيتي تقريبا من دائرة وسط الميدان لاعبية النجم المتلوي يتقدموا تقريبا كل اللاعبية ما عدا زوج اللاعبية فقط للتأمين الدفاعي لتنفيذ المخالفة عزيز دغريتيا غير الأيمن شوفوا في اللاعب باسم حاجي بالإضافة إلى أسامة اليشري هو مبقى لتأمين الدفاعات الخلفية تطويلة من غريتي في القائم الثاني بالرأس في مرة أولى ومرة ثانية يدخل الدفاع في البوكس بعدها مجال الكرة ولكن الحكم يعلن على تسلل تسلل لصالح الدفاعات النجم الرياضي الساحلي كثيرة كانت كرة ثابتة اللي تلعبت في القائم الثاني ولكن رجع الكرة في محور الدفاع كانت العملية مسبوقة بتسلل ترجع كرة لفيليب لونكونتان فيليب لونكونتان كرة طويلة وخاطئة تقص وترجع من جديد لنجم المتلوي من جديد خاطئة سانديه يأخذ كرة كرة ورائية خاطئة سانديه في الوقت الأيمن يحاول يراوغ سانديه مثل محاولة كرة سانديه يوسع ترتدم بالدفاع وتخرج تماس لصالح النجم الرياضي الساحلي مكملش مساندة للاعب ساندي حاول يوزع والدفاع فطن لعب كرة من كشريدة ناحية جارة جارة غطى لكورة مرارها لكشريدة ولكن تتقص وترجع تماس آخر للنجم الرياضي الساحلي في تنفيذه كالعادة الكابيتانو كشريدة في كرة عثمان دياكيتي عثمان دياكيتي يرجع بها لأوتشيكبو في دارة وسط الميدان أوتشيكبو أرضية زحفة ناحية أسامة أسامة عبيد يمررها لأشرف بن ضيف يوزع شق وليسار أشرف القائم الثاني أسبق الحارس يبعد الكرة في مرة أولى والدفاع يحاول يراوغ ولكن موجود اللاعب بوسلامة يغطي على كرة يخليها تخرج تماس لصالح النجم الرياضي الساحلي كشريدة يوصل الكرة لفيليب لونكونتان 21 دقيقة لعب أو النتيجة لحالة مع هذه الفرصة الأولى تقريبا في 3 دقائق لعب للنجم الرياضي الساحلي و 3 دقائق ونص مريناش كرة تخطيرة توصل الكرة لوجدي كشريدة وجدي كشريدة ساندي ساندي يلعبها مع جارة جارة يطلب كرة ديكيتي مرر له كرة ديكيتي في غنم يوزع يتدخل الدفاع مجالة الكرة الجاكيتي يعمل كنترول يرجع بها القائد فريق وجدي كشريدة وجدي كشريدة يلعب اندو مع جارة تتقص وترجع من جديد كشريدة في التغطية ولكن النفاتي يأخذ كرة النفاتي سرع الهجمة ايش يعمل النفاتي يمرر الكرة لزميله جويني جويني طويلة جويني موجود وشيكبو يقص الكرة يخرجها في الركنية ولكن اسبق صافرة الحكم خطأ على اللاعب باسم الحاجي. باسم الحاجي يعطي مخالفة لمدافع النجم الرياضي الساحلي أوشيكبو مثل سقط أرضيه الميدان على ما يبدو وجدك شريدة بعد الالتحام الأخير مع أسامة النفاتي. إن شاء الله سلامات لوجدي يدخل المسعفين لإسعاف كلا اللاعبين وجدي كشريدة في صفوف النجم الرياضي الساحلي وباسم الحاجي في صفوف نجم المتلوي. والقاسم المشترك بين كلا اللاعبين أنه كليهما حامل إشارة القيادة في الفريق نتاعه. وصلنا التوقيت 23 دقيقة لعب مين والنتيجة أصفار بين النجم الرياضي الساحلي ونجم المتلوي. والحكم استغل الفرصة باش أعطاه يعني الراحة للفريقين يعني كولينج بريك باش يتنفسوا سعداء ويشربوا الماء أكيد في وقت وفي طقس كما هذا حاجة لازمة وحاجة أكيدة. لك الكلمة زميلي أمين.
1: شكرا لك هشام. إذا صفر مقابل صفر بين كل من نجم الساحلي ونجم المتلوي. نرجع لملعب الشهيد لزويتن مقابلة الشباب الرياضي بالعمران والترجي الرياضي التونسي لما تقدم للجي اس او هدف مقابل صفر. هدف كان سجله علي بالحاج في الدقيقة 12. تفضل حسان.
2: فعلا أمين 26 دقيقة لعب في ملعب الشهيد لزويتن هنا بالعاصمة والتقدم يتواصل لأصحاب الأرض لفريق الجي اس او على حساب الترجي الذي تونسي بهدف عدي بالحاج. إذن يستأنف اللعب بعد دقيقة راحة كولينج بريك بكرة لصالح الحارس أسامة الحنزولي في تنفيذ ضربة المرمى. حنزولي كرة مرفوعة طويلة في مناطق الترجي يسعد بالرأس عدي بالحاج ثم محمد أمين بن عمر يخسر الكرة نرجع لصالح الترجي ملعوب بينية يوسف البليلي محاولة المرور الترجي في وضعية هجومية بليلي عنده كرة واحد على واحد يحاول يعدي البليلي يحاول يمر يحذر كرة لحمزة رفيعة. الحمزة رفيعة الزغط يتواصل إلى فودور محاولة المرور حمزة رفيعة يطلب المساندة إلى يوسف البليلي تقطع لصالح جيسو من الكوكي هارون الكوكي يقطع الطريق أو بليل مجنم لاعب رقم 14 يتدخل بامتياز والمخالفة ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة من جهة التماس من الرواق الأيسر ضربة المخالفة حمزة رفيعة باش يتولى التنفيذ في انتظار إشارة حكم المباراة سيف الورتاني. الكرة الثابتة الترجي حمزة رفيعة لاعب واحد على مستوى الجدار عودي بالحاج يمشي حمزة رفيع يستعد للتنفيذ ضربة المخالفة ترجية الحوارات داخل منطقة الجزاء. حمزة رفيع كرة مرفوعة في القائمة الثانية يدخل الدفاع ثم عودي بالحاج التماس يرجع لفائدة شبيبة العمران. يمشي بلال مجنم يستعد للتنفيذ نفس الأسماء اللي خافت الموسم الماضي مع فريق جي اس او تواصل هذا الموسم مع نفس المدرب طبعا شبيبة العمران. الموسم المنقضي وصل لنصف نهائي كاس تونس وانا هزم ضد الترجي 1-0 كان موسم ناجح على مختلف الأصعدة لفريق جبل الأحمر العمران. ترجع كورة رائد الشيخاوي ملعوبة ترجية يغير اتجاه اللعب عبد الرحمن كوناتي عماد فراج يمشي المغربي فراج يدخل منطقة الجزاء فراج يعدي ينتظر المستند يعود لكوناتي يوزع كوناتي في القائمة الثانية بعيد بعيد على يوسف البليلي ترجع بضربة مرمى للحارس أسامة الحنزولي.
1: واضح في توقيت جلال في توقيت حسن
2: يتواصل التقدم بعد مرور تقريبا منذ انطلاق المباراة 29 دقيقة لعب.
1: واضح 29 دقيقة لعب للتقدم للشباب الرياضي بالعمران ضد الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر. اخبار مع فؤاد مبارك بعد ما نرجع لملعب الشهيد لزويتن مع حسن جلال.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الخامسة مساء. ديوان افهم عسلمة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو في بيان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، مشددا على ضرورة التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة في ظل اقتراب العودة المدرسية وتزايد الأعباء المالية على العائلات. والمنتدى يدعو إلى فتح حوار جدي بين السلطة من جهة والمجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والمواطنين المتضررين من جهة أخرى، بما يسمح بالاستماع إلى المطالب الفعلية والبحث عن حلول جدية للأزمة، معتبرا أن المرحلة تتطلب قرارات عاجلة وحوارا جديا يفضي إلى حلول قابلة للتنفيذ. وفي الشأن الدولي، لجنة الحوار المصغر 4+4 الليبية توقع اليوم خلال مراسم في طرابلس اتفاقا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهرا، بينما أعرب كل من رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد الدبيبة ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي في بنغازي صدام حفتر عن ترحيبهما بالاتفاق. ويسمح الاتفاق الذي تم توقيع مسودته الأولى في تونس في 20 من أوت الجاري لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ناخبين ومرشحين، مع إلزامية التنازل عن الجنسية الثانية بعد الفوز وقبل أداء اليمين الدستورية. ويهدف المسار الأممي لتيسير وصول الأطراف المتنازعة نحو انتخابات تنبثق عنها مؤسسة دائمة وموحدة تضع حدا لسنوات طويلة من الصراع بين طرابلس وبنغازي. هيئة إدارة الحالات الطارئة في النيبال تعلن اليوم ارتفاع الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمال البلاد الأربعاء الماضي إلى 734 قتيلا و2498 مفقودا. أما على الأراضي الصينية، فأوردت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى بلغ 16 قتيلا، بينما لا يزال 546 في عداد المفقودين. المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي يدعو اليوم الدول الإسلامية إلى وحدة الكلمة ضد الولايات المتحدة والكيان المحتل بعد 6 أشهر من بدء الحرب في الشرق الأوسط. تصاعد المخاوف داخل الحزب الجمهوري من أن تتحول الحرب على إيران التي طالت أكثر مما توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عبء انتخابي يهدد فرص الحزب في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر القادم. ووكالة بلومبيرغ تنقل عن جمهوريين قولهم أن استمرار الحرب يجعل من الصعب عزل المرشحين الجمهوريين عن تداعياتها السياسية والاقتصادية، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود واستمرار ضغوط التضخمية وتراجع تأييد ترامب والحرب في استطلاعات الرأي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد أمين خنوش وكامل فريق سبور ماج.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: متواصلين معكم في سبور ماغ، متواصلين معكم في النقل المباشر لمقابلة اليوم من الرابطة المحترفة لكرة القدم الجولة الثانية. مباشرة نرجع إلى ملعب الشاهد لزويت، مقابلة الجي اس او والترجي، التقدم ديما للجي اس او، هدف مقابل صفر. تفضل حسن.
2: مرحبا أمين من جديد، والعودة لملعب الشاهد لزويت مع فرصة خطيرة لصالح الترجي. معز الحاج علي في المحاولة، والكرة تتحول مباشرة لضربة الركنية على يمين الحارس أسامة الحنزولي. الترجي يضغط في هذه اللحظات، يمشي حمزة رفيعة يتولى التنفيذ، ضربة الركنية واحتجاج من ملاعبية الجي اس او طبعا في هذه اللحظات. إذن ضربة الركنية، حمزة رفيعة يستعد للتنفيذ لصالح الترجي. كرة مرفوعة من علامة الركنية، عرضية يسعد الحارس أسامة الحنزولي، كرة ثانية للترجي، عبد الرحمن كونتي ملعوبة في الجهة اليمين، ينطلق محمد الحاج محمود، عماد فراج يدخل منطقة الجزاء، يقطع الطريق بامتياز التغطية من مصطفى السويسي، ثم هارون كوكي في تشتيت الكرة وإبعاد الخطورة، ترجع وتأمين الدفاع من جانب الترجي عن طريق البيروفي خيسوس كاستيو. كرة تعود على أداء الشيخاوي على مستوى دائرة وسط الميدان، يلعب مع خيسوس كاستيو، ينقل كرة في اليمين، محمد الحاج محمود يلعب لعماد فراج، عماد فراج يعمل الكروس في القائمة الثانية، يدخل علي شينيزو كازمير، ثم كرة ثانية على حدود منطقة الجزاء، ترجع من محمد أمين بن عمر، ثم كونتي السريع، كونتي ينطلق يضغط كازمير، يوسف البليلي، حمزة رفيعة كاستيو، خيسوس كاستيو، كرة أرضية خطيرة، معز الحاج علي يحضر بالكعب، كرة خطيرة تسديدة وتاكلينج مونتيز، يدخل الدفاع من مصطفى السويسي، استبسال واستماتة دفاعية ممتازة من فريق شبيبة العمر.

0: الثلج يرتفع لقاع في هذه اللحظات. يمشي محمد الحاج محمود، الحاج محمود يحاول الشوت، حاج محمود التسديدة عالية عالية خارج الإطار من محمد الحاج محمود، تمشي ضربة 6 أمتار لفريق جيسو. 6 أمتار لجيسو بعد مرور 36 دقيقة لعب منذ انطلاق شوط المباراة الأول. التقدم يتواصل لصالح شريبة العمران على حساب الترجي، هدف مقابل صفر، هدف بإمضاء عدي بالحاج. إذن إصابة لحارس المرمى أسامة الحنزولي. نربح الوقت، تأمين اللعب توقف هنا في ملعب الشاذلي سويتر. إذن كرة ما زالت، الحارس ملقى على أرضية الميدان، شارع سلامات لأسامة الحنزولي. الحكم يفسح المجال لتقديم الإسعافات اللازمة لحارس مرمى جيسو. لم يسبق لفريق شبيبة العمران الانتصار على الترجي في تاريخ المواجهات، 4 انتصارات ترجية وتعادل في 5 مواجهات أمين. إذن تغيير أول في صفوف شبيبة العمران، تغيير استراري. إذن شهاب الزغلامي مكان بلال التواتي في أول تغييرات المدرب أمين الباشي.
1: واضح في توقيت حسين المقابلة،
0: في توقيت 38 دقيقة لعب التقدم، هدف مقابل صفر لجيسو على حساب الترجي.
1: واضح. مباشرة نمشي إلى ملعب أولمبي سوسة. ذكرت أن فريق اتحاد بن قردان كان سجل الهدف الأول لي عن طريق دريس المحيسي من ضربة جزاء في الدقيقة 25. نمشي لهشام بن جمعة في ملعب سوسة الأولمبي مقابلة ليتوال ونجم المتلوي. تفضل هشام.
2: 35 دقيقة لعب أمين ونتيجة لحالة 0 مقابل 0. كانت تمريرة ممتازة منذ قليل من هشام عبيد في أقدام مشرف بن زياد، هذا الأخير كان من أجدر والأولى أنه يصوب، ولكن تباطأ، حاول يعمل كروشيه ويمرر الكرة، ولكن الدفاع متفطن خص الكرة ويبعد نختار على دفاعات نجم المتلوي. تمشي الكرة لوسيك شريدة، وشيك شريدة في الريوك الأيمن، إيش يعمل على مستوى وسط الميدان، يلوج على اليمين، يجي عثمان ديكيتي النجم الذي سيري تحصل على ورقة صفراء ثانية لريان جارا في توقيت 34 دقيقة لعب. تمشي كرة عجمي غوما يطولها ناحية أشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف يعمل كنترول يحافظ على كرة، وأشرف يلوج على جميل، يجي بوسلامة، بوسلامة يرجع بها لعثمان دياكيتي، عثمان دياكيتي توزيعة من دون عنوان بعيدة تخرج أوت، تماس لصالح نجم المتلوي، تماس لصالح أسامة الهيشري. ياخو وقت أسامة نجم المتلوي بعد تعثر في لقاء الإفريقي على أرضية ميدانه يسعى إلى أولى النقاط في مشواره هذا الموسم. نجم المتلوي الذي حط الرحال منذ سنوات الرابطة المحترفة الأولى، ولكن فريق فرض اسمه وفرض الاحترام، وكان يعني خريج لعديد اللاعبين، ولكن الهم لعديد المدربين. يعني كل مدرب مر بنجم المتلوي إلا وأصبح يعني الاسم فيه مطلوب في الرابطة المحترفة الأولى وحتى خارج حدود الوطن. تمشي كرة مخالفة، رفع رجل واضح من عثمان دياكيتي، وخليل الجري يعطي مخالفة لصالح نجم المتلوي في تنفيذها منتصر تومي. منتصر تومي وزع كرة طويلة توصل لبروندان نانا، مازال محافظ على كورته، يسقط والحكم يعطي مخالفة لنانا مع احتجاجات الجماهير الحاضرة هنا، ولكن بثبات وديع خليل الجري. مخالفة في وسط مناطق النجم الرياضي الساحلي، ولكن من جهة خط التماس يمشي تنفيذها اللاعب باسم حاجي اللي يخليها لعزيز غريتي. عزيز غريتي وزع كورة في القائم الثاني، جاكيتي بالراس بعد اختره وصندي، يمشي لوسام عبيد ممتاز ناحية بوسامة، بوسامة بن زينقية ياخذ كورة ويسقط الكورة.

0: قال اشرف بن ضيف، اشرف بن ضيف، اشرف بن ضيف، ايش يعمل اشرف؟ يتريث الى وجه اليمين في الوجه الايمن، يحاول يراوغ اشرف بن ضيف ويدخل منطقه العمليه، اشرف يوزع والدفاع يتدخل، ترجع لاسامه عبيد، اسامه عبيد يوزع كوره في القائم الثاني والدفاع التومي منتصر التومي راسيته يبعد فعلا اختر على مرماه، ولا حارس محمد عزيز الجاوي تمشي هزمه سريعه لصالح نجم المتلوي. نعناع يلعب الكره للغريسي، الغريسي يمر الكره ولكن ترتطم في عزمي غومه وتخرج ركنيه على يسار الحارس طبري بن حسن. ركنيه للنجم المتلوي اللي يسعى من خلال الهجمات المرتده والسريعه ارباك دفاعات النجم الرياضي الساحلي، ولكن مازلنا نبي ناس اختر الحق يقال في هجوم النجم المنازل. ركنيه في تنفيذ عزيز غريتي، عزيز غريتي تقول يمين يوزع بالراس مره اولى يتدخل الدفاع، تخرج ركنيه يخلط ما يخلطش ما يخلطش اللاعب ريان قارا وتمشي تماس، عفوا ركنيه اخرى للنجم المتلوي من نفس المكان ونفس الجهه وبنفس الاقدام. عزيز غريتي في تنفيذ الركنيه، الحكم ينتظر نقاش ربما نقاش بين اسامه عبيد يعطي شرط تنفيذ الحكم عزيز غريشي، قلنا بين عبيد وباسم الحاجي. غريشي يوزع كره في القائم الاول، يتدخل اشرف بن ضيف بالراس، ترجع الكره ولكن موجود الدفاع عن طريق شيكبو، تمشي كره لبستانه لا خاطئه، ترجع طويله من وسام الهيسري سهله في احضان الحارس صبري بن حسن، ولكن موجود اسبق دفاعات النجم المتلوي. وصل الكره نانا في الوقت الايمن، نانا ايش يعمل؟ برونتان نانا تقص الكره وترجع لاشرف بن زياد، تمشي كره باسامه او بالاحرى باسامه، باسامه لاسامه، اسامه اسامه يلوج على زميل يرفع عثمان دياكيتي، عثمان دياكيتي يرجع به لفيليب لونكونكان، يخرج ويطلب الكره ريان قارا، ترجع الكره لعثمان دياكيتي، عثمان دياكيتي في دارة وسط الميدان، وسام عبيد يطلب الكره ياخذها بوسلامه، بوسلامه ناحيه اللاعب غومه، غومه لاشر بومبيه في مدو، غومه يوزع بتاكو اليسار ويتدخل الدفاع، ترجع كرة ساندي والحكم يعلن ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح النجم الذي الساحلي، ساندي كرة ترجع له مرتدة يصوب ولكن يتدخل الدفاع، وخليل الجليل قريب من اللقطة العملية يعطي ضربة جزاء لصالح مهاجم النجم الذي الساحلي ساندي نيجو. احتجاجات من لاعبي نجم المتلوي العملية تقريبا واضحة، ولكن الحكم ديما لغرفة الفار. زياد الضويوي بالتشاور مع حكم الساحة خليل الجري، التوقيت 42 دقيقة لعب و20 ثانية والنتيجة لحالها أصفار، ولكن هل ياتي الجديد والمفيد للنجم الرياضي الساحلي من نقطه ضربه الجزاء؟ الحكم يستدعاه حكم الفار للتثبت من صحه القرار. هذا ما قلناه وهذا ما بيناه، والاكيد نقاش بينه وبين اسامه بن اسحاق اللي يطلب خليل الجري للتثبت من صحه قرار ضربه الجزاء. خليل الجري سيتثبت، هل تم عرقلة اللاعب ساندي أم لا؟ الحكم يقول ما فماش ضربة جزاء، الحكم يتدارك الموقف ويعطي كرة ساخطة، يقول فماش ضربة جزاء لتعود الكرة للعب لصالح نجم المتلوي. أكيد يعني بعد مثل هذه القرارات نأمل أنه اللاعبين يعطيوا الثقة في الطاقم التحكيمي وما نراوش يعني في بعض الأحيان الإصناب في النقاشات الزايدة. طويلة كورة من الحارس محمد عزيز بجاوي حاول يروض كورة للحاجي اللاعب النفاتي ترجع الحاجي بالراس الحاجي لون كونتان كما جات لكن تمشي خاطئة. براندون نانا تقول يسار وضع القائمة الثاني رأسية وسهلة في دين الحارس رأسية الجويني اللي كان طليق في القائمة الثاني ولكن رأسيته سهلة في أحضان صبري بن حسن. تمشي كورة ريان قارة يبدل اللعب كليا لكن سهلة في أحضان عزيز محمد عزيز بجاوي هو حب يوزعها ليشرف بن غياف ولكن النية شيء والواقع شيء آخر. تمشي كورة طويلة للبجاوي أسبق من الجميع في أحضان صبري بن حسن اللي طول الكورة ناحية قائد فريقه وجدي كشريدة. وجدي كشريدة يتقدم يتجاوز خط وسط الميدان وجدي بجنبه قارة وجدي يعمل يوزع يمرر الكرة لريان قارة. ريان قارة يرجع بها لأسامة عبيد يلوج على زميل يرجع بها لريان قارة بدوره يرجع بها لأسامة عبيد. كل لاعبية النجم المتلوي في مناطقهم تكتل دفاعي وتضييق المساحات أمام لاعبي النجم الإريتريي أوشيكبو يخلي محور الدفاع ويحن إلى وسط الميدان تتخطى الكرة من هنا ترجع الكرة للنجم الإريتريي عثمان دياكيتيل حكم هدف بقية اللعب تسكر أسامة عبيد إلى هدف التصويب أسامة ليه يمر الكرة لمن لقارة وتتخطى وترجع لعثمان دياكيتيل ترجع لوجدي كشريدة يطلب كورة قارة لكن يخير وسام عبيد بوسامة يطلب كورة ياخذها بوسامة بجنبه غومة يوزع بشكل يسار في القائم الأول ويتدخل التومي رأسية بعد اختار مزاد الكورة لوجدي كشريدة حاول يمرر تتخطى وترجع في فعالة نجم المتلوي والحارس يتدخل ارتلاء محمد عزيز الجاوي يحتضن الكورة ويهدي اللعب ويسرع في الهزمة طويلة ناحية نانا ولكن ما وجود غومة يعمل كنترول على مارتين عجمي غومة يرجع بها لأوشيكبو بدوره يمررها لعثمان دياكيتي أسامة عبيد يضرب الكورة لو ثلاثة سنين أسامة يسقط ويتحصل على مخالفة قريب الحكم من العملية أسامة يطلب ورقة صفراء كيف بلاعبية النجم الساحلي تزم لاعبية تحصل على ورقة صفراء يقول لك نعمل ضغط على الحكم تمشي كورة لجويني خاطئة ترجع القارة ريان قارة يرجع بها لبوسلامة يبدل اللعب على اليسار وموجود غومة شو يعمل يصوب طويل وترقص في القدم غتني وضغط الحارس غومة تصويبة ارتطمت يعني قبل الحارس وارتطمت في القائم الأيمن وخرجت ضربة مرمى باغت الجميع عزمي غومة في توقيت 45+2 يعني الحكم حتى في الصبورة ما شفناش كم أضاف كوقت بديل طويلة كورة لون كونتا يتحصل على مخالفة بعد الالتحام مع
1: أضاف 7 دقائق شاملة.
0: شكرا زميلنا أمين 7 دقائق أمين على فكرة يعني حتى لو أضاف الحكم يعني تعرف أنه ملعب أولمبي سوتا خط التماس يعني من جهة المدارج الرئيسية من المستحيل تراها إلا إذا توقف تفاني فور معناها إذا مستعمل فور. على كل حال تمشي كورة لمن لأشرف بن ضياف يراوغ أشرف بن ضياف حاضر على كورة وأشرف يحاول يراوغ يسقط والحكم يعطيه بقية اللعب لصالح النجم المتلوي. تمشي كورة يمدو ولكن خاطئة تخرج تماس قريبة من منطقة عمليات نجم المتلوي تلعب بسرعة نحو عزمي غومة يمهد لعثمان دياكنيتي يدخل منطقة عمليات ويخرج مرة الكورة لغومة غومة يوزع يحاول يروض صندي ولكن خاطئ الترويض والدفاع يتدخل ويبعد الاختر توصل الكورة لسامة النفاتي يسقط وسامة الحكم يقول فما شيء توصل للاعب وجدي كشريده ريان يوزع في القائم الاول ويتدخل اللاعب بيرني جليلي يبعد الاخطار توصل كره طويله ناحيه لنا لنا مع اوشيكبو يغطي على كورته يمررها لحارس مرميه صبري بن حسن صبري يعمل كنترول ويحطها في اقدام فيليب ارتفع النسق نوعا ما مع نهايه الشوط الاول النجم يسعى للافتتاح النتيجه ولكن الارتباك والتسرع شفنا كره خاطئه ترجع كره لمن ناحيه اللاعب وسام النفاتي ولكن اسبق منه اوشيكبو يلعبها مع غوما يغطي على كورته يلعبها ل اوشيكبو وسلامه عثمان الجاكيتي فيليب لونكونتان فيليب يطول الكرة لأسامة عبيد يبسكين تارة في الريوك الأيمن وطورا في محور دفاعات ووسط ميدان نجم المتلوي عثمان الجاكيتي يرجع بها لقارة قارة في الريوك الأيمن ايش يعمل قارة يطلب كرة أسامة يخرها أسامة عبيد يلعبين دوم مع قارة يمر الكرة خاطئة نعيد صندي يقصها اللاعب بيرني جليلي وكورته تمشي سهله في اقدام فيليب لونكونتان يلعبها مع اوشيكبو يوصلها لغوما غوما صاحب التصويبه الاخيره لتصمد بالقائم الايمن للحارس محمد عزيز بجاوي تمشي كوره خاطئه يقصها اللاعب النانا تمشي سهله في اقدام صبري بن حسن اللي غادر منطقه العمليات حكم كل لاعبيه نجم المتلوي في مناطقهم توصل كره البوسيم على مستوى وسط الميدان بوسيم يرجع بها لفيليب لونكونتان يمر كل ريان غارا يتوغل يلعب يدور مع اللاعب ساندي يسقط مازال في كره الامتلاك للنجم وفي مجال عامر بن غيث يبعد الكره ويبعد الاخطار ترجع له شيكبو يصوب شيكبو ارضيه زحفه في احضان الحارس محمد عزيز بجاوي ربما الدقائق الأخيرة هي أفضل ما رأينا في النجم الريسيح اليمين.
1: واضح إذن تقريبا المقابلة الشوط الأول شارف على النهاية انتهت منذ قليل مقابلة الشباب الرياضي بالعمران والترجي بتقدم الشباب الرياضي بالعمران هدف مقابل صفر. أيضا الشوط الأول دحام الأنف منهزم أمام الأسيابي هدف مقابل صفر هدف كان سجله هاني عمام وفي باجة الأولمبي الباجي منهزم هدفين مقابل صفر ضد اتحاد بنجردين. كملوا معك ما تبقى من الشوط الأول هشام ثم نمشيوا للفاصل الموسيقي.
0: هذا لازم يفتتح النتيجة توزيع ممتازة جدا من الكابتن ويسك شريدة وكما جات يحطها سيق اليسار أشرف بنجيف تمشي جانبية بقليلة على القائم الأيسر للحارس محمد عزيز الجاوي وعلى ما يبدو مسبوقة بتسلم حكم أنه العقدر متمرمى يلعب بتسلم الحارس محمد عزيز الجاوي تقريبا نصف دقيقة على نهاية الوقت المحتسب يعني كوقت بديل طويلة من عزيز بجاوي يدخلوا شيكبو ناحية وجدي كشريدة عثمان الجاكيتي يضرب الكورة عثمان الجاكيتي يلعبها مع وسام عبيد يوصلها لعزمي غومة يروغ عزمي غومة يتوغل جوزة في الميدان عزمي غومة يمر لأشرف بنضيف أشرف بنضيف يحطها لشيكو اليمين ويصوب أشرف يدخل الدفاع عن طريق التومي فارجع لأشرف بنضيف نصف أشرف بنضيف الحكم يقول ثم شيء تمشي الكورة لجاكيتي يقص الكورة جاكيتي ويلعبها لريان غارا من لمسة وحيدة نحيط وسام عبيد يوزع ويربح ركنية قد تكون الأخيرة لا الحكم يعلن على نهاية المباراة في الشوط الأول بالتعادل 0-0 بين النجم الرياضي الساحلي وضيفه نجم المتلوي. تحية ليك جميل يمين وكل أوفياء جوانا فام لنا عودة إن شاء الله مع انطلاق الشوط الثاني
1: 0-0 في أولمبي سوسة بين النجم الساحلي ونجم المتلوي. بقية المقابلات نادي المنزرتي متقدم خارج ملعب ضد نادي حامل أنف هدف مقابل صفر هدف كان سجله هاني عمام منذ الدقيقة 9 كيف اتحاد بنجردين في شوط أول متقدم هدفين مقابل صفر خارج ملعب ضد الأولمبي البيجي هدفين مقابل صفر هدف كل من غازي العيادي وادريس المحرسي من ضربة جزاء ومقابلة الشباب الرياضي بالعمران من الترجي التقدم ديما للجياسو هدف مقابل صفر هدف كان سجله عدي بالحاج منذ دقيقة 12 فاصل موسيقي بعد نرجع لمتابعة الأشواط الثانية من مقابلة اليوم.

0: دكتور ماك بدو سمع معكم من توي لغايه الساعه الثامنه وعوده الاشواط الثانيه مباشره نمشيو لملعب الشاهد لزويتن فما تغيير على مستوى النتيجه تفضل حسين
1: فعلا امين تتغير النتيجه في هذه اللحظات بعد مرور 3 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني شبيبه العمران بهجوم مرتد خاطف عن طريق مصطفى سويسي من الرواق الايسر يتوغل يدخل عرضيه ارضيه على المستوى القائم الثاني والمتابعه من شهاب الزغلامي يمنح الهدف الثاني لفريق شبيبه العمران اصبحت 2-0 بعد مرور 3 دقائق لصالح اصحاب الارض. شبيبه العمران تضرب الترجي بالمرتدات سلاح المرتدات خاصه في الاروقه في على مستوى الاطراف باعتبار الترجي يلعب بدون اظهره شبيبة العمران تستغل كما ينبغي هذه الثغرة في الهدف الأول وفي الهدف الثاني من الجهة اليمنى الهدف الأول من الجهة اليسرى الهدف الثاني على إثر هجوم مرتد يعني بنفس الطريقة شبيبة العمران تسجل هدفين من زوز مرتدات في مركز أو من الأروقة معناها من الأطراف. إذن نرجع للوصف والتعليق تشتعل هنا في زويتن شبيبة العمران تتقدم بهدفين مقابل صفر على حساب الترجي ترجع الهجمة الترجية يمشي حمزة رفيعة حاول يلعب الكرة والسافرة والمخالفة ترجع لصالح جيسو ترجع الكرة الثابتة لفائدة مصطفى السويسي ملقى على أرضية الميدان. قلت تغيير أول للمدرب لورينسيو ريغي كامف حازم المستوري في أول ظهور بهذه الترجي المنتدب الجديد مكان معز الحاج علي يعني المدرب ريغي كامف يخرج متوسط ميدان ويقحم مهاجم وبالتالي يتغير نظام اللعب من 3-4-3 ل 3-5-2 حازم المستوري إلى جانب أشرف الجبري في الهجوم ثنائي الأرقة الجناح الأيمن فراج المغربي والجناح الأيسر الجزائري يوسف البلايري ثلاثي خط الوسط يلعب كل من حمزة رفيعة ومحمد الحاج محمود وعبد الرحمن كوناتي وثلاثي الدفاع حمزة شلاسي إلى جانب رائد الشيخاوي وخيسوس كاسي والبيروفي. ترجع الكرة برمية التماس لفائدة الترجي من الجهة اليمين يمشي حمزة رفيعة يلعب مع كاستيو خيسوس كاستيو يوصل الكرة رائد الشيخاوي يطلب المساندة من جديد كوناتي الإفواري ثم البيروفي كاستيو يلعب الكرة في وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي يلف ويدور محاولة المرور التمرير يحصل كرة عماد فراج الهجمة ترجية فراج والتغطية من هارون الكوكي هارون الكوكي ترجع الكرة للترجي يبقى الهجوم عن طريق كاستيو يوزع داخل منطقة الجزاء الدفاع يغطي ترجع المرتدة عن طريق يا ملعوبة من عودي بالحاج ملعوبة طويلة لصالح شبيبة العمران محاولة المرور من مصطفى السويسي يربح المخالفة يربح المخالفة بقرار من سيف الدين الورتاني لصالح فريق شبيبة العمران. تذكير سريع بتشكيل التيار الفريقين لكل من التحق بنا الآن عبر موجات إذاعة ديوان فام شبيبة العمران أسامة الحنزولي بلال مجنم هارون الكوكي سامر المرواني محمد بن عمر علي كازمير سامي الهمامي غيث بن حميدة وعدي بن حاج مصطفى السويسي بلال التويتي خرجوا خلى مكانه لشياب الزغلامي. تشكيلة الترجي مميش حمزة شلاسي رائد الشيخاوي عبد الرحمن كوناتي خيسوس كاستيو محمد الحاج محمود حمزة رفيع عماد فرج يوسف البليري أشرف الجبري وحازم المستوري دخل مكان معز الحاج علي. يرجع الهجوم للترجي عن طريق كوناتي كوناتي يطلب المساندة يفتح اللعب في اليسار يمشي يوسف البليري يعمل الكروس عرضية خطيرة مستوري بالرأس ثم فراج داخل منطقة الجزاء صعبة خطيرة عرضية والدفاع عرضية والدفاع والكرة رمية التماس بإشارة المساعد الأول عمر الرياحي. ترجع الكرة لكاستيو رمية جانبية ترجية كوناتي كاستيو، عماد فرج، عماد يعود لكوناتي، يعود للخلف، الترجي يضغط، ثمانية ملاعبية في مناطق شبيبة العمران، فقط جلاسي وراء الشغال في وسط الميدان، يمشي كاستيو، يعمل الكروس داخل منطقة الجزاء للمستوري بالرأس، يسعد الحارس أسامة الحنزولي، تشتيت الكرة وإبعاد الخطورة من جانب الجيسو، يمشي عودي بالحاج المهاري بالحاج الفنان، يقطع الطريق، يمشي الحاج محمود، الحاج محمود، الحاج محمود، التمرير لفراج، يقطع الطريق هارون كوكي، كرة بعيدة مباشرة في متناول مميش، قبل ذلك فما تماس لصالح الترجي، رمية جانبية مميش في التنفيذ، يلعب الكرة مع رائد الشيخاوي، يتقدم الشيخاوي. ما نشاهد في هذا الشوط الثاني المدرب ريجي كاف تقريبا بنفس نظام اللعب على مستوى الخط الخلفي، ثلاثة ملاعبية، الضغط متواصل، يمشي رفيعة تسديدة جانبية، فرصة خطيرة، فرصة خطيرة، حمزة رفيعة، أول تهديد من جانب الترجي، من جانب الترجي عن طريق حمزة رفيعة، كرة قوية لكن تفتقد للدقة، قلت الترجي بنفس الاندفاع الهجومي تقريبا يهاجم بخمسة ملاعبية في مناطق شبيبة العمران، في الجانب المقابل نفس الاختيارات التكتيكية من جانب أمين الباجي، تضييق المساحات مع اعتماد سلاح المرتدات، وهذا ما أجدى نفعا في هذه المباراة والتقدم بهدفي مقابل صفر عن طريق الهجمات العكسية. كرة تعدي تمشي سهلة مباشرة لمميش، يلعب كرة قصيرة عن طريق الدولي البيروبي، كاستيو، يمشي خيسوس كاستيو، يلعب الكرة فليوسف البلالي في الرواق الأيسر، يفتح اللعب البلالي، يضغط شيننسو كازمير، يقطع الكرة البرغوثة للنيجيري، ممتاز في وسط الميدان، عودي بالحاج يلعب البينية، ما تعديش، يغطي الدفاع، تعود الكرة بصفيرة الحكم سيف الدين الورتاني، ترجع لصالح الترجي عن طريق كوناتي، كوناتي، حمزة رفيع، يمشي حمزة رفيع، كوناتي يحاول يعدي كوناتي، والعرق لمن غيث بن حميدة، يتلقى البطاقة الصفراء، انذار قائد شبيبة العمران حمزة رفيع. إذن أربعة تغييرات دفعة واحدة، عماد فراج سيغادر ومهاجم ثالث، إذن سيكون ثلاثة ملاعبية يعني في مركز رأس الحربة دانو، إذن عماد فراج يغادر، دخول فلوريان دانو، محمد بن علي مكان أشرف الجبري، نعم غادر أشرف الجبري، دخل محمد بن علي، يوسف البليري يغادر، ويدخل نزال العيش، يتدارك الأمر، تغيير الخطة التكتيكية زوز أظهر، يدخل في هذه اللحظات العيفي وبن علي وكذلك شياب جبالي، ويغادر حمزة رفيع، حمزة رفيع يغادر، التغيير الرابع، قلت أربع تغييرات دفعة واحدة آخرها، حمزة رفيع مكان غادر وخلى مكانه لشياب جبالي. نلعب الآن بنظام اللعب العادي الكلاسيكي للترجي، أربعة على مستوى الدفاع، نزال العيفي ومحمد بن علي، ضربة المخالفة شيب جبالي، يوزع الراسية، كرة عن طريق دانو، فلوريان يحاول يعدي دانو، يمشي رفواري، دانو يحاول يمر، قوي بدنيا يربح المخالفة، يربح المخالفة، فاول مرتكب من جانب اللاعب عودي بالحاج، يمشي بن علي، يتقدم بن علي، يعمل العرضية في القائمة الثانية سهلة عند الحارس. إذن الآن في الهجوم حازم المستوري، تقريبا نظام اللعب باش يولي 4-4-2 متقدم، إذن حازم المستوري مع فلوريان دانو، وعلى الأرقة باش يكون موجود كل من يوسف أو شياب الشياب جبالي، سيلعب إلى جانب طبعا محمد الحاج محمود، 4-4-2 واضحة نظام اللعب المعتمد من قبل لورينسيو ريجي كان في الإصابة في صفوف شبيبة العمران، والحكم يفتح المجال لتقديم الإصابات اللازمة لقلب الدفاع، يبدو سامي الهمامي إن شاء الله سلامات. إذن التقدم يتواصل بهدفين مقابل صفر لصالح شبيبة العمران على حساب الترجي. إذن سترجع الكرة من جديد لصالح فريق الجي اس او. إذن أمين 13 دقيقة لعب مرت من زمن شوط المباراة الثانية، التقدم متواصل لأصحاب الأرض بهدفين مقابل صفر. الهدف الثاني لصالح الجي اس او بإمضاء لاعب قلب الهجوم، إذن المهاجم شياب الزغريمي. الهدف الأول طبعا عن طريق عدي بن حاج، 2 مقابل صفر في الشوط الثاني.
0: واضح إذن 57 دقيقة في الشوط الثاني، جي اس او يضيف الهدف الثاني عن طريق شهاب الزغلامي، هدفين مقابل صفر للشباب الرياضي بالعمران ضد الترجي الرياضي التونسي. كيف كيف زدنا لحام الأنف مازال منهزم، هدف مقابل صفر ضد السي ا بي، هدف كان سجله هاني عمامو، والأولمبي الباجي أيضا منهزم لحد الآن في 53 دقيقة أمام فريق اتحاد بن قردان، هدفين مقابل صفر وصفر مقابل صفر بين النجم الرياضي الساحلي ونجم المتلاوي. بداية من السادسة باش يكون الموعد أكيد مع مقابلة الدور النهائي لألعاب البحر الأبيض المتوسط، منتخبنا الوطني يلعب من أجل الذهبية ضد المنتخب الجزائري بداية من الستة في مدينة تارانتو الإيطالية. نذكرون منتخبنا الوطني كان فاز في الدور نصف النهائي ضد المنتخب الإيطالي 3 أهداف مقابل هدف. كيف كيف زاد منتخبنا الوطني التونسي في كرة السلة يلعب بداية من السبعة مقابلة مهمة في إطار تصفيات كأس العالم 2027. نمشيو إلى أولمبي سوسة، النجم الساحلي ونجم المتلوي بصوت هشام بن جمعة.
2: شكرا أمين. عودة من جديد أولمبي سوسة، اشتعلت هنا الأضواء الكاشفة والنتيجة لحالها أصفار بين النجم ونجم المتلوي. ومرينيش حاجة تذكر في تقريبا 7 دقائق و8 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني. طويلة كرة من الحارس محمد عزيز بجاوي، دخول عبيد الله الشابي وكذلك كيريك كواتشي في تشكيلة نجم المتلوي. تمشي كرة ركنية مخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي، روح رياضية من لاعب براندون نانا، تعب كورة من شيك بول صبري بن حسن، يروض كورته صبري يطولها نحي تشرف مضيف بالرأس تشرف وتخرج الكورة تماس لصالح النجم الرياضي الساحلي. وساعد الحكم وتمدي حيوي بقى يستنى في شارة تعليل الجري، توصل الكرة لوجدك شريدة يلعب مع ريانغارا يطولها لوجدك شريدة قبل ما تخرج، يخلط ليه ما يخلطش، تخرج الكرة اوت، ضربة مرمى لصالح النجم المتلوي. جماهير النجم الرياضي الساحلي حاول تدعم لاعبيتها علها تجد الطريق لمرمى النجم المتلوي. تطويلة كرة ولكنها من دون عنوان، تمشي تماس على مستوى سطح الميدان في تنفيذها عزمي غومة اللاعب السابق لفاركو المصري والنادي الرياضي الصفاقسي. تمشي كرة فاركو المصري اللي ينزل للدوري الدرجة الثانية المصرية. تمشي كرة من وشيك بو ياسر بنضيف تتقص وترجع نجم المتلوي طويلة ناحية أسامة النفاتي، لكن فيليت أسبق منه يفصل ويخرج الكرة في التماس بمبدأ الأمان. تماس لصالح عزيز غريتي ظهير الأيمن لتشكيلة نجم المتلوي، طول الكرة ناحية نانا أسبق منه عزمي غومة بالرأس تمشي لريان جارا، ريان جارا يسقط والحكم يعطي الأسبقية ويرجع من ثم لمخالفة لصالح ريان جارا. أولى تغييرات النجم الرياضي الساحلي يكون أيوب الفجيري اللاعب اللي تقال عليه برشا كلام في انتظار التأكيد خاطر منه شيكبو، لكنها تخلط لعثمان جاكيتي تمشي كورة ساندي، اللي يكون ساندي هو اللاعب اللي بيش يخرج على الأرجح والأقرب إيه يمدوه مع وجدك شريدة، ولكن كرة وجدي من دون عنوان موجود عامر بالغيدي بعد اختر وتخرج الكرة تماس بعد ما أساء التعامل معها إريك واشي يروج اللاعب ريان قارا. مازال الحكم معطاش الإذن بالتغيير. أشرف مضيف عزمي غومة يحاول يراوغ عزمي غومة تتقصه ويرتكب الخطأ، يرتكب الخطأ عزمي غومة رغم احتجاج الجماهير مخالفة لصالح نجم المتلوي. يخرج ريان قارا وياخو مكانه لاعب آخر من شبان النجم الرياضي الساحلي، رغم أني ضد كلمة شبان لأنه قاعدين يتفرجوا في كرة القدم الأوروبية والعالمية على اللاعبية في سن 18 و19 و17 قاعدين يعني يبليوا البلاء الحسن ونشوفوا المستويات يعني كبيرة برشا. على كل حال تمشي كرة مخالفة شويلة من منتصر التومي نانا بالراس، لكن موجود أوشيكبو رجع كرة من فيليب لون كونتان واسي يسقط الحكم يعطيه بقية اللعب لصالح وسام عبيد ممتاز نحيط الفجاري بحسوس ترويض الكرة الأيوب الفجاري مازال محافظ على كورته أيوب يراوغ ويصوب وتصويبته عالية على مرمى الحارس محمد عزيز الجاوي. ترويض سيء من لاعب أيوب الفجاري رغم قيمة التمريرة أسامة عبيد، ولكن نعرف ديما أغلب اللاعبين الشبان في كرة القدم التونسية مراجيل كيقولوا شبان لحد عمره 23 سنة. ونحن مدينة
0: في توقيت هشام في تطعنا عن أخبار
2: توقيت 58 دقيقة لاعبين والنتيجة رحالة 0-0
0: واضح 0-0 في 58 دقيقة لاعبين النجم الساحلي والنجم المتلاوي. أخبار مع فؤاد مبارك بعد أن نرجعوا في متابعة لما تبقى من مقابلة اليوم للجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
3: الغونتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز السادسة مساء. ديوان فام عسلمة. يتميز الطقس لهذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد يتوقع أن تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 29 و34 درجة وتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. الباحث والأكاديمي المتخصص في مسائل التنمية وتصرف الموارد حسين الرحيلي ينتقد مخرجات وتوقيت المجلس الوزاري المضويق حول الاستعداد لموسم الأمطار واصفا إياه بالمتأخر والتقليدي. ورحيلي يعتبر أن تقييم الاستعدادات بعد انطلاق أمطار الخريف يعد أمرا غير منطقي، مؤكدا أن القرارات المعلنة مثل جهر الأودية وقنوات تصريف المياه تعد إجراءات كلاسيكية لا ترتقي إلى مستوى قرارات مجلس وزاري. كما عبر عن استغرابه من غياب تقرير تقييمي جدي لآثار ونتائج فيضانات جانفي 26 و2000.
6: أنا كنت نتخيل باش المجلس الوزاري هذا اللي جاء متأخر، لأنه لا يمكن أن نعمل مجلس وزاري باش نشوف الاستعدادات ونحن في قلب الأمطار الخريفية. 20 أوت بدأت أمطار غسالة النوادر تهبط. أستغرب قرارات لا ترتقي إلى مستوى مجلس وزاري، معناه كل رئيس مصلحة في الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للفلاحة ينجموا يأخذوا قرارات في جهر الأودية وجهر مصطبات تقليل سرعة المياه وغيرها. وكذلك كنت أتخيل أنه باش يجي تقرير يقيم الآثار ونتائج فيضانات جانفي 2026. كنا نتخيل أنه باش نعمل تقييم جدي لهذه الفيضانات اللي قاعدة تتواتر منذ 2018 تقريبا بنفس الطريقة وفي نفس المواقع، ولكن تقريبا المجلس الوزاري والقرارات قرارات كلاسيكية، جهر أودية، جهر بعض قنوات الأمطار. فأنه اليوم مش المشكلة في جهر الأودية أو القنوات، لم تعد قادرة هذه البناء التحتية الكلاسيكية القديمة اللي عندها 70-80 عام، إضافة إلى البناء الفوضوي، إضافة إلى خارطة تهيئة ترابية قديمة لا تعكس طبيعة اللحظة اللي نعيشوها.
5: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن اعتمادها جملة من الإجراءات التنظيمية والمالية لمعالجة وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة، وذلك في إطار العمل على ضمان ديمومة المرفق العمومي وتحسين استخلاص مستحقات مياه الري. والوزارة تفيد في ردها على سؤال كتابي للنائبان محمد مجدي ونور جريدي بأنه سيتم اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الري بصفة مسبقة وعلى أقساط مرتبطة بفترات الاستهلاك، كما تشمل الإجراءات معالجة وضعية الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية من خلال دعوة المنتفعين إلى تسوية وضعياتهم عبر آلية جدولة تمتد على 7 سنوات. وفي الشأن الدولي، عناصر الحماية المدنية وأفراد الجيش الجزائري يواصلون عمليات البحث عن مفقودين عبر مختلف القرى والمناطق المتضررة من الحرائق بولاية جيجل. وأشارت معلومات إلى وجود عائلات ما زالت تبحث عن أفراد من ذويها ممن كانوا في مناطق الخطر لحظة نشوب الحرائق المهولة التي أودت بحياة 75 شخصا. وكالة مهر الإيرانية تفيد اليوم نقلا عن مصدر إيراني أن القوات المسلحة الإيرانية منعت خلال الأسبوع الماضي 30 سفينة من عبور مضيق هرمز بدعوى مخالفتها المسار والإجراءات المعتمدة للمرور. وفيما يتعلق بتصريحات الأمريكية بشأن إزالة الألغام في مضيق هرمز، قال المصدر الإيراني إنه لا يمكن تأكيد هذه الإدعاءات، خاصة وأن واشنطن لم تقدم أي وثائق تثبت تنفيذ عمليات لإزالة الألغام. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد أمين خنوش وكامل فريق سبور ماج.

0: تلفزيون اف ام صوتكم. انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: رجعنا لكم في سبور ماج، بتصل معاكم من توي لغاية الساعة الثامنة، ونواصلوا بالطبيعة في النقل المباشر لمقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نمشيو إلى ملعب سوسة الأولمبي، مباراة النجم الساحلي والنجم الرياضي بالمتلاوي، بصوت هشام بن جمعة. تفضل هشام.
2: شكرا أمين. زوج تغييرات قام بهم النجم الرياضي الساحلي منذ دقيقة تقريبا، خروج كل من عثمان دياكيتي وصندي، ودخول كل من محمد ياسين رجب وبوباكار جيارا. تمشي كرة رجب يحاول يراوغ در محمد الكورة، رجب ينطلق من لاعبية يربح مخالفة لمستوى وسط الميدان. وصلنا لتوقيت 65 دقيقة لعب، النتيجة لحالها أصفار. مخالفة يمشي تنفيذها عزمي غومة بشقه اليسار، يرجع بها الكرة لجيارا. بوباكار جيارا يوصل الكرة للاعب فيليب لونكونتان. كما تحدثنا في الشوط الأول، أمبروجو أوشيكبو يخو وسط الميدان بعد ما خرج عثمان دياكيتي، كرة خاطئة تمشي كرة لنانا شاعون دم حضر كورتو، نانا يسقط ويتحصل مخالفة، ورقة صفراء لغومة، ورقة حمراء يظهر لي أنه غومة عنده ما عندوش، ورقة صفراء لعزمي غومة في توقيت 65 دقيقة لعب. عزمي غومة يتحصل الورقة الصفراء الثالثة في ظروف النجم الرياضي الساحلي. نانا لاعب نجم المتلوي بروندون، نانا حاول يسرع في الهجمة ولكن ارتكب عليه الخطأ، لو مرر الكرة ربما يخرج زميله راس راس مع الحارس صبري بن حسن. مخالفة في تنفيذها كالعادة الظهير الأيمن عزيز غريب.

0: تعتذر لي لأنه كان سابق برشا ما نجمش نحكم تغيير آخر قادم، ولكن هذه المرة بصفوف نجم المدلوي دخول اللاعب ياسين السلطاني وخروج محمد عامر الشويني في توقيت 67 دقيقة لعب ياسين السلطاني ياخذ مكانه في صفوف فريق نجم المتلوي. تماس في تنفيذها المدافع المحوري منتصر تومي قدامه ايوب الفجاري، طويلة كرة موجود ديارة بالراس ترجع الكرة لصالح عبيد الله اللي تتقصده، ترجع كرة لناناي حاول يراوغ وخطأ ضد نانا لاعب نجم المتلوي يتحصل عليه عزمي غومة. عزمي غومة يخلي المخالفة لزميله باباكار ديارة اللي بدوره يخليها لصبري بن حسن. صبري بن حسن في تنفيذ المخالفة بساق اليمين، صبري يطولها تمشي ناحية أيوب الفجاري ما يخليش بالرأس، ولكن توصل الكرة لمنتصر تومي وخطأ لصالح أو الحكم يؤمر المسعفين للدخول لإسعاف منتصر تومي. صلى سلامات احتكاك مع لاعب النجم الذي ساحلي يدخل المسعفين ويستغل الفرصة كلا المدربين لإعطاء بعض التوصيات للاعبيهم على هذا الفريق أو ذاك يهتدي إلى الشباك. النجم هو الأقرب، ولكن نجم المتلوي من خلال الهجمات المرتدة والسريعة قادر أنه يحدث الفارق، خاصة أنه النجم الرياضي الساحلي انهزم في المباراة الأولى ضد النادي الإفريقي، في حين انهزم النجم الرياضي الساحلي في كلاسيكو البطولة بين النجم والترجي، مباراة شهدت تسابق وتلاحق، وفي نهاية الأمر الأصدقية حافظ عليها الترجي الرياضي التونسي 3-1 وورقة صفراء رابعة للاعب لاعب النجم الرياضي الساحلي محمد ياسين رجب في توقيت 69 دقيقة لعب. إن شاء الله سلامات للاعب منتصر التومي اللي باش يخرج بعد تلقي الإسعافات، يخرج خارج الميدان على ما يبدو يصاب على مستوى شبينه. نقاش بين الحكم والغريسي بالإضافة إلى أشرف بن ضياف.
1: واضح في توقيت هشام
0: وصلنا لتوقيت 70 دقيقة لاعب أمين، ونتيجة لحالها أسفار بين بيتوال ونجم المتلوي.
1: واضح مستميت فريق نجم المتلوي لحد لنا من نجم الساحلي 0 مقابل 0. نمشي إلى شادلي زويتن، مباراة الشباب الرياضية بالعمران أمام الترجي الرياضي التونسي. الأولمبي البيجي كان ذلل الفارق منذ قليل عن طريق بشير حسني، هدف أول الأولمبي البيجي، هدفين مقابل هدف لفريق اتحاد بن قردان. نمشي إلى ملعب الشادلي زويتن، تفضل حسن.
2: مرحبا من جديد أمين، ملعب الشادلي زويتن إلى حد الآن 32 دقيقة لعب، تقدم متواصل لفريق جي اس او على حساب الترجي مع تسجيل طبعا بطاقة حمراء في وجه اللاعب محمد بن علي. الترجي منقوص عدديا بين خدمات محمد بن علي بعد تدخل طبعا على مستوى الإصابة طبعا لمستوى على مستوى طبعا الكاحل وإصابة لاعب جي اس او. مباشرة الحكم يعود لتقنية الفار ويقرر إقصاء محمد بن علي. إذن التغييرات شبيبة العمران طبعا تغيير رابع، اللاعب رقم 11 صهيب العبدلي مكان اللاعب رقم 8 يغادر في هذه اللحظات. انتظار، هل يغادر غيث بن حميدة قائد الفريق؟ فعلا غيث بن حميدة يغادر دخول أنور جويني. أنور جويني مكان غيث بن حميدة في تغيير رابع، قلت تغييرات سابقة للمدرب أمين البيجي. محمد العسكري، محمد الغربي ومالك جمال، ناسا دخلوا مكان عدي بالحاج محمد بن عمر وكذلك هارون الكوكي.

0: ترجع الكرة من جديد لصالح الجيسو في الخط الخلفي. بلال مدنم يلعبها طويلة في مناطق الترجي، ترجع عن طريق البيروفي كاستيو.
1: واضح حسين فم في ملعب سوسة الأولمبي هدف للنجم الساحلي. تفضل هشام.
2: افتتاح النتيجة عن طريق أيوب الفجاري، مخالفة لعبت في القائم الثاني، ترجع كرة أمام المدافع فيليب لونكونتاب ونيسار يصوح وتجي قدام اللاعب أيوب الفجاري اللي حطها في شباك الحارس محمد عزيز الجاوي. الناجم يفتتح النتيجة، قلنا يعني منذ قليل أنه الأقرب هو ليتوال، رغم أنه مردود النجم الساحلي ما هوش كبير، ولكن هو اللي كان يعني سباق ويجرب باش يلقى ربما الثغرة ويلقى الفرصة باش يسجل. الدقيقة 72 جاءت من جديد لصالح ليتوال، يفتتح النتيجة أمام نجم المتلوي ويعطي الأشرفية هنا في أولمبي سوسة، والجماهير تتفاعل مع هذا الهدف الأول في هذا الموسم وأولى نقاط النجم في الموسم. أكيد مباراة مجال لم تنتهي بانتظار رد فعل نجم المتلوي، لكن كلمة ربما زميلي أمين هو أو نكمل التعليق.
1: واضح هشام، نرجع لك بعد شوي اكيد. نمشي الى ملعب الشاهد لزويت نذان النجم الساحلي، يسجل الهدف الاول في الدقيقه 72 عن طريق يوب الفجاري، هدف ثمين جدا لفريق النجم الساحلي حاليا، يعني بتحقيق الاول فوز ليه في الموسم، اول فوز اكيد في ملعب اولمبي سوسه من اول مقابله ليه بعد دخوله منذ لحظات لاعب من النجم الرياضي الساحلي من مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي. نمشي الى ملعب الشاهد لزويت وديما التقدم للجي اس او هدفين مقابل صفر ضد الترجي. تفضل حسين.
0: فعلا 35 دقيقة لعب هنا في زويتن، تقدم 2-0 لصالح الجيسو، كرة في الهجوم، محاولة المرور من جل محمد العسكري لشيبة العمران والحارس أسبق مميش يتدخل بثبات، ترجع الكرة، محاولة البناء الهجومي عن طريق محمد الحاج محمود، يلعب لنزال عيفي يقود الهجمة. الترجي يحاول في هذه اللحظات من أجل تقليص الفارق، ترجع الكرة دانو فوريان، دانو العودة الدفاعية موفقة من جانب بلال مجنم، وترجع الكرة برمية تماس لصالح الترجي. كرة تعود نزال عيفي يعمل كروس خطيرة، مستوري يكسر الكرة وترجع مرة ثانية في وسط الميدان عن طريق رائد الشيخاوي. الترجي يبحث، الجي اس او يستميت دفاعيا، وذي عرضية كرة في القائمة الثاني في اتجاه حازم المستوري بعيدة، ضربة 6 أمتار، ترجع ضربة المرمى للحارس أسامة الحازوري. 37 دقيقة لعب، أصحاب الأرض يتقدمون 2-0 لأول مرة في تاريخ جي اس او يتقدم بفارق هدفين على حساب الترجي. يمشي مميش يسعد بالكرة، يلعب مع رائد الشيخاوي، دفاع الترجي ومرمى مميش تستقبل 4 أهداف في مباراتين تطرح أكثر من سؤال. في المقابل لحد الآن الجي اس او يدارك عشرة البي اس اس، هذه كرة دانو تسديدة بعيدة جانبية من فلوريان دانو الفرنسي الهواري، ترجع 6 أمتار لأسامة الحنزولي. أسامة الحنزولي عنده بطاقة صفراء منذ الشوط الأول بداعي إذاعة الوقت، الآن ملق على أرضية الميدان. الحكم أشهر 3 بطاقات صفراء 4 في صوف الجيسو. ترجع الكرة طويلة وبطاقة حمراء للترجي، كرة ملعوبة عن طريق محمد العسكري، تتجاوز الخط النهائي، تمشي رمية تماس لصالح الترجي. شياب جبالي يستعد للتنفيذ. شياب جبالي.
1: نرجع إلى ملعب سوسة الأولمبي، هدف التعادل لفريق نجم المتلوي. تفضل هشام.
2: محمد أمين اللاعب أسامة النفات يعدل النتيجة بعد توغل ممتاز على ما يبدو، وحسب الصورة اللي عندي عزيز الغريسي يراوغ يوزع بشتاقه اليمين في القائم الثاني بالراس، تجي كالعادة قدام اللاعب أسامة النفاتي بشتاقه اليسار يحطها في شباك الحارس صبري بن حسن اللي كانت تصدى للرأسية، ولكن الكرة جات في أقدام اللاعب النفادي ساقه اليسار، يعني كان تصويبة قوية على مستوى 6 متر أو 5 متر يحطها في شباك النجم الرياضي الساحلي معلنا عن التعادل 1-1 بين نجم المتلاوي والنجم الرياضي الساحلي، ويمشيوا فوز يعني نتاع كولينج بريك. وقبل استكمال المباراة لك الكلمة مرة أخرى جميل يمين.
1: واضح بعد الكولينج بريك مباشرة مش نرجعوا لك هشام بن جمعة. المباراة حماسية جدا حاليا في أولمبي سوسا بين النجم المتلاوي والنجم الساحلي، هدف مقابل هدف سجل للنجم الساحلي في دقيقة 72 أيوب الفراج، ثم عدل للنجم المتلاوي منذ قليل عدل النتيجة النجم المتلاوي هدف مقابل هدف. نرجعوا إلى ملعب الشاد لزويتن مباراة الجي اس او والترجي الرياضي التونسي بصوت حسان جلال. تفضل حسن.
0: 39 دقيقة لعب أمين هنا في سويتن، التقدم متواصل 2-0 لصالح الجيسو. كرة للجيسو، محاولة المرور والمخالفة لأنور جويني. أنور جويني يربح ضربة المخالفة بعد تدخل من جانب حمزة جلاسي شبيبة العمران في لقاء اليوم أبل البلاء الحسن. مباراة تاريخية، انضباط تكتيكي و جاهزية بدنية وفنية لأبناء المدرب آمين الباشي. يفرض نفسه فريق جي اس او بعد تقدم في النتيجة انتشار مميز ويلعب مع الترجي بكل ندية. في المقابل لم نشاهد أي ردة فعل من أبناء لورنسيو ريغي كان في لحد الآن، رغم إقحام المستوري وشياب الجبالي ونزال العيفي وفلوريان دانوي. لحد الآن لا توجد أي فرصة سانحة للتهديف لصالح الترجي في هذا الشوط الثاني. إلى حد الآن ماسك بذيم الأمور فريق جي اس او دفاعيا. إذن ضربة المخالفة لشبيبة العمران، يمشي شياب الزغلامي سيتولى مهمة التنفيذ. شياب الزغلامي خمسة ملاعبية على مستوى الجدار من جانب الترجي، الكرة ثابتة لفريق الجي اس او. ضربة المخالفة، التصويب سويسي، جول جول جول جول جول جول جول سويسي، جول في غاية الروعة. ضربة المخالفة مباشرة تستقر في المرمى وثلاثية تاريخية للجي اس او. مصطفى سويسي ويا لامن يسارية قوية تجمع بين الدقة وتجمع بين الفن والمهارة والإتقان. جول يا له من جول، جول يا له من جول. أبل البلاء الحسن سجل بكل روعة وفن فريق جي اس او الهدف الثالث بالكرة مباشرة. ضربة المخالفة يسارية قوية بكل دقة بكل قوة تمنح الأفضلية وهدف الانتصار، هدف الفوز التاريخي لفريق جي اس او. شبيبة العمران ثلاثية، الترجي صفر. على هدف الثالث مصطفى السويسي وجماهير جي اس او تتفاعل في المدرجات. حقيقة الترجي خارج الموضوع في لقاء اليوم، فوضى تكتيكية وغياب للنجاعة وغياب الفاعلية. ترجع الكرة
1: وضع حسين في توقيت عفوا
0: 42 دقيقة لعب الشوط الثاني، أوشك على النهاية في وقت الأصلي. التقدم ثلاثية مقابل صفر لأصحاب الأرض والجمهور.
1: واضح 3 أهداف مقابل صفر للجي اس او، هدف ممتاز جدا من مصطفى السويسي مخالف مباشرة. نرجع لأولمبي سوسة على ما يبدو فما ضربة جزاء. تفضل هشام.
2: ضربة جزاء مين في توقيت 80 دقيقة لعب يعلن عليها الحكم في انتظار ربما مشاورات مع الفار. العملية ما نعرفش كيفاش تحكم عليها كريتا خير مني. على كل حال التحام مع اللاعب بوسلامة والحكم يعلن من غير تردد على ضربة جزاء. نقاش لاعبية نجم المتلوي والحكم على ما يبدو في حوار أيضا مع أسامة بن إسحاق، والحكم يؤكد ضربة الجزاء. هذه المرة أسامة بن إسحاق معناها نقاش معاه أكد له، ما قالوش إيش يثبت. وضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي أكيد تمشي تنفيذها الأشرف بن ضياف أم أسامة عبيد. أسامة عبيد يخليها الأشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف أشرف جندييف في الحكم لا أسامة عبيد، أسامة عبيد، أسامة عبيد في تنفيذ ضربة الجزاء. أسامة عبيد والحارس محمد عزيز الجاوي يتقدم. أسامة عبيد يصوب ويسجل، ويسجل أسامة عبيد هدف التقدم للنادي الرياضي الساحلي في توقيت 86 دقيقة لعب. يعود النجم لأسبقية هنا على أرضية ميدان أولمبيتوسا بعد ما كان النجم تقدم. عادة نجم المتلوي ومن نقطة ضربة الجزاء أسامة عبيد يرجح كفة تيتوال إلى حد الآن 2-1 النجم الرياضي الساحلي متقدم على نجم المتلوي من نقطة ضربة الجزاء كما كنا كما قلنا بعد توغل اللاعب أسامة في الرواق الأيسر التحام مع المدافع والحكم خليل الجليل أعلن على ضربة جزاء جسمها اللاعب أسامة عبيد. جوج تغييرات تقوم بهم النجم الرياضي الساحلي، دخول كل من اللاعب رقم 3 ورقم 10 يعني أنس قجريرة وايضا عبد الله العامري.
1: واضح واضح هشام. نعود نرجع بسرعه لملعب الشهيد لزويتن، فما تغيير على مستوى النتيجه وبعد نرجع لك في اولمبيسوت. تفضل حسن.
0: فعلا امين، الهدف تقليص الفارق لصالح الترجي عن طريق حازم المستوري بعد توزيعه من الجهه اليسار. المستوري يرتقي بالراس وغلط الحارس اسامه الحنزولي 3-1. اول اهداف الوافد الجديد حازم المستوري بيزيد الترجي امين. إذن ترجع الكرة في الهجوم لصالح الترجي بعد هدف المستوري. فلوريان دانو فرصة أخرى يضرب الرأس ويسبه يسوي بقوة عفوا والتصدي من الحارس أسامة الحنزوري. ترجع الكرة لصالح الجيسو عن طريق شينيزو كازمير يخسرها. ترجع ترجية نزال عيفي يحذر لي شياب جبالي يضغط شينيزو كازمير تكب المخالفة نهاية الوقت الأصلي هنا في زويتن وستة دقائق وقت بديل بتقدير من حكم المباراة سيف الورتاني. ترجي بالهجوم كرة ملعوبة التحذير بالرأس والدفاع يصد. ترجع الكرة قلت 3-1 لفائدة شبيبة العمران هنا في زويتن. مباراة فيها 4 أهداف. هذه كرة مرفوعة عرضية يدخل الدفاع من سامي الهمامي. ترجع من جانب محمد العسكري حاول يعكس الهجوم يتدخل الدفاع من حمزة جلاس. يتقدم حمزة جلاس يطلب المساندة يفتح اللعب التوزيع من حاج محمود. يعدي محمود حاج محمود يربح ركنية أو ضربة مرمى. ضربة المرمى طالت الكرة على حاج محمود 6 أمتار لمحمد أسامة الحنزولي. نلعب في الوقت البديل ضربة المرمى. عايز الغربي يتولى التنفيذ يسعد بالرأس شياب الزغلامي. ترجع الكرة شياب جباري إلى كاستيو. كاستيو حذر الكرة يمشي الحاج محمود فلوريان دانو. حاج محمود تكتل دفاعي يستبسل دفاع جيسو. ترجع الكرة لصالح الترجي يمشي عن طريق اللاعب كوناتي عبد الرحمن كوناتي لف ودور محاولة المرور. نزال عيفي يعود لكاستيو يمشي خيسوس كاستيو البيروبي ثم عبد الرحمن كوناتي عرضية كرة عالية دخل الدفاع تمشي للركنية. الركنية على يسار أسامة الحنزولي لفريق الجيز لفريق الترجي يمشي للتنفيذ. شياب جبيري يمشي للتنفيذ ضربة الركنية. شياب جبالي يلعب العرضية التوزيع يدخل سامي الهمامي. ترجع الكرة الثانية أنور جويني ثم فلوريان دانو. فلوريان دانو التصويب والتصدي كرة ثانية ما زالت صعبة خطيرة فرصة إمكانية محاولة عرضية.
1: نرجع إلى ملعب أولمبي سوسة وهدف التعادل لفريق نجم المتلوي. تفضل هشام.
2: الدقيقة 86 تأتي بالجديد وهدف التعديل لصالح فريق النجم المتلوي يعني كرة في عمق دفاع النجم الرياضي الساحلي ممتازة. خلينا نقول التمريرة يطلع راس راس مع الحارس ويصوب الكرة في مرمى الحارس يسجل هدف التعادل. على ما يبدو صاحب الهدف هو اللاعب رقم 15 ياسين السلطاني اللي مازال يتخلى يعني جزء من لاعبية دخل واحد من الإتوال يسجل اللي هو أيوب الفجيري وياسين السلطاني نفس الشيء يعني دخل وسجل والأكيد أنه التعادل يأتي في الدقيقة 86 ولكن مازال تأكيد الفار الهنالك يتشلل ثم شكون في منصة الصحفيين وكأنه ما عادوا اللقطة يعني من فيافتنا لأن الحكم مازال لم يثبت الهدف. هدف سجل في الدقيقة 86 نقاش مع حكم أسامة بن إسحاق وحكيته في منتصر سومي في حديث مع خليل الجري هل هنالك تسلل أم لا. سنتابع هل الحكم يقر الهدف أم يلغي الهدف. مازال متواصل أمين النقاش بين كلا الحكمين والحكم يقول ليس هدف تسلل الحكم يلغي الهدف. أسامة بن إسحاق يلغي الهدف بداعي التسلل من غير ما يرجع يعني هو يثبت لأنه أسامة بن إسحاق كان أكد خليل جري أنه وضعية اللاعب ياسين السلطاني كانت غير قانونية. على كل حال تسلل بتنفيذها صبري بن حسني طول الكورة صبري يمشي الكورة للتومي برمشب
1: واضح اذا هشام واضح بالنسبه لهدف نجم المتلوي تم الغائه بداعي التسلل. الهدف كان سجله ياسين السلطاني. نرجع نكملوا ما تبقى من بضعه ثواني في مقابله شبل العمران والترجي بعد نرجع نكملوا اكيد ما تبقى من مباراه اولمبي سوسا مع هشام بن جمعه. تفضل حسن.
0: فعلا امين الدقائق او الدقيقه الاخيره وفي هذه اللحظات مستمعينا الكرام عبر اذاعه تي وان اف ام تنتهي المباراة هنا في ملعب شادلي زويتن بانتصار فريق جي اس او على حساب الترجي بثلاثية مقابل هدف انتصار تاريخي واول فوز للجي اس او على حساب الترجي في تاريخ المواجهات في خامس مباراة بينهما. الف مبروك لجماهير جي اس او وحظ اوفر لجماهير الترجي. امين لك الكلمة.
1: واضح شكرا لك حسان. إذن جي اس او يحقق فوز مهم وتاريخي كما قلت أنت ضد الترجي 3 أهداف مقابل هدف. نرجع إلى أولمبي سوسا نكمل نهاية مباراة مثيرة بين النجم الساحلي ونجم المتلوي مع هشام بن جمعة. تفضل هشام.
2: شكرا أمين. دقيقة 89 ثانية مخالفة للنجم الرياضي الساحلي تقريبا من منطقة العمليات تقريبا 19 أو 20 متر عبد الله العامري وكذلك بسلامة وعبد الله. عبد الله يصوب تردم في الدفاع وترجع لوجد كشريدة بدور المرارة لبسلامة. بسلامة في العقب نعيد كشريدة تتقص وترجع نجم المتلوي حاول يسرع في الهجمة. نجم المنازم تمشي كورة طويلة ناحية 8 ناحية فيليب تون كونتان اللي خرج كورة ويبعدها كنجات ترجع في أقدام لاعبي نجم المتلوي. الحكم يضيف 11 دقيقة في الثمانية والكمان يعني 11 دقيقة الحكم يضيفها. تمشي كرة في وسط الميدان أيوب الفجيري عبدالله العامري توصل كرة لبسامة محمد يدي بسامة يبدل اللعب وين موجود محمد ياسين رجب والحكم يرفع الراية يساعد الحكم الثاني يقول كرة خرجت تمام. صراحة علامة الامتياز لا لفريق نجم الساحلي ولا لنجم المتلوي. علامة الامتياز هي لجماهير النجم الرياضي الساحلي اللي رغم الطقس يعني صعوبة توفردت شوية ولكن حرارة والرطوبة ولكن تواجد كان ممتاز جدا في أولمبي سوسا. كما جات محمد ياسير جاب تمشي لايوب فجيري في الكاس للتومي ترجع الكرة نانا في الوقت الأيمن نانا تعمل حاول يراوغ يحط لتقل يسار يمر الكرة كما تخسر العمليات وتخرج الكرة أسبق من لاعب عبيد الله شادي ضربة مرمى لصبري بن حسن 91 دقيقة و 92 دقيقة لعب يعني 90 زي 2 يمشي كرة طويلة أيوب الفجير ضغط ولكن الدفاع حاضر فارجع الكرة للمميز السامة أو عزيز غريتي طول الكرة يلي كونتا بالرأس والحكم مسبق من المدافع النجم يعطي مخالفة لصالح نجم المتلوي يصاحب الهدف وسام النفاتي اللي عدل في الدقيقة 76 قبل ما يرجع ويخو الأسبقية النجم الرياضي الساحلي من أقدام وسام عبيد مخالفة في تنفيذها كالعادة عزيز غريتي الحكم ينبع على المدافعين وزع كرة في القائمة الثانية عزيز غريتي والحارس بكل أمان يفو كرة متاعه ويمررها لأسامة عبيد وأسامة عبيد يوصل كرة أوشيكبو يرجعها لأسامة عبيد أسامة عبيد وتمريراته المميزة يلعب كرة لأيوب الفجيري أيوب يرجع بها لقائد فريقه كشريدة تمشي كرة من دفاعات نجم المتلوي اللي تمكن من التعديل ولكن كما قلنا الحكم ألغى الهدف لأنه اللاعب ياسين السلطاني كان متواجد في موقع تسلل تمشي كرة طويلة من غريتي كرة عبدالله العامري لأسامة عبيد عبدالله العامري تمشي كرة رجب العامري من جديد أسامة عبيد بدل اللعب والموجود أنس قريرة يعمل كنترول أوريونتي ويخلط على كورت وأنس حاول يراوغ يربح هيروكينية للنجم الرياضي الساحلي تجاوزنا الوقت القانوني لأربع دقائق والحكم مضاف 11 دقيقة يعني مازالوا 7 دقائق ركنية على يمين الحارس محمد عزيز بجاوي بتنفيذ الركنية كالعادة صاحب الهدف الثاني أسامة عبيد وأخصائي الكرة الثالثة في تشكيلة كريستيان براكوني وسام عبيد تشارك التنفيذ يوزع كرة في القائمة الثانية نغريشي لبلان كونتان يتمشي تماس لصالح نجم المتلوي حكم أن لمست رأس لبلان كونتان عامر برغيد في تنفيذ التماس خص كرة من وجد كشريدة وترجع وسط الميدان عبدالله العامري حكم يعطي لمسة يد ضد لاعب النجم الساحلي عبدالله العامري يلعب الكرة بسرعة نجم المتلوي يسرع حاول يخطف هدف التعادل وفريق النجم الرياضي الساحلي يحاول يستبسل تتزود عن مرماه والمحافظة على الأسبقية الحينية للفريق تماس لصالح نجم المتلوي قانون ممتاز اللي فرضته الرابطة حكم إضاعة الوقت يعني من ملتقي في كورة في مباراة النجم والترجي بات من واجب الفرق توزيعها في منطقة العمليات وسي يرتكب الخطأ على أسامة عبيد قلنا بات من واجب الملتقي وضع الكورة اللي جيكون اللي دايرين بالستاد ويكتفي بذلك هذه مهمة متاع ملتقط الكرة الكيفية هذيك بالصورة هذيك أكيد ما فماش إضاعة وقت لأن السرقة ديما الكرة موجودين وحاضرين يكون مجتمع عبيد لباس جماهير النجم تصنع الحدث في مباراة اليوم بعد ما كانت صنعت الحدث من خلال دعم الفريق على المستوى المادي. مخالفة في تنبيهها صبري بن حسن تطويلة من صبري بن حسن أيوب الفجيري يريد ويش خاف أمتوني تمشي لسام عبيد منطقة العمليات حاول يراوغ وسام عبيد زر حول على كورتو يوزع في القائم الثاني إيش يعمل رجب محمد ياسين رجب زر حول على كورتو ولكن الحكم يعطي مخالفة ضد لاعب النجم الرياضي الساحلي. وصلنا 90+7 والنتيجة 2 النجم الرياضي الساحلي 1 نجم المتلوي. توصل الكرة لعزيز غريسي عزيز غريسي يلعبها مع سلطاني سلطاني يرجع بها الحارس مرماه عزيز بجاوي نجم المتلوي أكثر حركية لما تبقى من الوقت المحتسب بديل طويلة كورة ناحية السلطاني السلطاني في الرواق الأيمن حافظ على كورة خطأ من أنس جريرة يسقط السلطاني والحكم يقول هما شيء تمشي يوسف عبيد وليكواسي ينتكب الخطأ واضح العملية وخالفة لسالة يوسف عبيد. خليل الجريء ينبع على أسامة يقول قوم وقت سريع في تنفيذ المخالفة. صبري بن حسن في تنفيذ المخالفة تصويرة من صبري الشيري منتصر تومي منتصر رسفق الكواتي بالرأس الشيري ميخريش ترجع منتصر تومي في نجات ناحية اللعب وسام النفاتي ترجع كورة للسلطاني السلطاني من دون عنوان كورتو اوت ضربة مرمى خاطئة توزيعة السلطاني بين السرعة والتسرع بين السرعة والتسرع قوم شاسع. على كل حال تمشي كرة طويلة منتصر تومي يلعبها توصل بالغيف بالغيف يطول الكرة وخطأ على اللاعب وسام النفاتي تقريبا منطقة العمليات خليل الجري كان أعلن على ضربة جزاء في الشوط الأول وألغاها بعد تدخل أسامة بن إسحاق أعلن على ضربة جزاء ثانية النجم الرياضي الساحلي في الشوط الثاني وألغى هدف التعادل الثاني للنجم المتلوي يعني برشا قرارات أكيد تستحق العودة إما لإعطاء العلامة كاملة لطاقم التحكيم أو تتشهد برشا كلمات. مخالفة تتلعب بكرة لما تحصل عمليات بالراس تتلق العارض ممتاز جدا صبري بن حسن يفتخ هدف محقق لنجم المتلوي رائع صبري فكرنا بتصديات الموسم الفارط وربما نيران صديقة اكيد الصورة مع النجري عادة تمشي كرة لأنس جريرة يطولها لأيوب الفجيري أيوب الفجيري يخلص والحكم الدفاع أسبق والحكم يعطي مخالفة للدفاع نجم المتلوي تقريبا نصف ثانية على نهاية الوقت المحتسب بدل ضائع إيريك واسي يوزع كورة في مناطق النجم الحكم يقول فما شيء وصورة النفاتي مازال الامتلاك لنجم المتلوي اللي يضغط توزيعه ورأسية من كيف الحارة نازل أضاع نجم المساوي يعني الدقيقة والثواني الأخيرة هادت تقلع نجم الساحل ولكن قبل المحطان طبال الأمان يؤدي للنجم النادي الشاحلي أولى النقاط الثلاث في هذا الموسم تنتهي المباراة بانتصار النجم النادي الشاحلي 2-1 بادر النجم النادي الشاحلي بالتسجيل وعدل بادر عن طريق أيوب الفجيري في توقيت 72 دقيقة عدل نجم المتلوي عن طريق اللاعب أسامة النفاتي في توقيت 76 دقيقة لاعب ومن ثم النجم سجل هدف الانتصار في توقيت 84 دقيقة لاعب من نقطة ضربة الجزاء من أقدام أسامة عبيدي تنتهي المباراة بانتصار النجم الرياضي الساحلي 2-1 مباراة حماسية العلامة الكاملة كما قلنا لجماهير النجم الرياضي الساحلي مبروك للنجم الرياضي الساحلي هارد لاك لفريق نجم المتلوي وتحية لكل أوفياء نجم نجم المتلوي نجم الساحلي وخاصة أوفياء ديوان فام لك الكلمة زميلي محمد أمين.
1: شكرا لك هشام. إذا فوز مهم لنجم الساحلي هدفين مقابل هدف وتسع أهداف كاملين تسجلوا في مقابلات اليوم في أربع مقابلات. جبة العمران فاز تماما للترجي 3 أهداف مقابل هدف والنجم الساحلي فاز من فريق نجم المتلوي هدفين مقابل هدف. الإسيابي خارج ملعبه فاز ضد نادي حامل أنف هدف مقابل صفر. اتحاد بنقردين أيضا خارج ملعبه فاز هدفين مقابل هدف. فاصل موسيقي بعدها أخبار بعد نرجع نعملوا ريكاب ونحلوا كل المقابلات الخاصين بالجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
3: ديوان فام

0: publicité. الرنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
2: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
1: جو كبير.
2: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux Beko Tunisie.
1: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
2: بيكو نمبر 1 en Europe du gros électroménager.

0: ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز السابعة ديوان FM عسلامة. الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيام التركي تقول إن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها، وشددت على ضرورة تحويل المدرسة من مستهلك للموارد إلى فضاء منتج للحلول المحلية وقادر على مواجهة الأزمات البيئية. وأضافت الباحثة التركية أن زمن المدرسة يجب أن يقوم على معايير واضحة تراعي الخصوصيات المناخية لكل جهة ومؤسسة، وعلى خطط مسبقة لإدارة المخاطر المناخية تسمح بتعديل التوقيت أو تعليق الدروس عند الضرورة، بالتوازي مع تطوير أساليب بيداغوجية أكثر مرونة وتساعد على تعويض جزء من زمن التعليم المفقود. الباحث والأكاديمي المتخصص في مسائل التنمية وتصرف الموارد المائية حسين رحيلي ينتقد مخرجات وتوقيت المجلس الوزاري المضيق حول الاستعداد لموسم الأمطار، واصفا إياه بالمتأخر والتقليدي. واعتبر رحيلي أن تقييم الاستعدادات بعد انطلاق أمطار الخريف يعد أمرا غير منطقي، مؤكدا أن القرارات المعلنة مثل جهر الأودية وقنوات تصريف المياه تعد إجراءات كلاسيكية لا ترتقي إلى مستوى قرارات مجلس وزاري، كما عبر عن استغرابه من غياب تقرير تقييمي جدي لأثار ونتائج فيضانات جانفي 2026.
2: أنا كنت نتخيل باش المجلس الوزاري هذا اللي جاء متأخر، لأنه لا يمكن أن نعمل مجلس وزاري باش نشوف الاستعدادات ونحن في قلب الأمطار الخريفية. 20 أوت بدأت أمطار غسالة النوادر تهبط، أستغرب قرارات لا ترتقي إلى مستوى مجلس وزاري. معناه كل رئيس مصلحة في الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للفلاحة ينجموا ياخذوا قرارات في جهر الأودية وجهر مصطبات تقليل سرعة المياه وغيرها. وكذلك كنت أتخيل أنه باش يجي تقرير يقيم الآثار ونتائج الفيضانات جانفي 2026. كنا نتخيلوا أنه باش نعملوا تقييم جدي لهذه الفيضانات اللي قاعدة تتواتر منذ 2018 تقريبا بنفس الطريقة وفي نفس المواقع، ولكن تقريبا مجلس الوزاري والقرارات قرارات كلاسيكية، جهر أودية، جهر بعض قنوات الأمطار. فأنه اليوم مش المشكلة في جهر الأودية أو القنوات، لم تعد قادرة هذه البناء التحتية الكلاسيكية القديمة اللي عندها 70-80 عام، إضافة إلى البناء الفوضوي، إضافة إلى خارطة تهيئة ترابية قديمة لا تعكس طبيعة اللحظة اللي نعيشها.
1: في العالم، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن سفن حربية تركية اقتربت من سفن البحرية الإسرائيلية وحددت لها مسارات بحرية، مضيفة أن البحرية الإسرائيلية رفعت من مستوى استعدادها تحسبا لأي تطور في البحر المتوسط. ختاما، طقس الليل يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا بعض المناطق الشرقية في آخر النهار وبداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. ويكون البحر متموجا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 29 و 34 درجة وتصل إلى 37 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ينطلق مع سبورماج، إلى اللقاء.

0: FM.
1: انتم تسمعوا في سبور ماج.
2: جعلتكم في سبور ماج متصل معكم من طوي لغاية الساعة الثامنة. حديثنا بشكون الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الجولة الثانية 17 هدف كاملين تسجلوا في الجولة الثانية، منهم 9 هدف في مقابلة اليوم. فوز جبهة العمران أمام الترجي التونسي 3 أهداف مقابل هدف. النجم الساحلي يفوز أيضا هدفين مقابل هدف ضد فريق نجم المتلوي. السيابي يعود بفوز ثمين ضد اتحام الأنف هدف مقابل صفر. وفوز أيضا ثمين لفريق اتحاد بنجردين هدفين مقابل هدف أمام فريق الأولمبي البيجي. ساعة ركاب مقابلة اليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بشرفكم طوال الساعة هذه تحليل وكرونيك مع الثنائي أمين عباس ونيس عبد القادر بجلبان. مساء الخير أمين.
3: أمين الفنانين والولاد الكل وكل مشاهدين ومستمعين سبور ماج.
2: شكرا لك أمين. بوجه
4: أهلا وسهلا أمين. مرحبا بك. مرحبا بأمين. مرحبا بياسين نادر أيمن وتحية لكل مستمعين ومشاهدين سبور ماج.
2: خبيرنا خبير المفيولة حكم الدولي السابق ياسين حروش مساء الخير.
5: مساء الخير مرحبا بك وبالاخوه الكرام. ان شاء الله كالعاده نكونوا في الافاده والاستفاده ومن بعد
2: اكيد ما عنديش حتى نربع شك في هذا. البدايه اكيد بشكون بمقابله الشباب الرياضي بالعمران والترجي الرياضي التونسي وفوز مهم وتاريخي للجيسو 3 اهداف مقابل هدف. اليوم الجيسو فاز امام الترجي هدف كل من عدي بالحاج وكذلك شهاب الزغلامي ومصطفى السويسي مخالف مباشر دقيقه 87 وحازم المستوري كان ذلل هو الفارق للترجي بهدف من اول مقابله لي واول مشاركه لي. نبدا معك بوجه الترجي نزل بخطة تكتيكية جديدة بنسبة 100% تقريبا عمره ملعب بها الترجي على العام. يعني على الأقل بالطريقة هذه ملعبش الترجي بليليك سونتري فرجيك سونتري ما يرجعوش ثم قلنا احنا برشا فوضى غير منظمة. الفوضى هذه في الترجي ساهمت في أنه فريق جبهة العمران يلقى المساحات ويسجل الأول والثاني ثم مخالفة مباشرة عن طريق مصطفى السويسي وفوز كان مهم جدا لفريق الشباب الرياضية بالعمران.
4: سيفري هو هذا هو تقريبا الملخص نتاع الماتش. بالنسبه لكل مدرب في اي مباراه عنده كذا حاجات بريمورديال يخوم اون كونسيديراسيون، نقاط قوته ونقاط ضعفه، نقاط ضعف وقوه الادفيرسير والثوابت نتاعك هذوما، وكيف كيف زاد التوازن الدفاعي والهجومي اللي لازمك يكون موجود في كل مباراة. اليوم الاسبيرانس بدا بتشكيلة وباختيارات تكتيكية وخطة ما تعودناش بها
2: مفاجأة جدا.

0: مفاجأة جدا. كيف ما قلت انت شفنا البلايلي اكسونتري على اليمين على اليسار
1: الفراج اكسونتري اكسونتري
0: على اليمين بخطه 3-4-3 دونك شفنا اون كومبرومون في وسط الميدان اللي فيه رفيعه حاج محمود حاج علي
1: كوناتي
0: وكاستيو اللي هو يمثل يكون للتروازيام اكسيال وكيكورا عند اسبيرونس يولي يطلع سونتينيل دونك هو كي عمل الشوا هذوما يظهر لي ماشي في باله العمران اللي تفرج فيها كونتر التقدم الجمعه اللي فاتت اورك العمران رابيدمون رجعت للثوابت نتاعها ونقاط قوتها
1: اي سورتو فوق له الهجوم
0: ولا اي سورتو نقاط قوته على ميدان وعلى ميدان
1: زويتن
0: اللي يعرفه مليح يعرف لي ريبير نتاعها يعرف حتى الحفر وين موجودين
1: تقريبا ما خسرش هو عمله ولا شيل زويتن بس اثنين المقابله ضد الترجي
0: دونك اللي هي الاسبوع الفارط شفنا من العمران منظومه دفاعيه ضعيفه في المتناول مشى في باله هكاك لكن الواقع والحقيقه اليوم اللي الشوا اللي عملهم ريجي كامف هما اللي زادوا تعبوا الترجي هما اللي خلاوا الترجي في وضعيه صعيبه هما اللي زادوا سهلوا المباراه على العمران وعلى امين الباجي اللي فريمون انا معناتها بالحقيقة يلزم شكر للمدرب هذايا اللي لعب على حسب نقاط قوته وحسب ثوابته ما تفلسفش
1: برشا
0: برشا عكس ريجي كامف اللي تفلسف كيف ما حب في الماتش هذايا عمل دي شوا لور لا معناتها ما متعودناش بهم هو انا نجم نقول لك اللي ريجي كامف في الجولة هذه الجولة الثانية هو أسوأ مدرب في الشامبيونات في الجولة الثانية مش الشامبيونات
1: أسوأ الجولة الثانية من البطولة
0: في الجولة الثانية من الشامبيونات من الشامبيونات هذه دونك ونزيدوا توا نزيدوا نتقدموا في الماتش ونشوفوا لي شونجمون اللي عملهم في الدوزيام ميتون
1: اربع شونجمون يتفرد وقت
0: لا ابار لي شونجمون الاولى نتاع نتاع 45 مينوت الاولى
1: واضح
0: بدا بالمستوري ولات 3-5-2
1: زوز مهاجمين
0: دوز اتاكون معناتها الاشكال الكبير اللي الترجي عانيت منه في الشوط الاول ما مشاش للديريكتومون للمشكل عبارة مش نشبه واحد مريض ناقص نظر مشى للطبيب عاود يعطيه باش يركب لونات مشى قال له عطاه دواء نتاع سخانه معناتها اللي هو المشكل للترجي شنو هو على الكولوار على الاطراف واضحه فما كومبرومو في الوسط فما تكتل دفاعي في العمق دونك الحل الوحيد هو اللي الكولوار انت خليت البليلي وحده يحاول وحده وفراج رغم اللي عمل مقابله مقبوله
1: ما لعبش مقابله
0: ما قعد وحده ما لقاش هذيك لارير اللي عمل عليه دي دوبلومون اللي عمل سيرنوبر على الكولوار ما لقاش حتى حلول باش يعاونوا لي كولوار دونك والمشكل قلنا التوازن الهجومي والدفاعي كيف تحط دو زيكسونتري كيما فراج وكيف ما كيف ما البليلي المدرب البيجي فهم لي ديفيونس على لي كولوار هذوما كل كوره ولا يطيشها هذيك
2: ولا ترانزيسيون اوفنسيف تاع شبيب العمران
0: ولا نقطه قوت العمران واللي هي نورمالمون الترجي من نقاط قوته لي كولوار ريجي كان في اليوم مس نقطه القوه لي كولوار نتاع الترجي ضعف لي كولوار ماشي في باله لي شوا اللي عملهم في الوسط الميدان سي حل المشكل لا هو زاد عمق المشكل وحتى التغييرات اللي عملهم في الدوزيام ميتون ديبي نتاع الدوزيام ميتون
1: نورمال ما كانش يبدل السيستم تكتيك الشوط الثاني
0: باجي مبدل هو نورمالمون يبدل هو في ال 45 سامحني يمين نكمل هو نورمالمون يدخل دو لاتيرو
1: اول حاجه يعملها
0: اول دو لاتيرو نتاعو باش يعاونوا لي دو جوك لي دو جور دو كولوار نتاعو وينفس ملي التر نتاعو اليوم حاج علي وحاج حاج محمود ورفيعه وكوناتي
1: وكاستيو في المقابل يعني سواء مش نسمعه قال لك ماهوش معني يعني ماهوش نادم ولكن يتحمل مسؤوليته في اللي شو عمله ما نسمعه شنو قال لورينسيو ريجي كامف
3: I don't care what the people think it's our idea to play football we try to put our player in the best position and we try to do our best what the people think and what the people analyze is their problem is not my problem we will try to fix this problem because it's not normal to receive 5 goals in 2 games It's not our level. I already say that, and this is my responsibility to do that. The player don't have anything to do. Then they train. They have to train. They have to be concentrated when we have a game, and I will fix that. Don't worry. Now we know that this team will never play against us, and they will try to come only by long balls. And we didn't play with two central backs. We play with three, and we play with Hash Mahmoud and Hamza in midfield, and they have to cover the side when they play a long ball. The idea was to have more player in the middle and to be more active in the front, but it was not the fact today.
4: واضح قال برشا كلام لروسيرو جينكامف ماهوش متقلق من اللي صار اي دونت كير يقول لك دونت وري يعني كل شيء يتصلح في الدفاع قال لك انا نتحمل مسؤوليتي ونحاول نحط كل ملاعبي في البوزيشنمون نتاعو الصحيح وفي المركز نتاعو الصحيح كلام وكانه شيء لم يكن يعني
2: ما صار شيء حقيقه مين انا نقول له راه في المباراه هذه ما مش صحيح يعني ما في المباراه هذه ما وظفتش اللاعبين كما يلزم ما حطيتش الخطه التكتيكيه اللي تتماشى مع طريقه اللعب نتاع الترجي وسيرتو مع الكاليتي جوار الموجوده في الترجي اليوم الكاليتي جوار نتاع الترجي شوف انا حسب ما نشوف امين اللي فما قله احترام لشبيبه العمران بكل امانه انك ما تلعبش بدولة هيرو اوكي الكره راه صحيح فما ملعبيه نجمو اوكي تحط البلايلي وفراج على الكوتي على اساس اللي هما وقت اللي باش يمشيو لكن عمرهم ما تحطوا في سيتوياسيون ان كونتر ان
4: صحيح
2: ديما فما كريدو الاول والثاني وكانوا منظمين جدا شباب العمران هوني راهو نتكلموا كرويا حاجه اخرى الحقيقه اليوم راهو في الكره اوكيرجي كامبو مدرب كبير راهي الكره عنا نخدموا معنا نلعب بالكره ولازم وقت ما عندكش الكره تفك الكره ترجي اليوم ما تنجمش تفك الكره وقت في دي سيتوياسيون معينين كل باس في الظهر راهو بريسك بونتو وكلك وبرشا اوبورتونيتي يعني زاد راهم ناحيه الوليد السويسي سيرتو سويسي وعدي وشهاب تشوف شبيبه العمران قاريه الترجي يمكن زاد سهل هو ريجي كامب عليهم ان الكره الاولى في لي ترانزيسيون رميز وتتعدى الثانيه باس في البروفوندور مع الملعبيه بداو رابيد دونك شفنا حاجات كان انا من رايي اللي الترجي اليوم كانت نجم حتى تقبل اكثر من 3 اهداف مالجري اللي يشوفوا في الملعبيه فما ملعبيه كبار برشا فما ملعبيه ممتازين لكن الانضباط التكتيكي يعني الانضباط التكتيكي نتاع شبيبه العمران راه فما ميريت الحقيقه اوكي انه المدرب فما مدرب نجح في خطه معينه ومدرب الاخر في لوتر كوتي فشل وفشل فشل ذريع فشل فشل ذريع والديكلاراسيون اللي قالها توا ماهيش في مستوى انك تكون مدرب في الترجي مع لو سونس اللي اوكي كي نخسر ولا كي نعملوا ماتش خايب نقولوا خسرنا وغلطنا وما عشنا ما تنجمش تكون اليوم حتى الملاعبي الاكسيال حتى كي باش تلعب 3-4-3 ماكش راهو ماكش السيتي اللي هنا ستونس باش يهبط يطيح اكسيال ومن بعد يولي بيفو سنتينيل
4: ولا رودري هو اللي مش يطيح
2: رودري لا لا مش صحيح راك تلعب في شبيبه العمران وفما وضعيات معينه فما تيرانات لازمك تقرا لهم حسابهم لهنا ماكش باش تلعب لو هذوما لازمك تعملهم تاخذهم اون كونسيديراسيون معناها اليوم الحقيقه ترجي الحقيقه ديزوردر كبير فوضى الحقيقه فوضى وقت اللي تشوف ترجي اليوم تلعب ما تحسش فماش افكار في اللعب ما تعرفش فماش سيركوي بريفيرونسيال اللي نحكيو عليه نقولوا ان جو ريفليشي يعني كره لعب كره اللي ترين عليه انت في لي زونترينمون تمشي تطبقوا في التيران دونك هوني الحقيقه الترجي والمدرب بالنسبه لي انا هو المسؤول الاولاني تنجمش الحقيقه ما تنجمش تكون مالجري وحتى وكان حتى ملاعبين فاهمين مازالوا فيزيكمون ماهمش في التوب كيما البليلي كيما الوحيد اللي بيتيتر الفراج اللي بيتيتر اللي فري ينجم ياخو يمشي يتعدى برشا كومبرومون في وسط الميدان ما فماش بروفوندور الحقيقه في الترجي وفي الكونتر بارتي لي ترانزيسيون اوفنسيف نتاع العمران كانوا مخطرين جدا دونك الحقيقه لهنا ماتش ميريتي فيكتوار ميريتي لشبيبه العمران نحيي برشا الحقيقه المدرب امين الباجي انه عرف يقرا اللعب ويقرا لكتير دو جو حتى في وسط اللعبه يعني عرف يقرا اللعب نتاعو في الكونتر بارتي الحقيقه مراجعه كبيره للترجي راي الترجي اليوم ما تنجمش تحضر بالمظهر هذاك اليوم بالتصوير اللي شفناه على الترجي اليوم سيرتو ضد شبيبه العمران مش نحكي امكانيات ماديه وشي فوق وبتجي منه وبتجي منها خلينا نحكي وكان في الكوره الحقيقه الترجي لازم تصلح واللي صار اليوم في الترجي ما لازموش يتعاود
4: واضح هو الحقيقه باش نعاقب مو مش نعاقب هو ما ياكد كلام امين عباس الكلام تاع عبد السلام بوحوش اللي قال انا عملت ميركاتو ب 61 مليون ميركاتو ب 61 مليون ولكني نجمت نفوز على واحد من افضل الفرق في افريقيا
5: والله انا البيتراج كما قلت لك من الاول فما معناها فما ذكاء من الاول شوف راو بريمير ميتون الكلها صفر لاريير غوش صفر زوز ديفونسيرات صفر لاريير دروا صفر الجول صفر معناها اربعه معناها ليني يبدو يلعبوا ماهمش مرتاحين اقل واحد شيخو حمراء وذات جمعيه كبار ينجم يا اخو حمراء يا عجبكش فاهم معناها فما طريقه ماناش باش نتكلموا خاطر ربحنا وعن جداره تونس الكل تفرجت فينا يظل لي عن جداره حد ما عمل لنا مزيه الحمد لله يا ربي معناها كيما نقولوا درس في الدنيا معناها في الكوره درس في الدنيا في الكوره مش راه في الترجي معناها بقطع النظر كانت نجم جمعيه اخرى كبيره أما تونس الكل خاطر البعض منهم الكل حجر معناه شبيبة العمران وقت مسخير 61 مليون هاي سيدي 61 مليون هاي سافا ماركاتهم تاع 61 مليون اضربونا على الطيارة الحمد لله.
6: دور كبير للمدرب اليوم
5: ناس كل مدرب بتبيع مدرب سيميل بيجي معناها عمل معناها حاجة كبيرة وقاعد معانا والملاعبية أدية وناس كل وستاف تاعو الكل وحتى معناها ستاف الطبي الملاعبية شوف ملاعبية شبيبة العمران مذخمين في اللعبة متاعهم مذخمين كيقول لك نحب نربح نربح را. وانا في زويتك يقول لك يربح يربح اما نزيد نعاود الكوره مش على المسحيح كيما ربحت اليوم سبيرونس تخسر معنا الجمعه الجايه تربح بعد تنجم تخسر في بلادك مع اي جمعيه ديما ساقك على الارض احنا نمنو بالربح والخساره الكوره معناها ربح وخساره اليوم ربحنا عن جداره كنا نجمو كيما قلت لك نربحوا 5-6 اهداف مشيت بس كل الحمد لله 3 بوان جايين ونزيد نعاود راهو شبيبة العمران قيد عليا راهو ديما تلعب لتفادي النزول شبيبة العمران لتفادي النزول واضحين شكرا
7: عبد السلام انتصار تاريخي اليوم اكثر من 3 نقاط مع مباراه تاريخيه تبقى اليوم
5: صحيح معناها تاريخيه بتبيعه تاريخيه اخي احنا اخي احنا رسمينا كنا نلعبوا مع الجمعيات في الكاث ويربحونا اليوم تلقى روحك في الرابطه الاولى وتربح الاسبيرانس جمعيه من اكبر جمعيات افريقيا في تونس معناها هزت ترويه رقم واحد فهمت تلقى روحك ربحها في نورمال باش نفرح تقعد لي انا شخصيا تقعد لي في التاريخ شخصيا معناها وتقعد للنادي تقعد رئيس النادي بتبيع معناه سترق حمزة والناس كل هذيك الكورة
4: الظاهر عبد السلام بحوش يصرح بالضيع بعد نهاية المباراة وبعد فوز فريقه ضد الترجي 3 أهداف مقابل هدف يقول لك أنا ديما راني فريق من أجل تفادي النزول ديما فماش حتى تغيير على مستوى الأهداف ما نحبوش الحجرة بالطبيعة بالنسبة لي أنه على أساس أنه بالطبيعة الفرق الكبيرة اللي تلعب ضد العمران لا لا بالعكس هم يمشوا يحترموا أكثر العمران بعد اللي صار اليوم وغيره من الكلام بخصوص الميركاتو يعني اللي كان بقيمة مالية منخفضة مقارنة بالطبيعة ببقية الفرق
8: عادي جدا انه يقول الكلام هذا لانه كي تعمل ميركاتو كيف ما قال هو ب 61 مليون ما تجيبش لعب على الشامبيونات دونك يلزمك تلعب على تفادي النزول هذه حقيقه معناتها وهذا ما حسب الامكانيات اليوم فما جمعيات عندهم امكانيات كبيره يربح الترجي
2: حتى لو كان يربح الترجي
8: حتى لو كان يربح الترجي خاطر هو كان واقعي في في في, في, في, في الاحلام ولا في الطموحات نتاعو هذه حقيقة اليوم الفريق هذا اللي بإمكانيات متواضعة يجتهد ويحاول اليوم بعد جمعة يظلي ماتش كاتاستروفيك في ظرف 7 أيام تحول وبدل كل شيء دونك أنا علاش هوني نحب كيف ما قلت ريجي كانف هو أسوأ مدرب الجولة هذه أنا نقول أمين الباجي هو أفضل مدرب الجولة هذه لأنه رابيدمون رجع فريقه لثوابته ونقاط قوته ونسيت سويت دونك هي شبيبة العمران في الماتش اليوم راهو خلينا نعطيه حق الفريق هذايا الانتصار ميريتي مستحق عن جدارة لأنه زاد الترجي كيف ما قلت لك قبيلة عاونت بدرجة كبيرة العمران باش تنتصر بالفوضى خاطر أنا عندي سنوات الحقيقة ما شفتش الفوضى اللي صارت اليوم في الاسبيرانس في اللي شوا في كيف ما قال في اللي سيركوي دو جو في الانيماسيون في الافكار ما فما حد شيء اليوم وكانه
2: في
8: الديسيبلين وفي الريبلي وفي الريكوبيراسيون راهو شفنا وضعيات الترجي تريكوبيري بثلاثة ملاعبية شيخاوي وجلاسي وكاستيو كي يرجع لأنه كاستيو
2: وما
8: يخرجش كاستيو بطيء شوية كاستيو حتى في اللي كورس متاعه بطيء شوية ما هوش ذاك اللي يعمل ريبلي رابيدمون باش يعمل على الأقل التوازن مع لي دو جوار اللي هما لي دو زيكسونتري ما يعملوا ما يرجعوش ورا السونتر أصلا معناتها سي نورمال باش تلقى وضعية شوف رغم اللي هو ماتش صعيب اليوم ماتش صعيب على الورق لكن بالكومبورتمون تاع الاسبيرانس اليوم ولا ما تسال العمران خاطر راهو شوف تنجم تعمل ماتش كبير اما تربح واحد بشيء في وضعيه عاديه للاسبيرانس اما اليوم في الوضعيه اللي شفنا بها الاسبيرانس والفوضى هذه اللي شفناها الكبيره اليوم فوضى عارمه هذه سي نورمال وتنجم تربح بثلاثه وكيف ما قال مين كنت نجم تمركي اهداف اخرى
2: ولا نتفاعل معها نيس جوست على شبيبه العمران والحقيقه اللي فا فما افكار في اللعب انيس وفما لاعبك اللي هو الحقيقه سويسي
8: سويسي لا ممتاز من عمناور الحقيقه من عمناور راهو
2: ويلعب درواتي ويلعب على ساق ويسار
0: يلعب كلوار ويلعب
2: معناها بوليفالون على الكوتي غوش كامله وحتى على اليمين انتري بون جوور تكنيك كيف كيف عدي زاد بالحاج سجل هدف الاول شفنا حتى الكفرون اللي ماركيها شو الحقيقه لاعبي ممتاز جدا فريق على امكانياته كما انت قلت توا انه ترجع عاونت شبيبه العمران انها باش تنجح في المباراه بالصفه هذه لكن زاد لازم نعطيه زاد حقيه ونعطيه ميريت تاع ملعبيه اللي عملوا بيرفورمانس بها ويستحقوا الحقيقه لهوه كبيره منهم
0: نقطه فقط تانية نقطه فقط على المشاكل الدفاعيه للترجي اللي هي مشاكل الترجي اللي هي شفناها كونتر ليتوال وكملنا شفناها اليوم شوف في الهدف الاول ميم حتى لا لينيو مود ديفونسيف شفنا جلاسي ما هو سير لميم ليني مع شيخاوي شفنا الاخطاء تاع الموسم الفارط اللي قبل عليها الترجي كونتر ما ميلودي سانداونز تعاودت الماتش هذايا دونك معناتها حبيت نقول لك اللي الترجي ما صلحش الاغلاط الدفاعيه نتاعو من الموسم الفارط اليومين هذا مازال الترجي يعاني من مشاكل الدفاعيه
2: حاجه برك سامحني مين اللي المدافعين نتاع الترجي الحقيقه نيس اليوم كيما جلاسي كيما الشيخاوي والا الصحراوي المدافعين باهيين الحقيقه لكن المنظومه الدفاعيه نيس ماهيش باهيه انه انك
1: كيفاش تدافع
2: كيفاش تدافع اليوم راهو ما تنجمش
0: تذكر مين حاجه برك تذكر من عندنا لهنا
2: قلنا على الصحراوي
0: لا قلنا راهو تو مريكي كاف من بين ادواره الكبيره كيفاش باش يلقى التوازن الدفاعي بوجود ملاعبي كيما البليلي ما يعملش الرجلي وحكينا على ريبيرو كيفاش ما يعملش كيفاش باش يلقى معناتها الاورغانيزاسيون ديفونسيف ولا الريبلي ولا الريكوبيراسيون كيفاش باش يتعامل مع المدرب واليوم زيد معناتها تعبها المنظومه الدفاعيه باللي شو اللي
2: عمل ما على خاطر الناس تو الناس والجمهور والشارع الرياضي باش يقولوا جمهور دفاع الترجي خايب اللي هو مش دفاع الترجي لا وماش دفاع وهمش المدافعين كما الشيخاوي ولا جلاسي مش في الاسماء في البلايص لكن المنظومه كامله اليوم كي يبدا البورتور دو لابال ديما ليبر شاتي الباس الاخرى كما شفناها نتاع البطولول البورتور ديما ليبر في ماستر سلمو عليه ما فماش عليه ضغط
1: ديما
2: معناها انت انا كمدافع يبدا لي معناها الملاعب ليبر نجم يعطيني باس تمام معناها بكل وقت اكيد جدا التكون عنده عليه اسبقيه لكن المنظومه كامله حبيت نقول لخص ان المنظومه كامله دفاعيه ناقصه في الترجي ماهوش المدافعين باساميهم
1: واضح نمشيو للمفيول الخاصه بالمقابله هذه وكيف كان الاداء الحكم سيف الورديني
6: والله عبد السلام بحوش قال بلوك ديفنسيف كله افيرتي دونك لهنا باش ما نكونوش سيفير مع سيف الورديني الحقيقه ما اثرش على نتيجه المباراه لكن تنقلاته وتعامله مع الانذارات لم يوفق في هذه المباراه
1: تمركز
6: والتعامل مع الانذارات باش نلخص الوضعيه انه لاعبي الترجي 8 مرات يسقطوا في منطقه العمليات ويطالبوا بضربه جزاء والحكم لم يسند ولا ورقه صفراء هو مش باش يعطي 8 اوراق
1: صحيح.
6: ينجم في اللقطه الاولى يلز جوي في الثانيه في الثالثه يعطي انذار يصعب كيما يعطيش الانذار باش يصعب على روحه المباراه وباش يشجع اللاعبين على السقوط اكثر واكثر في اللقطات هذو الحقيقه فما لقطتين يستحقوا الدرس اللقطه في الدقيقه 19 واللقطه في اخر مباراه اللقطه اللي في اخر مباراه في الدقيقه 94 التحام عادي ولا وجود لضربه جزاء ما حنفش نطولوا فيها اللقطه اللي في الدقيقه 19 من الكره في منطقه العمليات على مقربه من حكم المساعد الثاني الحقيقة لاعب العمران يقوم بتاكلينك بالساق اليسرى ينجح في لمس الكرة ولكن بالساق اليمنى ياخذ لاعب الترجي لهنا هذا الكونتاكت c'est un contact inévitable خاطر il est emporté par l'élan donc il n'est pas sanctionnable donc لا وجود لضربة جزاء encore une fois برغم أنه قراره صحيح وأشر بيدي على أنه لاعب العمران نجح في لعب الكرة ولكن تمركزه كان خلف اللاعبين واحنا ديما في العمليات هذوما يلزمنا نكونوا ان بتوين معناتها ننظروا ما بين اللاعبين والملاحظه هذه توجدت في الجوله الاولى مع 3 حكام اللي ذكرناهم المره الفايته وتوجدت اليوم مع سيف الورتاني مع امير العيادي ومع الحكم فرج عبد اللاوي
1: حكم مقابله الاولمبيك
6: مراجعه التنقلات والتمركز ضروري للحكام على عكس المساعدين اللي الحقيقه ماشيين في حضور ذهني وبدني ممتاز وممتاز جدا فما لقطه كانت في الدقيقه 60 تدخل من لاعب الترجي رقم 2 كان متاخر الحقيقه لاعب رقم 2 من الترجي ومشى بعمليه انزلاقيه تاكلينك وبالسمال بالحديد مس التبيع نتاع لاعب
1: محمد بن علي ضرب
6: اللي كان ساقه على الارض. الفات انه ساقه على الارض مع التاكلينغ مع ليلون تخلي الحده موجوده. ولهنا انكور اون فوا باستغراب الحكم ما اعلنش حتى على مخالفه لولا تدخل الفار من بعدين صحح له القرار. والحقيقه الفار هو مجهول لتصحيح القرار والورقه الحمراء الحقيقه تفرض نفسها وبقوه.
2: هذا
6: ملخص المباراه
2: واضحه وضوح الشمس اكيد جدا
1: واضح. هذا شنو عندنا اكيد في مقابله الترجي وشباب الرياضيه والعمران. فوز مهم للجيسو 3 أهداف مقابل هدف. نمشي للمقابله الثانيه مقابله النجم الساحلي ونجم المتلوي 3 أهداف كاملين، 3 تسجلوا في اخر 15 دقيقه تقريبا. ايوب الفجاري سجل هدف الاول للنجم الساحلي، ثم عدل اسامه النفاتي بعد اسيس من عزيز الغيس في الدقيقه 77، والهدف الثاني اضافه اسامه عبيد في الدقيقه 82. فريق النجم الساحلي يحقق أول فوز لي بعد الهزيمة في الجولة الأولى 3 أهداف مقابل هدفين. الدفاع قبل 4 أهداف لحد الآن، والهجوم سجل 4 أهداف أيضا. النجم الساحلي في الشوط الثاني كان أفضل من الشوط الأول، مع أنه زاد النجم المتلوي نهاية المباراة تقريبا كانت هجومية لفريق النجم المتلوي، هجوم ضد الدفاع متاع فريق النجم الساحلي.
2: أكيد أمين، الحقيقة مباراة محترمة، لعب مباراة ما ارتقات انها تكون محترمه جدا. الحقيقه شفنا فيها اخر الماتش الحقيقه فيها برشا سسبانس، فيها برشا تشويق، شفنا فرص من النجم المتلوي، فرص من النجم الساحلي. اليوم حتى في الستاتستيك مين اوكي حتى البوزيسيون موجوده للنجم الساحلي اكثر، لكن الخطوه الخطر وحتى النجم المتلوي كان مخطر برشا على الكاج نتاع النجم الساحلي. دونك اليوم شفنا براكوني زاد كالعاده وفي العادات، وانه في الكوتشينغ نتاعو في يعرف يعيش الماتش ويعرف يقرا الماتش سيرتو يعيش الطرح يعني. دونك في كل مره يعمل شانجمون يمكن يتبدل وجه الفريق. دونك اليوم دخل الملاعب فجيري الوليد زيد مركز الهدف اللي عمل الديكليك تاع الماتش. دونك راهو من بالاريتي زاد كان الهدف كان على
1: ضربه كيما اللي فات دخل اسامه عبيد
2: وزاد بدل في الديسبوزيتيف نتاعو. اليوم شوفوا اسامه عبيد، شوفوا بسلامه، شوفوا على اليسار قاره زاد ملاعبيه دي جون معاهم اشرف نظيف. دونك الحقيقه فما التعويل على الشبان اللي موجود اليوم في النجم
6: الحمد لله الولاد
2: اليوم شوفوا في توجه انه يعولوا برشا على الشبان نتاعهم. فما يمكن في وسط الجمعيه 4-5 ملاعبيه من سنتر فورماسيون تاع النجم الرياضي الساحلي وهم صغار في العمر سي. دونك حاجه باهيه. فبالنسبه لي انا بعد المردود المتميز اللي عملته النجم الساحلي للترجي ما كانش تنجم تتعدى النجم الساحلي كوتي اليوم ضد النجم المتلوي وصرتو في سوس. الحقيقه ماتش كان ممتاز، انا الحقيقه عجبني الماتش خاطر ما فرجوا باراليل مع الترجي، لكن صرتو اخر ربع ساعه وقت اللي براتيكمون فيه الماتش في العمران براتيكمون تحس مثل الامور كي تحط ماتش ليتوال تحس
1: نيفو قريب
2: وحتى في التصويره بعيده على بعضها. ملعب اولمبي سوسه الحقيقه ممتاز جدا، جو
1: جمهور
2: وجمهور وفرص منه ومن غادي اكيد حتى نجم المتلوي معناها ما يزموش يحشم منها الخساره. الحقيقه قدم مباراه ممتازه محترمه وتليق به وتليق بعلاقته مارجري بديل
1: مخر برشا
2: يعني بديل التحذيرات مخر. وشوفنا حتى لي جوار معناها في الاخر هي توليفه هي كي تبدا تجي في لي جوار منهم غادي 10 و15 ملاعب لك لازمك تصبر باش التوليفه هذيك تعطي اكلها. شفنا شفتك الوليد على اليمين العزيز الغريسي الاكسيون تاع الهدف التعادل تاع الاتوال ولا في الفانت وعمل السنتر يعني الحقيقه حاجه ممتازه ممتازه جدا. كان انا الحقيقه عجبني برشا الماتش. اما لكن ديما انا براكوني من عمنين وديما نحكي عليه يعجبني برشا في قراءته في قراءته في اللعب سيرتو في الفلكسيبيليتي تكتيك كما ديما نحكيو عليه هنيس. يعرف يبدل، يعرف يقرا الماتش ويعيش الطرح كما الفوق. دونك مبروك للنجم الساحلي وما لازمش نجم المتلوي يحشمو من الماتش هذا.
1: واضح. ونسمعوا كريستيان براكوني شنو حكى على فوزه اليوم ضد نجم المتلوي.
9: Alors, je ne suis pas trop de qualificatif. Je dirais que c'est un public merveilleux. On voit que c'est un public qui a vibré pendant longtemps, qui a envie de reconnaître son équipe à travers le travail, l'investissement, la sueur et l'engagement. Donc, je pense qu'il s'est reconnu dans notre équipe ce soir. Il nous a beaucoup encouragé. C'est un public, si on fait des matchs un peu plus qualitatifs, en étant un peu plus dominant, avec un peu plus de maîtrise, je pense qu'on va emmener vraiment loin le public avec nous. Et ça sera vraiment le 12e homme. Donc moi je suis très très fier d'être dans ce club-là, très très fier d'être à l'étoile, très fier d'avoir gagné aujourd'hui, que le public soit ravi de rentrer à la maison ce soir avec la victoire et un grand sourire.
1: واضح. بركوني يقول انا فخور جدا بوجودي في النجم الساحلي. كيف نسمعوا امين قارا شنو حكى بعد هزيمه فريقه ضد الاتوال.
10: ديما في كرتنا حاجه النجم الساحلي يبدا يقطع ساقيه من بعد اليوم كي جينا للماتش كنا عارفين انه ليطوال خرجت من ازمه تاع ديون وكان فما كالفوري وزيد اون بلوس تعمل بريمير ماتش في رادز فما ان كابيتال كونفيونس في الشوط الاول كنا عارفين اللي كانوا باش يضغطوا فخذنا عليهم طلعنا عليهم فوق هنا بيان بريسي خليناهم يعملوا برشا ديليشي تكنيك هزينا ميتون الاول كيما حبينا دوزيام ميتون حقيقه شفتوا معنا الماتش الاسكل كي تشوف نجم الساحل ونجم التلوي كنا نلعبوا ند لند بالنسبه لنا نحن اللي لازم نتعمل في ماتش كوره كل عملناه وصلنا الكاج ماركينا كان فما شخصيه باهيه من اللعبيه وقت اللي قبلنا البونت الاول ما بطلش يدينا ديريكتومون من بعد عودنا عدلنا من بعد بيرنتي انا في رايي تري سيفير كانت قدامي ان شاء الله نطلع غلط ديجا حتى شفتها اللي تري سيفير الاربيتر كانت يبدو قريبه برشا من بوانت بيرنتي ادو ريبريز ان شاء الله نطلع غلط من بعد البيرنتي كيف كيف عاودنا رجعنا ماركينا مالوريزمون زاد نشوفوا الرجوع شنو فيه شنو فيهش من بعد كيف كيف بدلنا الرسم التكتيكي نتاعنا مشينا ضغطنا اكثر شفنا كيفاش وصلنا للواحد بعد شو وصلنا للكاش وكي تشوف في الفاند ماتش لونج دو ماتش خرج صبري احسن تفهم اليوم نجم نتلاوي شنو عملت
11: بالفعل هو صبري بن حسن نحل الكره هم زوز كور لكن الكره الاولى ياسر صعيبه معناها نتاع الحقيقه جارديا اوروبي الامانه معناها صعيبه ياسر كره مع الخط هي مش مع الارض نقول احنا دونك
12: مش جديد مش جديده
11: صعيبه الحقيقه الكره ريتها ياسر
12: صعيبه
11: خاصه في وقتها معناها الوقت هذاك بالذات ما
13: يستبدا باراد صعيبه برشا ديما يعملها صبري الحقيقه
12: متعود على لي باراد هذوما اللي هما سواديزون اهداف محققه
11: ومنح
12: اي لا صحيح هو شوف الحقيقة اليوم المقابلة كانت مقابلة كيف ما قال مين مقابلة مشوقة ممتعة في لعب فيها نجم المتلوي الند للند لتوار رغم أمام جماهير ورغم كيف ما قال بريستاسيون كبيرة اللي عملها النجم المتلوي هوني زاد نعرج على براكوني اللي بارفو انا ما نحبش
11: اثنى على دور الجمهور
12: لا انا بار انا ما نحبش لغه نبني على المقابله اللي فاتت هو بنا ونجح على الماتش اللي فات لانه بدا بالخطه اللي هو بدا بها الشوط الثاني كونتر ليسبيرونس رجع ليتوال 4-3-3 واللي هي فريمون بون سي فري لقى دي ديفيكولتي الشوط الاول لانه زاد نجم المتلوي طلع وبريس الفوق ولعب كيف ما قلنا الند للند وما خافش من ليتوال على ميدانها دونك لعب افيك كوراج بثقه عمل ديفيت صحيح الماتش الاول قلت بالك اليوم نجم المتلوي باش يسكر ويطيح البلوك ويلعب على الكونتر لا شفنا فريق يطلع الفوق ويبريسي الفوق برافو بالحقيقه لامينغارا والنجم المتلوي في ماتش اليوم دونك بالنسبه للليتوال كيف ما شفنا زاد براكوني وفيليات ويعمل قراءه ممتازه يعمل كوتشينج صحيح يعمل تغييرات صحيحه في الوقت الوليد اللي دخل الوليد اللي سجل هدف
11: ايوب الفجاري
12: ايوب الفجاري
11: مع وجود كاري موجود من الاول
13: ولا وسلامه ولا
12: صغار ملاعبيه صغار ديما نحكيه واحنا لهنا كنت اتذكر
11: محمد امين
12: اللي ليتوال ديما عندها برمي لي ميور سونتر دو فورماسيون في تونس كل عام وكل برمي بون في تونس اما برمي لي ميور في تونس وكل عام فما لاعب اثنين ثلاثة ينجموا يبرزوا عملناه وشفنا بوسليمة وشفنا الشعباني وشفنا يريان عليه وشفنا الخضراوي دونك السنة هكا نشوفوا في الدوترنو اسماء اخرى ديما قلت لك السونتر بتاع ليتوال ديما يطلع الملاعبية بون بالنسبة الحاجة الباهية اللي تحسب لنجم تلوي في الماتش هذا انه حتى كي ما تقبل هدف الاول عمل اون رياكسيون تري رابيد رجع بسرعه في الماتش
11: خمسة دقائق
12: بشخصيه بقوه شخصيه نتاع ملاعبيه وهذه شوف راهو كي تبدا جينيرالمون في الماتشوات كي تعمل اونتام باهيه نتاع المقابله تعطيك ثقه او كور دو جو تعطيك ثقه حتى في اخر المقابله اليوم الثقه اللي دخل بها بدايه الماتش للنجم المتلوي هي اللي خليته واثق من روحه انه نجم يرجع في الشوط الثاني لانه حط ليتوال في دي ديفيكولتي في صعوبات تكتيكيه وفنيه وشفنا ليتوال براتيكمون الشوط الاول ما شوط متوازن لكن ما شفناش رياكسيون ما شفناش مردود كبير لليتوال بعد الشوط الثاني مع التغييرات مع ممكن زيادة شوية إرهاق مع ريشيس بتيتر متاع البنك متاع الإتوال ولو أنه فيه ريشيس بالليجون جوار بارابور نجمة لوي اللي ما عندهاش ممكن حلول كبيرة هما حتى اللي شانجمو اللي صاروا جوست متاع نجمة لوي الملاعبية اللي طاحوا فيزيكمو عوضهم بالملاعبية أكثر أكثر أكثر ملاعبية فري فيزيكمو دونك بالنسبه لنجمه لوي انا نقول لهم واصلوا خدموا على روحكم عندكم بون ايكيب دونك تنجموا تعملوا دي ريزولتا مخير سي فري ديفيت ثانيه على التوالي لكن بيانتو نتصور بيانتو اللي نجمه لوي نجم يربح ماتشوات في الجولات القادمه
13: اكيد حاجه اكيد جدا الحقيقه انا لاحظت من ماتش شريف العمران اليوم وترجي ونجم الساحلي اللي هو الانضباط التكتيكي هو سر نجاح اي فريق رغم ما تكون الفوارق يعني الماديه والفوارق في الامكانيات لكن راهو الانضباط التكتيكي في وسط الملعب هو راهو يكون الفيصل في الاخر
1: صحيح.
13: اليوم شفنا نجم المتلوي نجم المتلوي مشى ليتوال وحس روحه مش بعيد في النيفو وصل دونك كيف كيف شبيبه العمران وقت اللي لازمها معناها نقولوا تنزل على الترجي نزلت عليها ماركت الاول وفي لونتام تاع زميتو ماركت الثاني دونك سي بون لهنا شوف ديما نقول راهي شخوت شخصيه تجي بالجروب سيرتو في الامكانيات نحكي كي تبدا جمعيه ما عندهاش برشا امكانيات ولازم يكون جروب في الجروب يبدا سوليدير وجروب يبدا يعني هوموجين وناس كل تخدم وناس كل تجري مع بعضها في الكوليكتيف ديما نلقاو حاجه باهيه ويعطي في الويم مزيان جدا
1: واضح مشي ولاد الحكم واكيد مدرب نجم متلوي يتحدث على ضربه الجزاء اللي هي صعيبه الحقيقه صعيبه برشا حتى على الفار نفسه
14: هو الحقيقه مباراه بقياده خليل جري وفي الفار عندنا اسامه بن اسحاق خمسة لقطات لقطة الأولى دقيقة 41 و22 ثانية توزيعة في منطقة العمليات لقب رقم 24 من النجم الرياضي الساحلي يستعد للتسديد رقم 23 من المتلوي موجود في المكان هل منع لاعب النجم من التسديد هل صار التحام يعيق لاعب النجم من التسديد الحقيقة لا لأنه اللاعب المتلوي كان أقرب للكرة وكان واقف ما عمل حتى تحرك جانبي من شأنه يأثر على اللاعب رقم 24 لكن الحكم خليل جري بالرغم تواجده في المكان المناسب وزاوية الرؤية كانت مفتوحة إلا أنه أعلن عن ضربة جزاء لهنا تدخل الفار اون فيلد ريفيو مشى عاين اللقطة واقتنع أنه لا وجود لمخالفة وتراجع في قراره دقيقة 62 و 35 ثانية المتلوي يطالب بضربة جزاء ما أعلنش عليها الحكم أيدها الفار الحقيقة اللاعب رقم 25 مدافع من نجم الساحلي في أقصى منطقة العمليات من دي كوتي دروات نجح في لعب الكرة يبقى الالتحام أنا ذاك بينه وبين رقم 14 يعتبر التحام عادي في دقيقة 70 عندنا هدف النجم الرياضي الساحلي الأول الكرة 2-3 ريبريز لين جات قدام حارس المرمى الحارس المرمى قام ببلونجون عملية ارتمائية باش على القصد أنه il maîtrise le ballon. Est-ce qu'il a maîtrisé le ballon? لا لاعب النجم كان أسبق وسدد والهدف يعتبر شرعي. دقيقة 79 ضربة الجزاء للنجم الرياضي الساحلي رقم 19 نجح في مراوغة لاعب شبيبة
1: لاعب نجم متلوي
14: متلوي
1: اللي هو عزيز الغريسي
14: نجح في المراوغة رقم 20
1: عزيز الغريسي
14: لهنا اسكي لاون بيتي لو بي الحقيقه اللقطه تعاودت تروى كاميرا كاميرا السنتر والكاميرا لوفسايد ليفت والبيهايند جول الاولى اللي وراء المرمى البيهايند ليفت اللي هي خلف المرمى اليسرى
1: نقص
14: السنتر كاميرا. السنتر ظهرت لنا انه لاعب ليتوال نجح في المراوغه
1: باه
14: وظهرت لنا انه لاعب المتلوي مشى وحط ساقه اسكو لو كونتاكت اي كلير في الكاميرا هذيك اني با كلير
1: باه
14: لوفسايد كان فما لاعب اخر يعيق زاويه النظر كيف كيف في البيهايند لقينا الكره امام الكونتاكت دونك الحقيقه ابريوري لاعب ليتوال مما لا شك فيه هو نجح في المراوغه وفي لعب الكره ولاعب المتلوي مشى وضع قدمه اسكي لا اون بيتي لهنا اسامه بن اسحاق في الفار اي قرار الحكم ينجموا يكونوا فما دو ريزون
6: يا اما القى الكاميرا اللي تقطع الشك وانه صار امبيتمون
11: ولكن هذا ما ظهرش لكن هذا ما ظهرش في
6: اي هو ما يظهرش طبيعي على خاطر ما صارش اون فيل دي ريفيو لو كان مشات عمليه مراجعه رانا خلينا اللونجل اللي يلزم هو ما يصيرش لون فيل دي ريفيو لانه اي قرار الحكم في الميدان
11: واضح
6: ما فماش تغيير قرار
11: واضح
6: او ما لقاش الكاميرا
11: اللي تعطي
6: حكم قطعي والبروتوكول فار ما يلامبوز على الحكم الفار ما لا يتدخل الا فيما هو واضح وجلي دونك
11: أما أقرب ريزون حسب رأيي أما أقرب ريزون
6: الأقرب ضربة جزاء
11: واضح
6: لأنه وصل لاعب المتلوي متأخر وضع رجله دونك الفلير نتاع الاربيتراج برشا ناس ما يحبوهاش أنه صار أمبيتما كيما الجوار يعمل أنتيسيباسيون وعنده الحس التوقع اللعب وزاد الحكم عنده الحس وعنده التوقع
11: واضح
6: هذا هو دقيقة 85 عندنا هدف ملغى المتلوي الحقيقة أو ديبار دو بالون المهاجم كان مقدم والتقدم تاعه كان واضح وجلي الحقيقة دونك هدف ملغى بالتسلل وديسيزيون كونفيرمي بار لافار
11: واضح جدا إذا نمر للمقابلة الثالثة مقابلة الأولمبي البيجي واتحاد بنقردين ثلاثة أهداف كاملين سجلوا في المقابلة هذه اتحاد بنقردين تقدم عن طريق إدريس المحيسي من ضربة جزاء ثم أضاف غازي العايد الهدف الثاني وفي الدقيقة 69 ذل البشير حسني بهدف الأولمبي البيجي هدفين مقابلة دفة ونسمع شنو قال المدرب نصيف البيو وكذلك مساعد مدرب اتحاد بنقردين مهدي بن ضيف الله
15: صحيح معناه أنا الجوارات ما قصروش عنا مشكل فني صحيح ناقصين رصيد بشري ناقصين تعزيزات رصيد البشري لازم مراجعة تعرفوا نس كل اللي أنا ما بديتش التحضيرات مع الفريق يظهر لي فما في الفترة القادمة لازم يتأهلوا اللاعبين الموجودين ونراجعوا الرصيد البشري اللي يستحق يبقى في الأولمبي البيجي مرحبا به باش يعاون إن كان أجنبي وإن كان تونسي هذه معناها نقطة مهمة جدا الكونستا اللي صار من بعد مقابلتين ثانيا عنا حاجات فنية لازمنا نصلحوها أكيد جدا في مبارتين قبلنا مجهود فريق كامل يمشي على كرات ثابتة معناها قبلنا ركنية في دقيقة 98 مقابلة الأولى قبلنا ضربة عملنا خطأ فادح في ضرب جزاء عملنا كذلك قبلنا ركنية ومخالفة معناها سهلة هذوما حاجات لازمنا نخدمه عليهم أكيد جدا لكن إجمالا قدمنا اللي علينا حاولنا اجتهدنا وإن شاء الله القادم يكون أفضل أكيد جدا إن شاء الله من مقابلة بنزارة راجع حساباتنا وربي يوفقنا
16: الحمد لله الأولاد اليوم ما قصروش بدنيا أعطوا ما عندهم فنيا زاد كيف كيف الحقيقة لقينا اللاعبين اللي حشتنا بيهم في المباراة هذه يعني انتصار ما كانش سهل من ملعب بيجا بالذات بالرغم الغيابات بالرغم ما كناش يعني جاهزين بدنيا لأن عرفنا كيفاش نخرجوا من نقاط المباراة يعني إن شاء الله الثلاثة نقاط هذه تخلينا نخدموا في أريحية ونهديوا الانتصار هذه البنقردانية الكل
11: بداية موسم كل مدرب يحكي على أخطاء الدفاع تقريبا كل مدرب الملعب التونسي يوم امس اليوم نصيف البيوي كيف ريجي كان
12: هذا شحكي الجمعه اللي فاتت ياسين يتذكر كان يتذكر ياسين على حكينا على نقطه تشابه البدايه الموسم هذه هي سيرتو في محور الدفاع محاور الدفاع هذه نقطه تشابه كان ذكر الجمعه اللي فاتت حكينا فيها واكدنا عليها هيبا حتى الجمعة هذه قاعدة تأكد نفس المشاكل كنا نحكيه على مشاكل في التسجيل وتسجيل الأهداف ونحكيه على مشاكل في تكوين ليلاتيرو ونحكيه على مشاكل في البناء الهجومي اليوم ولينا نحكيه على مشاكل دفاعية
11: أو كان مدافع محور يقبل
13: أكيد المشاكل الدفاعية اليوم نرول في اللاكس سنترال سيرتو ما نحكيه على اللاكس رول اللاكس لازم وديو هذيك اللي مش يلعب لازم يكونوا كومبليمنتير أو الحاجة أو لازمهم وقت فما يصير اوتوماتيزم حتى الليني ديفونسيف كامله مش كان لاكس دونك لازم يلعبوا مع بعضهم ياخذوا وقت برشا وقت تاع كوره في ساقين دونك معناها الاغلاط راهي موجوده في الكوره وسيرتو في الاخر ريت الاخر تصويره باش تشوف خطا مدافع ماكش تشوف خطا مهاجم مركز في الاخر باش نشوفوا يا جول
12: ولا
13: جول ولا جول ولا في الاخر المدافع راهو باش يهز كل شيء ومن بعد يجي مهاجم يضيع 10 بونتو ويجي في ماتش يماركي بونتو يولي احسن واحد تفهم فيه ولا يجي المدافع ينحي 10 كور وحداش ويغلط في كره البي كاش دونك لهنا
12: اكيد شفت الصبري الجمعه اللي فاتت كونتر ليتوال
13: اكيد
12: قديش شد كور وقديش منع كور
0: واليوم
12: صحيح واليوم قد تشوف
13: والكره
12: الخطا اللي عملت معناتها ما يتحملش فيها برشا مسؤوليه لانه جات الكره
13: عملت ريبون اكيد
12: شوف النقد اللي صار له شويه
13: محاله
11: مش برشا 30 اوت اليوم المدرب الاولمبي البيجي يقول انه حتى على مستوى الانتدابات باش نعاود نعمل غرب لاخرى حتى على مستوى الاجانب اللي جاوا بالرغم انه تقريبا بدينا السيزون الجوله الثانيه فما ترافق صغيره هو صحيح
13: اكيد الحقيقه مين تو اليوم الاولمبي البيجي كان معها مدرب اخر اليوم يجي مدرب جديد بشيخ ويلقى روحه في وضعيه جديده باش يلقى افكتيف اكيد اكيد لازم يقوم بالعمل نتاعو كما يحب هو على افكاره هو دونك اليوم لازم يختار هو الافكتيف اللي حاجته به والملاعب اللي يشوفه يصلح يكمل معاه باش يصير عمليه الغرب اللي يتماشى مع افكاره دونك الحقيقه لازم وقت ديما نقوله تعرف الاولمبي البيجي راهو شوف اليوم باش تبدا عاد كبيره ثلاثه اربع جورنيات وتشوف كل مره من الرابطه الاولى حتى تجي الثانيه ومعناها تو عاد كبير ثلاثه جورنيات اخرين نبداو نسمع معاهم زوز ثلاثه
12: هو ديجا فما زوز تنحاو
13: زوز
12: قبل السيزون يا فتاح يا رزاق
13: اما راهو ماهوش راهو عادي اكيد جدا لازم لكونتينيتي لكن راهو في الاخر فما جمعيه باش تربح وجمعيه باش تخسر دونك اللي باش تخسر هذيك باش تولي الجو خايب عندها وباش يتبدل المدرب وهذيك هي ظاهره دونك بالنسبه لاتحاد بن قردين ولا بالبيجي نرجع للقاء اتحاد بن قردين انا كنت معاهم عاملين ولا نعرف
11: براتيك ما حاضر موجود ديجا
13: معاهم ادريس اكيد سيرتو ابو عبد الوهاب بخوش الملاعب برشا
12: زيري
13: هذايا زيري فانت لعب عنا عاملين الحقيقه ملاعب ممتاز جدا
12: زيد غازي العيادي سنا
13: غازي العيادي ادريس اسعد الهمامي في الكاج عنده الاكسبيرينس محمد الحبيبي الحقيقه ملاعبيا جروب الماجوريتي نتاعو قعد لوساتور الكل فيه موجودين دونك اول ماتش عندهم الجمعه اللي فاتت اكيد اجل اليوم ماتش اول فيكتوار الاكستيريور دونك يعطي كابيتال كونفيونس باش ينجموا يكملوا يخدموا في اريحيه الاولمبي البيجي لازم يغرب الزين سيفو ربي معاهم ان شاء الله في جديد
11: واضح نمشي للموفيولا نتاع المقابله هذه
17: الحكم فرج عبد اللاوي وفي الفار عندنا ايمن نصري دقيقه 19:45 ثانيه عن لاعب رقم 11 من الأولمبي الباجي لهنا إيلومبيت واضح العفس واضح وفرج عبد اللاوي كان متمركز غريب في الأمر
11: لكن خذا وقت
17: مع لنش على ضربة جزاء لهنا تدخل الفار الفار لهنا كي دخل شنو لونجل دو فيزيون اللي عطاه عطاه انكور اون فوا الكاميرا سنتر واللي هي اللي شفناها احنا في التلفزة اوضح كاميرا هي البيهايند ليفت ولكن في الأخير قرار سليم وضربة جزاء موجودة وواضحة الهدف الثاني لاتحاد بن قردان بدأ في دقيقة 38 كملنا في دقيقة 41 مخالفة من دي كوتي دو لاسيستون نيميرو 2 لصالح اتحاد بن قردان لعب اتحاد بن قردان العب بسرعة المخالفة سي فرج عبد اللاوي جاء من بعيد وأعاد التنفيذ لهنا دون لا جيستيون دو ماتش لا فما انذار ولا فما اسعاف مخالفه موجوده لعبنا سي بون ليس جوي رجعنا للمخالفه المخالفه تتوزع يسجل يقول لي غاز العيد الهدف الثاني فالهدف الثاني السونتراج تعدى قدام المهاجم الاول والمهاجم الثاني اسكيلزون توشي لو بالون باش يولي غاز العيادي في موقع التسلل لهنا توجب خدمة في غرفة الفار
11: صحيح.
17: الحقيقة أيمن نصري وفق في هذه العملية وثبت وخذا وقته أنه ما لم يقع لمسها لا من المهاجم الأول ولا من المهاجم الثاني دونك ناخذ الديبار دو لا فوت ديبار في الكوفران غازي العيادي كان موقع سليم وصار التراساج مرة أخرى التراساج في المباشر يجينا متأخر
11: أخر جدا
17: فما في جول المباريات
12: هو الجمعة اللي فاتت ما فماش
17: المباريات
12: هو الجمعة اللي فاتت الفار براتيكمون ما تدخلش الجمعة هذه دخل بالكدا
13: أكيد
12: دخل برشا الجمعة هذه
17: دخل برشا وصلح برشا
13: استشارة ياسين استشارة إنه وقت اللي باش نلعبوا يعني رابيد الفوت ولا فما ساعات الاربيتر يعطيك سيني هو يقول لك ما تلعب كان بالظفار
17: قبل ما تتلعب
13: قبل ما تلعب اما هو خبينا فهمون يوسفي ما تحطت انت لعبت ما نجمش يا رجل
17: انا ان طونك جوور جي الدروا دو جوي
13: ما دام الكور ما دام هو ما قاليش ما
17: ثانيش فيكس نلعب على روحي
13: ما دام الكور ما تتحركش
17: حتى لو كان وقع اعتراض الكره نتحمل مسؤوليتي انا اللي لعبت وانا اللي لوشت على السرعه في اللعب
13: فهمت
0: هو جينيرمو يعطي سينيال
17: كيف تبدا
0: قريبه
17: تزويد اما اذا زفر لا مجال انه يلعب الا ما نرجع بكوت سيفلي خاطر تنجم تكون ريزيرف تكنيك
0: فوالا
17: بيان سور
0: نقطه
13: كسر فيها اعتراض
1: صارت مره في دربي فوالا صارت مره في دربي تحكي عليها زوره
17: هذه ملاحظه نسوقها لسيفرج ما نعش انا بخت شكون لهنا ما في الأخير الهدف سليم وسليم جدا دقيقة 68 و45 ثانية عن هدف للأولمبي الباجي فاليدي سور لو تيران لاعب رقم 17 كان في نفس المستوى هو والكرة الكرة كانت أقرب لخط المرمى من المدافعين دونك التراساج يصير بارابور أو بالون والهدف سليم وسليم جدا في آخر مباراة دقيقة 94 و40 ثانية أولمبي الباجي يطالب بضربة جزاء عن طريق اللاعب رقم 14 والحقيقة يا باد فوت وباد بينالتي هذا ايش عنا بالنسبة لمباراة الأولمبي الباجي واتحاد بن قردان
1: واضح اذا كيف كيف سد مو احنا
13: على الجولة تحكيمية المريقلة
17: هي تحكيمية كما فماش تأثير على النتائج بطريقة مباشرة ولكن بعض الحكام يزمهم يراجعوا تنقلاتهم وتمركزهم في الميدان
1: مرة أخرى معناش برشا وقت المقابلة متحت حال منسير الملعب
17: هي لقطة لحقيقة باش تثير الجدل
1: ولكن لازم
17: رابيد ما هو هدف التعادل متاع الاتحاد المنستيري فما كورنير قائد فريق الاتحاد المنستيري صعد بالرأس اسقط على لاعب الأول متاع الملعب التونسي وباليد متاعه دونك الأولى فيها تهور الثانية فيها إهمال اليد متاعه أخذت فخر الدين بن يوسف
1: صحيح.
17: اللاعب بقى ساقط على الأرض كسر لورجو ماركا البونتو دو سكوتي لا دونك هل انه قائد فريق اتحاد مونستيري بتهور وبإهمال اثر على مجريات اللقطه انا حسب رايي اثر وكان لزاما على حكم الفار ينادي للحكم باش يعاين اللقطه هذه دونك مطالبه الملعب التونسي بضربه جزاء قلنا انه تدخل سليم من حكم الفار في اخر المباراه ولكن هدف التعادل متاع اتحاد مونستيري اعتبره هدف غير شرعي
1: واضح شكرا لك سيسين حروش كذلك امين عباس مرحبا
13: بك
1: انا سعد القادر بوجلبان شكرا ايمن المسعودي ندير بن شيدو وكل المعلقين الخاصين بمقابله اليوم غدوة اكيد موعد جديد من سبور ماغ مع حاتم كزبار اكيد اخبار مع اميره مقني تصبحون على خير.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: موجز الثامنة ديوان فم عسلامة. ولاية نابل تحتضن يوم 13 من سبتمبر القادم سباق خطوات التوازن لمسافتي 5 كيلومتر و10 كيلومتر بمشاركة أعضاء من تونس ومن خارجها. وأفاد المنظمة اللوجستية لتظاهر أنيس المبروكي بأن تنظيم السباق يندرج في إطار فعاليات دورة الرابعة من خطوات التوازن، وهي تظاهرة رياضية وصحية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية التشخيص المبكر والوقاية من اضطرابات التوازن وتعزيز ثقافة النشاط البدني أسلوب حياة صحية. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تعلن اعتمادها جملة من الإجراءات التنظيمية والمالية لمعالجة وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة، وذلك في إطار العمل على ضمان ديمومة المرفق العمومي وتحسين استخلاص مستحقات مياه الري. وأفادت الوزارة في رديع على سؤال كتبي لنائب محمد مجدي ونور جريدي بأنه سيتم اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الري بصفة مسبقة وعلى أقساط مرتبطة بفترات الاستهلاك، كما تشمل الإجراءات معالجة وضعية الديون المتخلدة بذمة المجامع المائية من خلال دعوة المندفعين إلى تسوية وضعيتهم عبر آلية جدولة تمتد على 7 سنوات. هيئة إدارة الحالات الطارئة في نيبال تعلن اليوم عن ارتفاع الحصيلة غير النهائية لضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شمالي البلاد يوم الأربعاء الماضي إلى 734 قتيلا و 2498 مفقودا. أما على الأراضي الصينية فوردت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى بلغ 16 بينما لا يزال 546 في عداد المفقودين. محامية النشط بريطاني تقول أن مستوطنين إسرائيليين احتجزوا النشط في قرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة يوم أمس ووضعوه في كوخ لنحو نصف ساعة قبل تسليمه إلى الشرطة. أوضحت المحامية أن المستوطنين أحدهما مسلح قيد النشط بعيدا وفق مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتضح بعد سبب احتجازه، في حين زعم المستوطنون أنه اعتدى على طفل وهو ما نفته محاميته. نهاية المجاز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فم.

0: بونسوار، مرحبا بكم، على سلامتكم الناس الكل. بون ديمانش توس الناس الكل، نقول لكم نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. انتم تسمعوا في نايت كلوب، شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.1fm.net. اي با كيما امس اليوم سبيسيالمون نبداو 8 نتاع الليل ديما في مواكبه للمباريات نتاع البطوله الوطنيه والموسم الرياضي والانطلاق الموسم الرياضي بتبيعه. ان شاء الله تكونوا تفرشوا على جمعياتكم، ان شاء الله شجعتوا بالقديم، ان شاء الله تكونوا عملتوا بون كيف خاصه بالكوره وبالسبور اللي موجوده ديما على ديوان اف ام. اون تو كان نقول لكم كيما العاده الرونديفو يكون مع الموسيقى، ساعتي موسيقى باش تعديو معاكم الليله، ان شاء الله تعملوا معاهم بون كيف ديريكتومون. لي ديبي نتاعنا يكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شويه باش تسمعوا عمر كمال عبد الباسط حموده في ما يزعلوا.

البلاي ليست، مش تلقاو الصواريخ، مش تلقاو ستيكا فيجر، مش تلقاو اكرم حسني دي جي اير فليم، اي اون بلوس هذا محمود الليثي، هذه الموسيقى نتاعنا واكثر من هكا باش تلقاو معنا لليله. خليكم معنا برونشي، ما تبدلوش الموجه.

0: بوبليسيتي. مازلت ما شاركتش في بيكو بلو دايز؟
1: ما تفوتش الفرصة، امشي لأقرب مغازان بارتيسيبان واربح دي غوميز اكسيبسيونيل و بوكو دوتر سوربريز.
0: جو كبير.
1: Pour trouver le magasin le plus proche, rendez-vous à les réseaux sociaux بيكو تونيزي.
0: يلا بيكو بلو دايز ما تفوتش الفرصة.
1: بيكو نيميرو 1 en Europe du gros électroménager.
2: فلاش نيوز
3: مجزوة تاسعة ديوانا في مع سلمة. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو في بيان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، مشددا على ضرورة التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية، خاصة في ظل اقتراب العودة المدرسية وتزايد الأعباء المالية على العائلات. ودعا المنتدى إلى فتح حوار جدي بين السلطة من جهة والمجتمع المدني والمنظمات الاجتماعية والمواطنين المتضررين من جهة أخرى، بما يسمح بالاستماع إلى المطالب الفعلية والبحث عن حلول جدية للأزمة، معتبرا أن المرحلة تتطلب قرارة عاجلة وحوارا جديا يفضي إلى حلول قابلة للتنفيذ. عضو مجلس نواب الشعب محمد علي يؤكد ارتفاع عدد النواب الممضين على العريضة المطالبة بعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع بالبلاد إلى 61 نائبا، موضحا أن هذه الدعوة تأتي في ظل إجماع على مرور البلاد بأزمات حادة ومركبة وحالة تدهور كبيرة جدا في كل الجوانب وفي مختلف القطاعات، في ظل غياب تام للسلطة التنفيذية وللتوضيحات أو التفسيرات بشأن الوضع الراهن، وفق ما قاله في برنامج هنا تونس.
4: وصلنا حاليا تقريبا الى 61، هي القائمه مفتوحه على انه اذا كان فما نواب معناها يلتحقوا يلتحقوا. الدعوه هي دوره استثنائيه وجلسه عامه استثنائيه لمناقشه وضع البلاد، تم اتفاق اجتماعي واتفاق الفاعلين الكل انه البلاد تمر بازمه وازمه حاده وازمات مركبه. اللي نلقى في الدولة انه نحن عندنا ازمه تاع ماء ثم ازمه تاع كهرباء ثم ازمه تاع صحه ثم ازمه تاع خدمات، يضاف اليها الازمات اللي تحولت الى شبه مزمنه نتاع الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي يمروا به المواطنين في البلاد. فانا نلقى انفسنا في الدولة امام نحن حاله انهيار او حاله تدهور كبير ياسر في كل تقريبا الجوانب وفي كل القطاعات في ظل التفاقم الكبير ياسر. فانه كان امامنا ان ندعو الى جلسه استثنائيه اول حاجه، لانه لاحظنا انه السلطه التنفيذيه غايبه تماما وما فماش معناها تفسيرات ولا توضيحات للوضع اللي قاعد يمر به البلاد، نتاع سواء كان الضحايا الا الناس اللي معناها يهمها ياسر انها تتحل المشاكل هذه اللي يمر بها المواطنين ما يلاقي استجابه.
3: في أخبار العالم، مصر تقرر فرض رسوم جديدة على تأشيرات الدخول والمرور بقيمة 15 دولارا أمريكيا أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج، ويكون الرسم المفروض على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنفذ الدخول، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج بوقع 15 دولارا أمريكيا، وحدد بدء العمل به رسميا اعتبارا من 1 جانفي 2027. نتنياهو يقول أنه ملتزم بنزع سلاح حماس وأن حكومته ستواصل ذلك بنزع سلاح حزب الله أيضا. وأضاف نتنياهو أن وجود الاحتلال يعتمد على نتائج الانتخابات المقبلة، محذرا من أنه في حال خسارة الانتخابات فإن الحكومة المقبلة ستنسحب فورا من غزة ولبنان وسوريا وستعمل على إقامة دولة فلسطينية. نهاية المجزة الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم. إلى اللقاء.
5: تسمعوا ديوان فم إلى بالأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, هذه ساعتنا الثانية ديجا. انتوكا نقول لكم كيما العادة, العادة هو يكون اولديز الموزيكا متاعنا. ما سبيسيالمون اليوم اخترت اني سمعكم موزيكا وميكس مزيان برشا باش نرجع بكم لزاني 2000 تو سويت. هذا اللافتر متاعنا,
1: سهريتنا مازالت متواصلة وهذا اللافتر.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة العشرة. ديوان فام عسلمة. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد غدا الاثنين اجتماعا للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ صادر عن الهيئة. وجرت اليوم الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية وتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة، وذلك بالفضاءات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة هذه المناسبة بمختلف ولايات الجمهورية. وتولت الإدارة الجهوية لهيئة الانتخابات الإشراف على تنظيم هذه القرعة بحضور أعضاء المجالس المحلية المعنيين والمترشحين للقرعة إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الجهوية والمحلية. مدير المعرض الوطني للكتاب التونسي توفيق قريرة يؤكد استكمال المرحلة النهائية من تسجيل الناشرين المشاركين في الدورة الخامسة بعد تمديد أجل التسجيل بهدف ضمان مشاركة أوسع لدور النشر، مشيرا إلى تسجيل نحو 60 دار نشر إلى حد الآن في الدورة التي ستنتظم من 23 من أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2026 بمدينة الثقافة الشرقي الإقليمي بالعاصمة.
3: المعرض الوطني للكتاب التونسي سيكون في دورته الخامسة بين 23 أكتوبر وغرة نوفمبر القادم، وصحيح أنه التسجيل مددنا فيه بعد أن كانت دورة أولى من التسجيل من 15 جوان إلى 31 جويلية. بعض الناشرين لم يتمكنوا لأسباب متعلقة ربما بتأخرهم في اكتشاف التسجيل وربما تركهم التسجيل لآخر، أو لهذا السبب أو ذاك كنا مددنا من مدة من يوم الاثنين صارت يعني 24 أوت إلى 27 أوت التسجيل. في الحقيقة نحن وصلنا إلى أنه تقريبا 60 سجلوا، ولكن حتى نغلق باب ربما التعثر الطارئ فتحنا هذه المدة.
2: الاتحاد المحلي للشغل ببن غردان يدعو في بيان له موجه إلى أهالي الجهة للمشاركة غدا الاثنين في مسيرة احتجاجية انطلاقا من 9 صباحا تنديدا بما وصفه بتردي الوضع التنموي بالمدينة على خلفية تعطل نشاط التجارة البينية عبر معبر رأس جدير لأكثر من سنتين وما ترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية على أهالي المدينة. يأتي ذلك مع تواصل عدم إفاء الحكومة المتعاقبة بعودها تجاه الجهة وعدم حل الإشكاليات العالقة بخصوص المشاريع التي تم إدراجها لمدينة بن غردان على غرار مشروع المنطقة اللوجستية وعدم تسهيل انتصاب المستثمرين بالمنطقة الصناعية التي تم إنجازها وتهيئتها منذ سنوات وفق ما نقلته وسائل الإعلام. لجنة الحوار المصغر 4+4 ليبية توقع خلال مراسم في طرابلس اتفاقا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 24 شهرا، بينما أعرب كل من رئيس حكومة طرابلس عبد الحميد دبيبة ونائب القائد العام للجيش الوطني الليبي في بنغازي صدام حفتر على ترحيبهما بالاتفاق. ويسمح الاتفاق الذي تم توقيع مسودته الأولى في تونس في 20 أوت لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ناخب بين ومرشحين مع إلزامية التنازل عن الجنسية الثانية بعد الفوز وقبل أداء اليمين الدستورية. الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال تعلن أنه تم انتشال جثث 781 شخصا من المناطق المتضررة من الانهيار الطيني في البلاد حتى 6 مساء، فيما لا يزال 2502 شخص في عدد المفقودين. نهاية المجلد الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدر. إلى اللقاء.

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: مساء النور نسكور، مرحبا بكم في فلاش سبور. اليوم دارت الدفعة الثانية من لقاءات الجولة الثانية ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شبيبة العمران يضرب بقوة فوز تاريخي اليوم ضد الترجي الرياضي التونسي 3-1، مباراة سجل فيها للعمران عديب الحاج وشياب الزغلامي في زوز مناسبات. بونتو ليسبيرانس سجلوا المنتدب الجديد في أول ظهور لي حازم المستوري. بالنسبة للنجم الساحلي فاز أمام نجم المتلوي 2-1، سجل هدف النجم الساحلي أيوب الفجيري ثم أسامة عبيد من ضربة جزاء، بيناتهم كان عدل سكور وقتها لنجم المتلوي أسامة النفاتي. بالنسبة لنادي حمام لم في الهزم ضد سيابي 1-1، سيابي بالمناسبة متصدر 6 نقاط مع الكلوب. بونتو لهاني أعمامه الأولمبي البيجي انهزم ضد اتحاد بنقردين 2-1. هذا هو الماتش في البطولة الاتحاد بنقردين فيو انه ملعبش الماتش الاول ضد نادي حمام الانف. بونتو والأولمبي البيجي سجلوا بشير حسني وثنائية اتحاد بنقردين سجلهم دريس المحيرسي وغازي العيادي. تذكير بنتائج الدفعة الأولى اللي تلعبت البارح، سي اس اس فاز ضد ترجي جرجيس 2-1، مستقبل المرسى تقدم ساقي الدير 0-0، الاتحاد المونستيري فاز في القمة ضد البقلاوة 2-1، نادي الفريقي متصدر بالفوز ضد أمل حمام سوسة بهدف مقابل 0. المنتخب التونسي لكرة القدم أقل من 21 عام أحرز الميدالية الفضية في دورة الألعاب المتوسطية تارانتو بإيطاليا 2026. أبناء أنيس وبوجلبان في المباراة النهائية اليوم خسروا ضد المنتخب الجزائري بنتيجة 2-0. نذكر أنه ليكيب ناسيونال يوفنتايان كانوا أقصوا في نصف النهائي المنظم المنتخب الإيطالي بالفوز 3-1، وكنا أنهينا الدور الأول في الصدارة ب7 نقاط. المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم أكابر يواجه نظيره المالي في مباراة ودية كما أشرنا في وقت سابق. مباراة نهار 3 أكتوبر 2026 حسب ما عنت عليه اليوم الجامعة التونسية لكرة القدم. مع الإشارة المنتخب التونسي يستهل مشواره في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمواجهة منتخب أوغندا نهار 24 سبتمبر انطلاقا من 8 أمتار في استاد حماد العقربي برادس، ثم ننزلوا ضيوف على منتخب بوتسوانا نهار 29 سبتمبر بداية من 8 في استاد جابورون الوطني. المنتخب التونسي لكرة السلة خسر اليوم ضمن الجولة الثالثة من النافذة الرابعة المقامة بتونس ضمن تصفية مونديال قطر 2027. المنتخب التونسي انهزم ضد نظيره منتخب جنوب السودان بنتيجة 75-79 وحقق فوز وزوز هزائم ضمن النافذة هذه. نذكر أن النافذة الختامية من التصفيات تقام في فيفريل القادم وتواجه فيها تونس، نيجيريا، الكاميرون وغينيا، وحظوظنا تقلصت نسبيا في الترشح للمونديال القادم. المنتخب التونسي للكرة الطائرة سيدات تترشح لربع نهائي بطولة افريقيا المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي. بالنسبة لسيدات المنتخب الوطني فازوا اليوم ضد المنتخب المالي 3-0 بواقع 25-11 25-15 و25-4. المنتخب التونسي يواجه بعد غدوة في الدور الرابع النهائي المنتخب المصري اللي ترشح لحساب منتخب بوروندي ب3 نظيفة. ختام بأبرز مباريات أوروبا اليوم في البريمير ليج في إنجلترا، تشيلسي برايتون 7 أهداف كاملة في الماتش هذا، 4-3 للبلوز. مانشستر يونايتد كيف 7 أهداف في المباراة هذه، فاز ضد إبسويتش تاون 5-2. في الليغا في إسبانيا ريال مدريد يضرب بقوة ضد مالاغا رباعية نظيفة. ديبورتيفو لا كورونيا العائد بقوة لدوري الأضواء الإسباني فاز ضد فالنسيا 3-1. في سيريا في إيطاليا

0: Coringa.
1: Coringa. Coringa. Coringa. Coringa. Coringa.

0: 99.2 في تونس الكبرى على 99.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة 11 ديوان فام عسلامة. تم اليوم الأحد معاينة وامتلاء خزاني المياه بوحدة تصفية الدم والمركز الوسيط بسقي الدير بصفاقس وتأمينهما، وذلك بالتنسيق بين الجيش الوطني والسلطات المحلية والمصالح الصحية تحسبا لأي تذبذب محتمل في التزود بالماء الصالح للشرب. وتندرج هذه العملية في إطار الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الصحية في مختلف الظروف، ولا سيما تأمين حاجيات وحدة تصفية الدم من المياه بما يضمن مواصلة تقديم الرعاية الصحية للمرضى. وتأتي هذه المبادرة في إطار التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لتأمين المخزون المائي بالمؤسسات الصحية وفقا لما ورد في الصفحة الرسمية لمجمع الصحة بصفاقس. منطقة معتمر وسيدي عمر شهدت تدخلا ميدانيا للتخفيف من صعوبات التزود بالماء الصالح للشرب على خلفية تعذر إيصال المياه إلى عدد من العائلات المقيمة بالمناطق المرتفعة لأسباب تقنية. في هذا الإطار تم توفير 5 صهاريج سعة كل منها 1000 لتر، تولى الجيش الوطني توزيعها على العائلات المتضررة، حيث استفادت من هذه العملية أكثر من 50 عائلة. يأتي هذا التدخل في سياق الجهود الرامية إلى تأمين الحد الأدنى من حاجيات المواطنين بالمناطق التي تواجه صعوبات ظرفية في التزود بالماء لحين معالجة الإشكالية التقنية القائمة خاصة في ولاية سوسة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها حولت مسار 83 سفينة وعطلت 3 سفن أخرى وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. التلفزيون الإيراني يفيد بدوي انفجارات في مدينة سيريك جنوبي البلاد قد تكون مرتبطة بهجمات إيرانية في مضيق هرمز. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام.نت. إلى اللقاء.

0: 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف الليل. ديوان فام عسلامة. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعقد الاثنين اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج القرعة والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ صادر عن الهيئة. وجرت الأحد قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة القادمة، وذلك بالفضاءات التي وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة هذه المناسبة بمختلف ولايات الجمهورية. حريق نشب بعد ظهر الأحد أتى بالكامل على محل عشوائي لبيع البنزين المهرب وسط مدينة السند من ولاية قفصة، وفق ما أفاد به رئيس البلدية نبيل السندي. وتمكنت وحدات الحماية المدنية من تطويق الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى المحلات التجارية والمساكن المجاورة دون تسجيل أضرار بشرية وفق المصدر ذاتها. ولم تحدد بعد أسباب اندلاع الحريق، في انتظار ما ستكشفه التحريات التي تجريها الجهات الأمنية المختصة. معاينة وامتلاء خزاني المياه بوحدة تصفية الدم والمركز الوسيط بسقيط الدائر من ولاية صفاقس وتأمينهما، وذلك بالتنسيق بين الجيش الوطني والسلطات المحلية والمصالح الصحية تحسبا لأي تذبذب محتمل في التزود بالماء الصالح للشرب. وتندرج هذه العملية في إطار الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الصحية في مختلف الظروف، لا سيما تأمين حاجيات وحدة تصفية الدم من المياه بما يضمن مواصلة تقديم الرعاية الصحية للمرضى وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لمجمع الصحة بصفاقس. في العالم، التلفزيون الإيراني يفيد بأن إطلاق صواريخ تم من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة. موقع أكسس الأمريكي ينقل عن مصدر أمريكي قوله أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية لمنع نشر ألغام بحرية في مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
3: Non-stop sur Diwan FM.
4: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: Suivez le rythme au Daba Radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
1: Diwan, Diwan, Diwan FM.
0: تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
2: 91.2
0: 99.1 في صغيرة وجيبس.
2: Toujours numéro 1 sur les hits.
1: Diwan FM.
3: Diwan FM.
2: Plus de hits.